Diwan FM صوتكم. Thank you.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

عليها، وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الساعة 7 صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. طائرتان عسكريتان تدخلتا أمس لدعم جهود السيطرة على الحريق المندلع بجبل المرقبة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة إثر اتساع رقعة النيران وتغير اتجاهها بفعل الرياح القوية. وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الولانية والذي أوضح أن هبوب الرياح أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب إلى مستويات تتراوح بين 15 و20 مترا مما زاد في تعقيد عمليات الإطفاء، كما أن صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية حالا دون تمكن فرق الإطفاء من السيطرة النهائية على الحريق لليوم الثاني على التوالي. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان كافة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد المشاركين في الحركة الوطنية لنقل مدرسي المدارس والإعدادية والمعاهد وحركة نقل مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد في نطاق التقريب بين الأزواج داخل إقليم تونس الكبرى، بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية خدمات.education.tn للحصول على نتيجة المشاركة في هذه الحركات. مدينة العلوم بتونس تفيد بأن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق للثاني عشر ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم الثالث عشر من أوت الجاري. وأكدت مدينة العلوم أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في الأخبار العالمية، السلطات السعودية تؤكد إصابة 11 مدنيا من بينهم امرأة وطفلا يبلغ من العمر 4 سنوات في هجوم شنه جماعة الحوثية اليمنية على مدينة نجران. ونختم بحالة الطقس، حيث يسجل اليوم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا للبرد. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق برنامج ناس الديوان. في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع أريدو. شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
4: أريدو، طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوتكم.
6: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع أريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع أريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيفي سيفك
3: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
9: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع السامح مفتاح.
10: السبعة وتسعتاش دقيقة، صباحكم مبروك يا توينسا ويما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم مزيان. كيفكم؟ تحياتي ليكم، طريق السلامة للجميع. لغران عزيز في الإخراج والوجه وجدين اليوم في الإخراج الرقمي جو دو فير عندي الخو وقته في الرجي ستر ربي من توحتة للعشرة. نهاركم مبروك، مرحبا بكم. على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
11: صباح النور سماح.
10: أهلا وسهلا سيد العميد.
11: امبارح جاتني مكالمات هاتفيه
10: ان شاء الله خير.
11: لا الناس المنسيين يشكروا في البرنامج نتاعنا اللي احنا تذكرنا مزل بوزيان والعمران والطلح وزانوش اللي ما يسمع بهم حتى حد في تونس. حبيت نقول لهم راني انا بالنسبه لي ما فهم حتى فرق بين قرعه بوفليجه وجومين وفهمتني، ويعني كل مناطق تونس الجميله. ليش؟ لانه هالثراء هذا كل يربطنا رابط كونه بلادنا بالحق تونس الخضراء. راهي بلاد 7000 عام تاريخ، مش 3000 كما يقولوا، 7000 حضاره قفصيه. 7000
10: قفصيه
11: العباد هذوما يزم يفهموا اللي احنا تو الرابط نتاعنا عنا باش نكونوا اللي قال عليه بورقيبه، وان بورقيبه نثمن كلمه واحده اللي قالها نموت عليها نعاود اني افهمها، الوحده الوطنيه الصماء. ثم علم يربطنا الكل، ثم ارض تربطنا الكل، ثم جمال الارض، ثم تربه نوعيه تاع تربه اللي هي تمنا الكل. وانا كما قلت لكم بالنسبه لي ما فما حتى فرق بين قرعه بفريجه في الصحراء وبين يعني اقصى الشمال التونسي كاب سيرات ولا كاب عباد ولا فهمتني ولا سيدي اسماعيل في باجه ولا جبه ولا يعني تونس. صدقوني كل 10 كيلومتر باش تلقى جمال نوع وتلقى عباد نوع. القاسم مشترك التوانسه راهم طيبين، ولكن انا طالب منهم باش يفيقوا ويثمنوا بلادهم، لاني والله العظيم قادرين رانا في وقت قياسي ونفهموا شيء هذايا، نفهموا اللي احنا عندنا بلاد جميله وعندنا علم واحد وعندنا تاريخ واحد نربطوا بعضنا ونقزوا قدام وننساو الخزعبلات وهالجبدان التالي وفهمتي التعكيل وفهمتي كما قال حمد ابو داعد فهمتي. اذا ان شاء الله صباحكم مبروك الناس الكل، فكروا في كلمه الوحده الوطنيه الصماء
10: كما قال العميد. احنا معنا حتى فرق بين جهه وجهه، بالعكس الجهات المنسيه قبل الجهات الغير منسيه، معنا حتى فرق بين المهندس المحامي الطبيب البنكيجي الاداري الرياضي الفنان المراه الفلاحه ربه المنزل الدهان الخضار الززار والعطار الامني عون النظافه. هذوما الكل قبلنا وقبلكم في ناس الديوان وفي ديوان فام. إن شاء الله صباحكم مبروك لكل من يخدم البلاد هذية بالساعد بالفكر بالمحبة بالمثابرة، وإن شاء الله كل يوم وكل عام وبلادنا العزيزة حيا بألف خير. شكرا سيد العميد. توفيق ديدي فنانة محمد سعيد، نهارك سعيد يا محمد.

0: ألفتي.
1: الله الله كل ما ننسوي ذكرنا ما شاء الله على صوتك محمد.
2: عايشك
1: سعيد نهارك مبروك يا
2: صباح
1: محمد.
2: صباح النور سماح, صباح النور سيد العميد,
1: أرقامك دنيتك حاضرية
2: كل شيء حاضر. صباح الخير الكتيبة, صباح الخير الناس اللي تبعوا فينا الكل, محلاكم ومحلى تفاعلاتكم ومحلاها بلادنا, محلانا نحن بيكم انتوما, ما خيرش من الكلمة الطيبة هك على الصباح ومن الانرجي الباهية. حبوا بعضكم, اسمعوا موزيكا باهية, ما تنساوش رواحكم في الماء خاطر هي سخنت شوية, شيخوا تفرهدوا اضحكوا لماكسيموم خاطر كل نهار ما نضحكوش فيه راه نهار ضايع. ان شاء الله نهاركم طيب
1: وان شاء نهاركم زين. مرام شعباني صباح النور يا مرام.
3: صباح الفل للناس الكل.
1: ايوه
3: هاي. مسرقتك اليوم محمد. صباح الفل
2: للناس الكل.
1: طيب وتو حتى ما سرقش دايره المحمد كمل صبحيتك يلا.
3: صباح النور سيد العميد, صباح النور سماح, صباح الفل محمد, صباح النور نادية وعزيز وشيمان, صباح على الكتيبه وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل.
1: نادية وين؟ كلكم نادية
2: عزيز
1: فارسينا بنادية حتى مع حتى من الكونديكتور الاخراج الرقمي الاخراج التقني عزيز والاخراج الرقمي نادي. باهي انت جديده بحذنا في الاذاعه, حب نقول لك كطفله وجدين هذيك رد بالك تعمل معها دوينا رد بالك. شفت انا سماح ما نفضكش مع وجدين وانتي افهم
3: صار لي خلبطه في الاسامي, صار لي خلبطه في الاسامي. سلم على نادية ونعتذر من وجدين.
4: لخبطه مش
3: خلبطه لخبطه.
2: ما انا باش نبدل لك الكويز من بعد باش نختار باش نختاروا الغنيات صعبه على
1: لا انتي وعزيز
3: اموركم ما فما حد.
1: نسلموا عليكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك. وانا نحب نسلم على بنتي اليوم في الريجي لينا ديدي لينا الجميل لينا. اجا ادخل سلم علينا في المباشر, اجا لينا جاب تسلم علينا في المباشر. يلا الناس كل نحكي لهم على لينا ديدي خلي يتعرفوا عليها اليوم. لينا واماني زيدا اماني الجميله المزيانه بحذنا اليوم في الاستوديو. احنا هكا راحنا ما نخبيو عليكم حتى شيء, عائله الناس الكل مع بعضنا. لينا ديدي ابنه السيد العميد توفيق ديدي. خلينا سلمى اقعد لينا يلا. محلك لينا, محلى شعرك سي محلى لوك. عسلامه لينا, قول عسلامه. صباح النور.
5: بونجور.
1: بونجور, شو حوالك لينا؟ سافا سافا
5: لاباس.
1: قل لي ثلاثة صفات على العميد توفيق ديدي كبير.
4: حقيقة
1: العميد انت ما تدخلش تو مدخلكش. يلا اعطيني ثلاثة صفات في العميد.
5: باهي.
1: اي
5: ستريكت.
1: اي
5: احني.
1: اي شنو واخر ستريكت واحد كهو ما متلوش. اي ستريكت حنين.
4: شكون شابيك من يحايل معاك؟ لا مش حكاية حنينة.
1: اي
4: فما كلمة شنية
5: حقاني.
1: اي صحيح هذه صحيحه برشا.
4: انا حبيت اقول
1: يحبكم ربي ربي يفضلكم لبعض.
4: الواجب الواجب بنتي الواجب.
1: يلا لينا يحكي على تونس برشا في الدار العميد توفيق ديدي يتكلم برشا.
5: أيه.
1: اللي نسموه احنا في العطان هذايا والناس اللي تسمع فيه هو هكا يعيش في الدار معناها يوميا القيم والثوابت والاخلاق واعمل هكا وما تعملش هكا هكيك عايشين في الدار. فوالا شنو تحب تقول له توا قدام الناس الكل؟ يلا قدام ميكرو قول له وامشي على روحك.
5: ميرسي على الاخر بابا. نحبك برشا وبالحق ما نجمش نعبر باللي باش نقول ما نجمش نوفي اللي انت تعمل فيه معنا بالحق. ميرسي على الاخر بابا.
1: ربي يفضلكم لبعضكم. مرحبا بك لينا ديدي او كتعرفنا وتبوس في بابا قبل ما تخرج. ربي يفضلكم لبعضكم يفضلكم صغيراتكم الكل. توا 7:26 دقيقة باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس اليوم ياسر بوزيتيف فايبس. الموضوع سمعناه في ديوان فام قبل لما تلمو لاكسيون محلاها نحبوا نكملوا نحكي ونحبوا نثمنوا اي اون مي لاكسون على الناس هذيا اللي فريمون تخمم اوت اوف ذا بوكس. شعنا اليوم مرام في بوزيتيف
3: فايبس. اليوم عندنا حاجه ياسر استثنائيه باش نحكي لكم على تظاهره باش يقوم بها نافع الحلوي رئيس جمعيه قرقنه ناجح للتنميه التنمية المستدامة بقرقنا. هو سبق وقام بمبادرة في علاقة بالكراس المدرسي انك تلم بلاستيك، يعني 30,000 قارورة بلاستيكية مقابل 3,000 كراس، هي كجوائز للصغيرات في إطار دعمهم وتشجيعهم على المحافظة على البيئة وعلى إعادة التدوير وعلى غرس قيم مهمة في الصغيرات متاعنا. ولكن المبادرة الجديدة اللي باش نحكيو عليها انه ثمن تذكرة ما هوش فلوس، ثمن تذكرة
1: باش يعملوا حفلة،
3: باش يعملوا حفلة
1: باهي، ما تشريش التيكي بالفلوس، تشريهم بالدبابز البلاستيك.
3: بالضبط.
1: كيفاش مرام؟
3: تفاصيل باش نسمعوها في الاكستري تسجيل مع نافع لحليوي رئيس جمعية قرقنا ناجح للتنمية المستدامة.
1: باهي تو شوية آخر نسمع اللي قالوا دون لو سونس او نافع شنو حكى. قال راهو اليوم سيد العميد باش يكون فما حفلة كبيرة باش تاخو انت بلاصة من الأول، يسمك 35 دبوزة بلاستيك، باش تاخو بلاصة في الصف اللي من بعده يسمك 25 مثلا دبوزة بلاستيك، دونك اتيكي حقها بتبارز بلاستيك. انا جوا اللي هذا أكثر من بوزيتيف فايبس،
4: خارق العادة.
1: خارق للعادة.
3: سامح هو سامحني سيد العميد، هو عرض تنشيطي للصغيرات باش يكون في قرقنا بعنوان زيرو بلاستيك، باش يكون فيها ألعاب ورقص وموسيقى وهدية، باش يكون نهار الثلاث 11 أوت 2026 مع 10 متاع الصباح. التذاكر باش تتباع في مركز الاستياف نهار الحفلة في المنصة الشرفية، 25 دبوزة قارورة بلاستيكية مقابل انهم يبقوا على المنصة الشرفية. في الكراسي الامامية 15 قارورة بلاستيكية، وفي الكراسي الجانبية 10 قارورات بلاستيكية. هذا هو ثمن التذكرة للعرض التنشيطي.
1: اكسترا اوردينير بالنسبة لينا فكرة. شكرا سينافة على الفكرة هذه، ونكملوا نسمع معكم. شكرا جزيلا سيد المخرج. نكملوا نسمع مع سينافة هالبروجي هذي انا كجنوم ان بروجي اكسترا اوردينير، وراجعين للتعليق.
0: المبادرة هذه ما اكتفيتش بالدور التوعى والتحسيسي والتحفيز، الحقيقة انه قمنا حملات نظافة ميدانية لجمع البلاستيك من الشريط الساحلي في نفس الوقت من خلال مبادرة قرقني ناجح ومن خلالكم انتم. الدعوة للأطفال يوم الثلاثاء إن شاء الله 11 أوت 2026 بمركز الاصطياف والتخييم بالرمل بداية من الساعة 10، باش يكون عنا حفل تنشيطي لفائدة الأطفال، رقص وموسيقى وألعاب وهدايا وفقرات تنشيطية للأطفال. معلوم الدخول باش يكون مش بالدينار التونسي، لكن المرة هذه باش تكون العملة متاعنا هي البلاستيك. منصة شرفية باش تكون ب 25 قارورة، كراسي أمامية ب 15 قارورة، والكراسي الجانبية باش تكون 10 قارورات. الدعوة موجهة لكل أطفال قرقنا للمساهمة في قرقنا نظيفة. المبادرة هذه مكتفيت
1: المساهمة في قرقنا نظيفة، ومحليها المساهمة، محليها طريقة جمع القوارير البلاستيكية. شكرا لك سينافة. سيد العميد،
4: شوف سميح، أنا أكثر حاجة مقلقتني في
1: الحمد لله عملناها الغبريك بوزيتيف فايبز، فريمون كل يوم نكتشفوا حاجة محليها في البلاد.
4: يعطي صحة صح كل شيء. أنا هو قال لي يعطيها للصح. أنا حبيت نثمن لك الناس اللي يلموا في البلاستيك اللي لولاها مصدقوني رانا غرقنا.
1: جايينهم مش نحكيوا عليهم حتى بالأرقام.
4: الفكرة
1: بعد
4: ذوما الفكرة ممتازة جدا. أولا ساعة باش الناس تفيق تفيق اللي راهو هالبلاستيك هذايا راهو بترول، دشين تاع بترول، والدشين تاع بترول هذايا راهو معناها قاعد يقتل في الكرة الأرضية. إذا هو جيست سامبوليك، لكن باش يخلي الناس تفكر مئات مرة اللي هالبلاستيك هذايا راهو يعني يجب يكون أما يكون ريسيكلابل ولا لا، وأنه كلموهم ونعاودوا نثمنوهم، راهو ذايا وقاية لبلادنا من أخطار جسيمة. ربما العباد ما تفيقش بالأخطار متاع شيء هذايا. أنا تذكر سماح قلت لك أكثر نهار حزت في نفسي الحكاية هذه متاع البيئة، نهار 30 ميل داخل في تونس ولو احنا كشباك الغاطسة في عودش نجبد حوت، جبدنا عشرات الكيلوات من الساشيات من قاع البحر، نتكلم فيكم على راهو قاع 80 متر ولوطة، معناها في عود يخرج حوت، خرج شبكة على طول زوز كيلومتر كلها بلاستيك. باش تعرفوا واش قاعدين نعملوا في بلادنا، معناها راهو جيست باش تلوح دبوزة ولا باش تلوح ساك بلاستيك، راهو جيست نفاست، راهو حاجة قاتلة ليك ولولادك ومستقبل بلادك وللزراعات وللبيئة وكل شيء. إذا أنا من نجم كان ثمن نقول شابونا يعني يعطي ألف صحة
1: غيمون شابونا. مزال نحكيو شوية على البلاستيك قبل ما نمشيو. مش حكيو اليوم في توبريتش على حفلة ميادة الحناوي في مهرجان قرطاج الدولي. فاصل ورجعنا ناس الديوان
6: بلسيتي. قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سافرناش بلوش
7: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو. شرجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليك على اليان اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
8: أريدو طور عالمك.
9: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
10: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
11: يلا جو
12: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
12: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
14: عندك أورانج.
15: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: شان نهاركم مبروك ذي ناس الديوان وتواصل معكم انتوا حتى 10:07:34 طريق السلامة للجميع. سيسر وحكم في الكياس ما تطيشوش بربي ادبابز الماء من الكراهب. حاولوا حتى قدام الدار. احنا كنت عنا عادات محليها في تونس محمد. كنا ساشي متاع الخبز وحده قدام الدار وقت اللي نبداو باش نطيشوا ساشيت البلاستيك. ما كي تبدا فما قوارير بلاستيك وحدهم تولي الدنيا الكل مخلطه وبرا افرز وحدك. بعد محمد
2: هذاك علاش نحكيوا على 80% من النفايات البلاستيكيه اللي توصل للبحر المصدر نتاعها اليابسه، يعني معناتها العباد اللي يجيو يطيشوا معناتها البلاستيك. والكل بالنسبه للبلاستيك هو يمثل 9.4 من اجمالي النفايات المنزليه نتاع تونس، و 80% منه هو موجه لإعادة التدوير معناتها الغوسيكلاج. العدد العاملين في يعني معناتها هذايا من 15 ل 18 ألف شخص، ولكن أحدث التقديرات تقول اللي ثم 8,000 شخص هما اللي قاعدين يلموا في معناتها البلاستيك. والنفايات اللي قاعدين يعملوا فيها معناتها ريسيكلاج 7% بركة يصير لها معناتها ريسيكلاج، و 4% ينتهي بها الحال في يعني معناتها المكبات والكل. دونك هذوما الاستاتستيك نتاع
1: 188,000 طن من النفايات البلاستيكيه ضمن اكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزليه. كما قلت محمد بين 4 و 9% فقط هي نسبه تدوير النفايات البلاستيكيه. فما دول في العالم اللي لقت حلول للموضوع هذا. شوفوا مثلا ألمانيا والنرويج. في ألمانيا والنرويج كي تمشي باش تشري دبوزة ماء بلاستيك في بلاصه ما تخلص 700 تخلص مثلا 900 فرنك، كي ترجعها فارغه للعطار تاخذ كل 200 فرنك هذوك، معناها تخلص على الدبوزة القارورة البلاستيكية اللي رجعتها. الشيء هذي خلى 90% من ألمان ومن النرويجيان يرجعوا القوارير البلاستيكية وما عادش تلقى حتى دبوزة تدور في الكيس. معناها هذي حل من الحلول.
4: اوكي الفلوس لو جعل البوبيلة في ألمانيا جمعة كاملة
1: ما فماش
4: بوبيلات طلعوا تحت الأرض وطلعوا معناها حتى ريحتها فيها شفتها ويخرجوا فيها وقتها. اسمع هذه رأي وعي الشعوب. الحقيقة أنا إلى حد الآن ما زلت نراها في الأوتوروت معناها يتحل الشباك وتطيش الدبابز وتطيش السكان. نقول والله ما زلنا بعاد تو ساعات. نوعية السيارة تلقى سيارة فخمة جدا، كيفاش السيد ذاك فك السيارة فخمة ذيك مخه مش فخم السياره فخمه مخه مش بالحقره
11: سيارته فخمه ومخه
4: مش فخ خاطر نشوف كان في الدبوزه جايتني فهمتني وساعات كانت وساعات اسمع والله العظيم
11: انواع القوانين
4: مازلنا بعاد مازلنا بعاد بعاد بعاد وكما قلت لك راهو تعرف المصيبه وين المصيبه ريتك الوديان يمشيو تونس شوفوا ويد قريان هنا شوفوا الكميه الاوساخ اللي فيه هذاك كل يمشي للبحر هذاك ما يمشي للسباخ والسبخه رايح راه ما تظنوش سبخه حاجه زايده راي عنصر حيوي في البيئه نتاع تونس الشطوط نتاعنا شوفوا اسمي الحمامات دوما تصب المطر المطر الكبيره الاولى غسلت النوادر تلقى العباد يعوموا في وسط البلاستيك والاوراق والخمج وكل شيء كله يمشي للبحر والبحر يقعد مده باش يمتصوا يقعد مدة باش يمتصك الوسخ هذاك يعني بالله رفقا ببلادنا رفقا ببيئة نتاعنا رغم ما فيها حد شيء جيست صغير ما يتكلم حد شيء يا رسول الله
11: جامعوا القوارير ثم الناس اللي تلم في البلاستيك حكينا عم ناول بسيغ برشا تغشوا وفيديوهات دارت في كل بلاصة ما يعني نعاود نقول نفس اللي قلته عم ناول رو هذي قطاع مهم ويجيب الفلوس
4: صحيح
11: علاش ما يتمش تنظيم القطاع هذي كيما عمال النظافة ما هو تقنن القطاع متاعهم وتنظم حتى هذوما جامعي القوارير نجم يتنظم القطاع وتولي ناس راهو ناس قاعده تخلص تحت الحيط ناس ماهيش عارفه قيمه الكدباب هذي واحنا ماناش عارفين قيمتهم بيئيا العباد هذوم اللي قاعده تلم في الدباب دونك النظام القطاع هذيا يلزموا يتنظم توا 7:38 دقيقه نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لتوب ريتش
15: توب ريتش
11: أي مرامي
3: في توب ريتش إذا كان باش نحكيه على اسم هيمن على مواقع التواصل الاجتماعي البارح سماح فباش نذكره ميد الحناوي اللي البارح كان حفلها في مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب طويل على الجمهور التونسي اللي لكن رافقته العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بأداء ميد الحناوي في مهرجان قرطاج أثار جدل كبير بين اللي رأى أنه صوتها ما عادش القوة نفسها واللي اللي تعرفت بها وتشارت بها في فترة ازدهارها الفني وبين اللي اعتذر حضورها التربي وإحساسها كان عادي جدا وفي غير المتوقع وفي غير انتظارات الجمهور التونسي ميدا الحناوي أحيت حفلها البارح على ركح مهرجان قرطاج ضمن الدورة 60 بمشاركة الفني السوري محمد خيري وكانت الحفلة مبرمجة منذ الإعلان الأول عن برمجة المهرجين
11: واضح مرام البارح برشا ناس مشاو قالوا احنا راضين مهما يكون صوتها ميادة الحناوي اين وقت اللي ميادة تكون واقفة وانا حتى انا اللي نغني انا بعشقك مثلا يقولك اين راضي بالنسبة لي تاريخها يشفع له وفما شكون قال لا معناها كان من الاجدر والافضل ميادة الحناوي تقعد على روحها ما يزيها سيد عميد رايك
4: il faut savoir quitter la table
11: quand l'amour est desservi
4: quand l'amour est desservi هنا نقول quand la voix معناها ne répond plus il faut savoir quitter la table lorsque la voix ne répond plus الانسان عاش من عرف قدره علاش انا نمشي نلوج في ميادة الحناوي وقت نسمع اغانيها معناها تطربني ومعناها وصلت السمي معناها وصلت قريب توصل لام كلثوم اصلا في وقت ما معناها ورده نجي توا على قال شنو بور لا كوبيديتي والفلوس نجي نعطي صوره اخرى الصوت ما عادش موجود هي سنه الله في خلقه راهو الصوت مش باش يقعد مش الناس كل كعبتين وكعبه في العالم شارلز نافور ولا معناها الناس اللي ورده في اخر حياتها اللي قاعد صوتهم ما تغيرش البقيه كل شوف السيده سلاف وقتاش مشيت وقت حست اللي هو سيفيني معناها يعني شوف ألف صحة وربي يطول في عمرها إن شاء الله فهمتني يعني إنسان يعرف قدره ويخرج باش يخلي الصورة الجميلة وكالصوت الجوهري كالصوت الرائع كالنقي ما فيش حشرجة ما فيش فهمتني تاع كبر راهو ما تنجمش أنت تغلب الطبيعة ما تنجمش تغلب سنة الله في خلقه الإنسان يجي وقت اللي الكورد فوكال نتاعه ما عادش باش يتبعه يعني صوته باش يتغير اذا هذا شوف صبح اليوم تريف المرض شوف صوتي كومبليتمون ديفيرون تريف واحد ريما فما بالك العمر فما بالك العمر اللي حق علينا دونك انا كنت نفضل انها معناها تجبد روحها وهي تخلي صوره الممتازه نتاع ميادة الحناوي قدش ريت النقد توا مفروض قبل كي تجي صفر نقد تجي ناس كل تهل وتفرح وتشيخ هاك شفت اشتر المره الجايه باش يكونوا 90% نقد هذا هو دونك فو سافوار كتير لطاب الحق
11: في حوار سألت الأستاذ لطفي بوشناق قلت له تخمم في الاعتزال لانه النهار اللي باش تخمم فيه في الاعتزال. قال لي نهارت اللي صوتي ما عادش يجاوب نهارت اللي ما نجمش نقف فوق مسرح ساعتين نغني ونعتمد على الكورال ولا على الجمهور. نهارتها انا يزمني نعتزل ويزمني نعرف اللي وقتها وفاء المجال اني نغني. محمد
2: وهذاك اللي شفناه البارح الحقيقه في الحفله نتاع الفنانه ميادة الحناوي اللي كانت مع الفرقه الوطنيه بقياده المايسترو يوسف بالهاني. هو الانتقادات طالت الفنانه ميادة الحناوي ملي ملي يعني معناتها رجعت للظهور عام 2024. ثم وقتها ناس حكاوا على السيروبوا وعلى البيرت نتاع البوا. من بعديك كيف هبطت كليب فيه غناية قديمة متاحة وعودتها يعني معناتها ريفيزيتي كيف زادت طالتها الانتقادات. وبعد قعدت بارشة ما غنيتش يعني احنا نحكيه على اخر حفلة غنيتها سيتي نهار 14 فيفري 2026 في المغرب وقتها كانت حفلة في مسرح الكاريدور بقيادة المايسترو الشرقي. دونك من وقتها ما غنيتش وقعدت برشا ما غنيتش وجست نحبوا نقولوا حاجه للعباد. راهو الصوت نتاع العبد او صوت يعني معناتها الفنان عباره يعني معناتها ميوسكل اذا كان ما تخدموش راهو ما عادش معناتها باش يعطيك. اون بلوس الفنانه ميادة الحناوي عمرها 66 عام بوتيتر زاد ليجين دو في نتاعها ماهيش باهيه أسي باش تخلي صوتها مازال يجاوب معناتها الكل. دونك انا نخير انه فنان كبير وعاصر جيل ذهبي في تاريخ الموسيقى العربيه كيما بليغ حمدي ورده وكل ديما نخليه يعني معناتها رواحنا فك الصوره اللي عرفنا بها الناس وعرفنا بها الجمهور.
11: فما ناس فما مشاهير قدرهم الجدل فما مشاهير هك من نهار اللي يبدا كارير للي يكمل هالكارير بعد 10 20 30 40 سنه ديما فما جدل. ميادة الحناوي ممكن قدرها انها تكون من الفنانات هذيا اللي صاحبها الجدل وين ما كانت الكارير هذيا الفنيه. ميادة الحناوي تقول انها راهو من اول ما حاولت تغني وديما فما جدل يرافقها. ملي تعرفت على بليغ حمدي قالوا ليه قصة حب وكذا وراو بليغ الغنيات مش ليها راهو الوردة عن طريقها هي. تعرفت على محمد عبد الوهاب وكان هو اللي أعجب بصوتها وقالها إيجا لمصر. مرت محمد عبد الوهاب قالت لي ميادة الحناوي باش تفك لي الراجل وصار ما صار بين نهله القدسي
2: ما دخلتش لمصر
11: فلا بين نهله القدسي زوجة محمد عبد الوهاب وبينها بعد كذلك مع الفنانة وردة والمشاكل اللي صارت لها مشاكل سياسية منه ولها كانت تتهم بأنها راهي تخدم مع الاستخبارات من أول ما بديت. ميادة الحناوي جت الثورة السورية. ميادة الحناوي كانت من مناصري بشار الأسد ورفضت أنها تخرج من سوريا وقالت أنه هذي الكل هي راهي مؤامرة ضد الدولة السورية. ميادة الحناوي كي رجعت تغني لعبيد كما قلت أنت محمد في الأول كان الحديث على الفيزيك دو ميادة الحناوي. هاي سمنت هاي ضافت هاي كبرت هاي مشيت عملت عملية تجميل. بعد صارت مرة أخرى جدل كبير على اسكو الفنان في عمر معين عملية تجميل اللي تصغرك 20-30 سنة باية ولا ماش باية. دونك فما ناس يذهل لي هكي القدر متاحهم هو أنها تثير الجدل حتى جاي حتى شيء ما جاب السهل. فما عبيت هكا مسهلة تبدأ الأمور يتولد كبير ويعيش كبير كما في الكوارجية راو كما في المجالات الكل كما في الممثلين وغيره. إن نعتبر أنه ميادة الحناوي من الفنانات اللي حياتها الكل يذولي ملي بدأت لين توا براتيك ما هكا شوية تعتبر فان دو كارير ممسي هي يذولي أنه نيبا كونسيانت تثير الجدل. محمد هكا
2: قدرها ومايش كان هي نحكي وزاد على جورج وسوف احلام الشامسي سميره سعيد اللي في يعني معناتها البدايه نتاعها واجهت برشا انتقادات ومشاكل
11: بيان سور كاينو الفنانات الكل اللي تربطوا بطريقه او باخرى ببالي حمدي ديما فما مشاكل

0: تبع بليغ.
1: بليغ دي ما أي. عامل مشاكل
0: ولا اي الفنانين هذوما الكل كسواس سميرة سعيد. يقال انه طلاق وردة من بليغ حمدي بسبب سميرة سعيد, خاطر وردة كانت في السبيطار قالت ما جانيش ما طلتش عليا, بعد فقت اللي هو قاعد يلحن في غنية سميرة سعيد, دونك بليغ حمدي مبلبزها في كل بلاصة. ان توكا احنا نحترموا الاراء الكل, اللي مشى البارح وعمل جو وشيخ وفرح بميدا الحناوي حقه, واللي عنده راي اخر كيف كيف, احنا نحترموا كل الاراء, وهذه فن راهو الفن يظل يعني لي جو لي كولور اي تو سكي ارتستيك نو سو ديسكوت با, ناتشو فيهم راينا, اما كل حد هو حر في الراي بتاعو. فاصل وراجعين في ناس الديوان. ناس الديوان
2: بوبليسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت, أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت, امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست, تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist. بوف, كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك, هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف سني, أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو, تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: وريدو, طور عالمك.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك, هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال, مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: ما فاتك شيء, انجاحك ومستقبلك بينيديك, اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاج وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش, في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي, في الايتي, في التكنولوجي, في الجيسيون اي سيرفيس, وفي اللاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات, أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس, متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
9: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

UNFM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. فيفي لدي اوترومون ديوان FM. ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على كيف وسامر فايبس نيوز اكتواليتي في منك نسمع.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité.
3: يلا جو
4: سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الـ 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أورانج برشا يقولولك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون
6: الاكثر معلومات 71 79 66 79
5: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
7: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينغو
7: سفرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
10: اريدو طور عالمك
0: D1FM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على D1FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.d1fm.net D1FM صوتكم D1FM فلاش نيوز
11: موجز الثامنة صباحا ديوان فهم عسلمة موسم التخفيضات الصيفية ينطلق اليوم ويتواصل على امتداد 6 أسابيع بمشاركة المحلات التجارية المختصة في بيع الملابس والأحذية والأكسسوارات وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي والذي شدد على أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية باعتبارها مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد وذلك باعتماد نسب تخفيض لا تقل عن 20%. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد انطلاق الوزارة في عمليات تدقيق ومصادقة إلكترونية شاملة لقائمات المنتفعين ببرنامج العدالة الاجتماعية موضحا أن عمليات التدقيق تعتمد مقاطعة البيانات مع منظومات الجباية وتسجيل العقارات والعربات والحسابات المالية وتهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمن يعجز عن التكسب فعليا بسبب السن أو الإعاقة.
12: بالنسبة للبرنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة بطاقة العلاج مع الناس شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة شنو اللي قاعد يصير هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى كما المنظومة متاع تسجيل العربات منظومة تسجيل العقارات منظومة الحسابات الجارية والادخار هذا هو المنظومات اللي نخدموا عليهم ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار متاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة فهمتوا العائلات المحدودة
11: البنك المركزي التونسي يفيد بأن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إلى حدود يوم أمس 24,928 مليون دينار، بما يغطي 97 يوم توريد. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، مرجحا إعادة فتح مضيق هرمز خلال الفترة القريبة القادمة بشكل كلي، مع تواصل المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزارة الصحة في تشاد تعلن وفاة 13 شخصا جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسميا عن تفشي العدوى في شهر جويلية الماضي، وتسجيل 240 إصابة بهذا المرض. وأوضحت الوزارة تواصل عمليات التلقيح لتشمل أكثر من 50,000 شخص في مختلف المناطق بالبلاد، وخاصة تلك التي تعاني من محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي. نهاية الموجز الأخباري قدمه لكم حمدي سويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: ديوان فام، هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
8: ديوان فام فلاش سبور.
13: صباح النور، اهلا بكم. بداية مع اخر اخبار الميركاتو. في نادي الصفاقسي امس كان موعد وصول المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو بعد الاتفاق الرسمي مع فريق نادي العين الاماراتي، منتظر اليوم باش يعمل فحوصات طبيه قبل امضاء عقد اعاره لمده موسم دون احقيه الشراء. فقط الاساس باش يكون عنده نسبه من اعاده بيع جوسنا مستقبلا تقريبا 30%. لوليندو اخر مباراه تلعبها الموسم الفارط تعود لمارس 2026 مع الفريق الثاني نادي غرناطه الاسباني في الدرجه الثالثه الاسبانيه، ويلعب زاد كلاعب معار من العين الإماراتي. النادي الإفريقي وكيل أعمال نعيم الأسليتي أكد لديوان فهم أن كل الأخبار الرائجة في الساعات الماضية بخصوص اتفاق وجود عرض جديد من الإفريقي لحسب انتداب نعيم الأسليتي هي أخبار غير صحيحة لحد الآن، من فيها وجود عرض آخر. قال أنه فهم عرض وحيد من الإفريقي تم رفضه منذ أسبوع، موضوع أكيد يبقى للمتابعة في انتظار عودة المفاوضات بين الصوص أطراف. نادي حمل الأنف تعاقد بصفة رسمية مع متوسط ميدان دفاع غيني بوبكر سيديكي لمدة زوز مواسم. ذكروا نادي حمل الأنف كان تعاقد زادة في الميركاتو الحالي لحد الآن مع فراس بن عمار، عزيز القضاعي، هيثم المحمدي، بهاء السلامي والمهاجم محمد علي المجري. نادي اتحاد بنغردين على بصفة رسمية على 4 تعاقدات جديدة. نحكيه على مدافع مستقبل جيب السابق انتاج الإسلام سالم، كيف المدافع السابق لمستقبل مرسى ولا سيابي أيمن العمري، لعب الوسط غازي العيادي، والظهير الأيسر فؤاد التيمومي اللي كان أمضى عقد لمدة موسم، لبقية عقود لمدة زوز مواسم. مقابلة الودية في البرنامج اليوم، زوز مواجهة ودية بداية من الساعة 5، الإفريقي يواجه تقدم الرياضي بسقيت الدير، والملعب التونسي يواجه أولمبيك أكبو الجزائري. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فام ونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
6: تحبتو انت تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزارو ميلانو.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.

0: FM مع بعض نصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. شوي آخر كويز الأغنيات تقتوقتنا حاضرة توباكتو في ساعتنا الأخيرة. كل ما يهمنا ويهمكم موجودة على طول. 3 سويعات صباحية من ناس الديوان. مش نمشي وتوا توت سويت في لايك ديزلايك.
2: لايك لايك ديزلايك.
1: يلا مرام
3: في لايك ديزلايك اليوم عنا وزير الشؤون الاجتماعية اللي صرح انه التحويلات المالية تتطلب تحريا حتى لا تتحول المساعدات الى تشجيع على البطالة.
1: وزير السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي يقول أن هذه التحويلات قاعدة تجي من ناس تعيش البرة. مهم راهو الانتفاع بالبرامج هذه، لكن كذلك يلزم التحري حتى لا تتحول مساعدات للشباب هذه لتشجيع على البطالة. لايك ديزلايك سيد لاميت.
4: والله شو نقول لك، لا لايك لا ديزلايك. لا حكاية. أنا نذكر اللي أكبر غلطة تعملها أي دولة تعطي فلوس بدون مقابل. يعني تجي على يعني أنك تاخذ، تعرف أمثل تعني يقول لك أعطيني علمني كيفاش نصطاد ما تعطينيش سمكة. نفس الحكاية. أنا رالي تعملت برشا أخطاء في برشا دول العربية وكلفت غالية. ثم دول مثلا بعد الاستقلال قالت أخويا جماعة ضم المنظمين نعطيهم شهرية مدى الحياة لهم لصغارهم. شنو خلقوا جيل كامل ما يخدمش
1: يا أخي. جيل متواكل.
4: أنا ضد أي فلوس تتعطى بدون سبب. اللي عندهم حق في الفلوس هم الناس اللي غير قادرين على العمل. المعوز اللي هو غير قادر سواء من العمر سواء من الحالة الصحية سواء من أما أي إنسان قادر على العمل أنا ضد نعطيه فلوس. أنا نعمل له مشروع، نعمل له نعاونه باش يحل حاجة يخدم بها، نعمل له شويهات باش يستقات منهم. أما هذه مسألة باش نعطي فلوس. يعني نتذكر كنت في وقت ما قاعد التلامذة نتاعي تخرجوا بداوا يخصوا جدد ونقول له ما تعطيش فلوس لوالديكم غلط. في عوض انت والدك موت عندك دين عليه اعمل له مشروع، حل له عطريه، اعمل له حاجه باش تعطيه فلوس. باش يصير باش تعطيه فلوس كل شهر كل شهر باش وقت باش تعرس باش قص عليه فلوس باش يقول عائق وتولي على مشاكل ولات مشاكل. دونك انا اخويا راني ضد هالتواكل، ضد هالنوعيه. بالعكس الشعوب القادره على العمل كما لا رومين فيش انه ثم ناس في تونس تستحق الاعانه. ثم ناس معوزين صحيا، فهم تلقى عائله عنده ثلاثه معاقين، ثم اشياء اللي هي تفرض روحها. اما هذه باش نعطيه فلوس بدون حتى سبب قال شنو حالة اجتماعية أنا ضد.
1: يعني لايك أنت سيد عميد. السيد الوزير اللي يقول أن كل المسجلين ببرنامج الأمانة الاجتماعي وصلتهم التحويلات المالية متاعهم، لكن التحويلات هذه راوي زما يكون وراها تحري كبير باش ما نوليوش نشجعوا على البطالة. لكن كذلك احنا مع هذا 100% سيد الوزير، لكن كذلك راوي زم فتح الأفاق، إذن نشجعوا على الخدمة ما نشجعوش على البطالة أي، لكن يعني خلي نحلوا البيبان أمام المشاريع الصغرى.
4: كلام صحيح. عندي شكون في العائلة في قفصة ياخو في 600 دينار. قال شنو قالها وشركاتك اللي عملوهم بعد الثورة. إيناج جامي ترافي ياخو في شهرية قاعد في الدار توا سنوات 600 دينار بار موا. قال شنو قال اي انا اي سيد هذي انا قضينا عليه. هو مازال شاب في مقتبل العمر، كان نجم يخدم كان نجم يتطور توا في الدار بين القهوه والدار و 600,000 ماشيه والامور ماشيه. معناها جينا قضينا عليه
1: فلح.
4: وشوف لو مونكا غني للمجتمع انسان ولا عاجز بطال وياخذ من فلوس كونتريبيوال في 600 دينار. انا اخوي ضد الحكايه هذه، ضدها.
1: فلح. واضح. محمد
5: لايك
1: لايك
5: لايك الحقيقه، خاطر لازم الشباب يعمل على روحه ويخدم. معناتها خاطر تو نحكي على نسب عالية متاع أصحاب شهيد عليا معطلين على العمل، أو معناتها ناس حتى يعني معناتها ما عندهمش شهيد ولكن يعني معناتها معطلين على العمل. ولات ثم حاجة اللي هي يستحلاو القاعدة، يعني معناتها ما عادش ثم أكسونس متاع أنه واحد يحب يفيق الصباح ويمشي يخدم ويكسب قوته معناتها بعرقه. دونك لايك
1: لايك محمد. واضح. نمشيو للموضوع اللي انبعدوا نحكي على دورة 25 لكرة الطائرة الشاطئية في قليبيا. الدورة هذه صار معها كذلك انتخاب ملكة جمال قليبيا مرام.
3: في دورة هذه أثارت صور وفيديوهات متداولة من دورة للكرة الطائرة الشاطئية وقيمت مؤخرا في شاطئ المنصورة بمدينة قليبيا.
1: أيوة.
3: أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تنظيم المسابقة لاختيار ملكة جمال الدورة. انقسمت آراء المتابعين بين اللي اعتبر أن الصور والملابس ما تتماشيش مع عادات وتقاليد المجتمع وبين اللي شايف أنه الأمر يندرج ضمن فعاليات ترفيهية مرافقة التظاهرة الرياضية الصيفية وهي ما تعتبرش أزمة كبيرة وما فهميش علاش باش يكون فما الجدل الواسع هذية.
1: العربي البيجي رئيس مرصد الشفافية والحوكمة يقول أين وزارة المرأة وأين رئيسة اتحاد المرأة؟ راضية الجربي من مسابقة ملكة جمال قليبيا والصور المتداولة. وزيرة التربية السابقة مدام سلوى عباسي هجمت ما حدث واعتبرت أن هذه المسابقة هي التجار بالقاصرات. تقول في تدوين لها مدام سلوى عباسي أين وزارة المرأة من التجار بالقاصرات في مسابقات كهذه؟ لو كنا راشدات لقلنا أنهن مسؤولات عن أجسادهن وأفكارهن، لكن هؤلاء قاصرات يعرضن كالجواري أمام الأعين. لن أسأل أين عوائلهن، فمن الواضح أنهن بلا عوائل. والتدوين هذه متاع مدام سلوى عباسي كيف كيف خلقت جدل كبير. فما محامين مثلا كما مات خانيس زين قد نحاولوا نتصلوا به باش يرفع قضية ضد من شهر، وشكون اللي هبط التصاور هذوما به؟ احنا باش نحكيوا على اللي هبط التصاور، لكن لايك ديزلايك بالنسبة للصور هذه اللي صارت. سيد العميد،
4: انا ديما نمتثل القانون. القانون التونسي يقول القاصرات هذوما يمنعوا منعا باتا استعمالهم سواء في الاشهار ولا في يعني بامور خادشة للحياة، امور تفوتهم، لانه ما نصورش إنسانة في قاصرة هي اختارت، مادام اختاروا لها يعني فما سن تاع رشد لما الإنسان مسؤول على أعماله. وقتها ما نجمش تكلمه، كل واحد حر في روحه، واحد بيت حرية. لكن بالنسبة للقاصرات هذا يدخل تحت دائرة القانون، ممنوع منعا باتا. صحيح الكرة الشاطئية تتلبس تتلعب بأزياء معناها قصيرة بيكيني أوترموندي شفناها، لكن أنا أعتبر تقليد أعمى للغرب وللخارج. خير ما نجم نلعبوا احنا الكره الشاطئيه بزي رياضي
1: محترم. هو مش على موسى عندي في ليد مود عرض ازياء،
4: ما هو هو
1: تماهيا تماهيا مع
4: يعني احنا ولينا اش نعملوا موثق يبدا ينتبعوا في القشور نسيبوا اللب. يا اخي ما نجموش نلعبوا كره شاطئيه وبنات لابسين شورتوات وكما زميلاتهم في الكره الطائره العاديه، يلزمنا نلبسوا بيكيني باش نلعبوا كره شاطئيه؟ هذا التقليد أعمى للغرب ولا للبرازيل ولا ناس اللي تقسم 33 درجة العام 12 شهر وسخون، تيوم في الشارع عليه، تيوم في البرازيل يمشي يشوف الإنسان نراهم في الشارع بالبيكيني في الشارع. نتكلم عادي لأني تقسم يقاتل، تقسم سخون ورزين، معناها كان لقاء يخرج من حوايجهم. هذه أنا أقول لك التفسخ والتقليد الأعمى الأشياء خطيتنا. النجم ورا ونعملوا دي في اليدومات ويبدو بناتنا لابسين ازياء تقليديه، يبدو مزيانين، الله جميل ويحب الجمال، نجموا اومي اون فالور الناس هذوما بلباس تحفون مثلا، كانوا نجموا يعملوا لاريشيس نتاع الشير تقليبيا وكركوين، فهمتني، وكشيره هذيك، وفهمتني حمام الغزاز والى اخره، وعندهم ريشيس تريبل. كنا نجموا نعملوا ديفيلي دو مود وحنا نوريو ثقافه المنطقه هذيك، مش بكيني، مش نعريو بنيات صغار نقول لهم هاو ديفيلي دو مود، انا موت هذا ديفيلي دو لاشير، سامحوني في الكلمة. سورتو قلت لك القانون التونسي يمنع منعا باتا باش قاصرات يستعملوهم بالطريقة هذه. هو انت ما تنجمش تعريها تحطها في بيزيتيرا، على فكرة ما تنجمش، فما بالك تجي تحطها قدام الناس وكذا. هذا علاش قلت لك لو كان جاو رشد كل واحد حر في روحه، كل واحد، لكن هذوما مسؤولية الدولة التونسية والقانون التونسي والقضاء التونسي يثبت في الحكاية يشوف شكون غلط وكل واحد يخلص على عمل.
1: تعتبر انه هذا ضد القانون؟ احنا ما نعرفوش اسكو هما خذوا التصاريح من عند والديهم ولا لا.
4: انا حمايه الطفوله، سامحني، انا قانون حمايه الطفوله راه ممنوع يا سماح، راه ما يرحمش. وشفتوا في الحقب الكل مفروض مندوب الطفوله يمشي يدخل اذا كان بنات اقل من 18 عام يمشي يدخل يشوف كيس كيف صار
1: شو ما صار
4: ويحاسب، فهمتني، يحاسب كل واحد على عمله.
1: واضح. محمد
5: ديسلايك.
1: ايه
5: ديسلايك الحقيقة خاطر نورمالمون دي مينور ما انت ما يشاركوش في في حاجات كيف ما هكا اشرتو بال يعني معناتها المشاهد والصور اللي احنا ريناها. انا باش نحكي على النسبة متاع المينور اللي موجودين في تونس نحكيه على 27.5% من سكان تونس هما اطفال دون سن 18 سنة. فيهم هذوما في حدود من 10-30% من الـ 27.5 هذيك انه يشاركوا في في الاعلانات التجاريه في معناتها لي بوب اللي راهم كانوا سوا في شهر يعني معناتها رمضان السمعيه والمنطقه البصريه بزي لايق. والنسبه نتاع اللي يشاركوا في معناتها لي بوب اكثر برشا من معناتها لي مينور اللي قاعدين يشاركوا في مسابقات الجمال هذوما وكل خاطر هما اكثر معناتها موجهين للي ابارتير من معناتها من السن القانوني اللي هو 18 سنه.
1: فوالا واضح احنا في الصحافه وفي الاعلام ما تنجم تجيب قاصر وتاخذ من عنده اي ديكلاراسيون ولا تعدي تصويرته ولا تعدي تدوينه. هو قال الا برخصه ممضات في البلديه من عند الولي. يعني حتى حضور الولي معاه لهنا في البلاتو ما يعطينيش الحق باش القاصر هذايا ناخذ رايه في مواضيع اجتماعيه كبيره ولا مواضيع فنيه ولا سياسيه ولا ثقافيه ولا غيره.
5: نزيدك حاجه اخرى زاد البرامج نتاع الاطفال مثلا ولا اللي باش يظهروا فيهم يعني معناتها الاطفال ثم نصوص قانونية حسب ما نتذكر انه ما يصيروا الا بترخيص من قاضي الطفولة.
1: من قاضي الطفولة حتى لو البو موافق. وقالت لنا الأستاذة نجاة إبراهيم يعني وقالت حتى لو البو موافق راه باش يمثل مثلا في مسلسل ولا باش يخرج في كليب يلزم قاضي الأسرة يوافق يكون فما دوموند قضائية. انا باش نتكلم توا مع اللي صوروا الفيديوهات وهبطوا. لو تعتقد سيادتك اللي هبطت وشهرت بالبنات هذوم أنه على خاطرهم موجودين غادي الطريقة غير قانونية ولا أنت تعتبرها غير لائقة ولا غير أخلاقية راو هذي ما يمنعكش من
6: محاسبة
1: قضائية المحاسبة القضائية لسيادتك أنت
6: بالطبع
1: اللي شهرت بالبنات هذوم. معناها اليوم هل انتم فرحانين برشا وتصاور البنات هذي انتم قلتوا كيفاش وقدم العباد وفي البحر اي انت تصاور هذوما صدرتهم للعالم الكل انت خليت العالم الكل يتفرج فيهم المصاروة يكتبوا اللبنانيين يكتبوا القنوات العربية قاعدة تكتب بناتنا في كل بلاصة. يعني راهم مهما يكون اللي صار قانوني غير قانوني هذا ما يعطي حتى حد الحق بالتشهير بالبنات هذوما وراهو ستساءلون قانونيا. ما نتصورش انا انه هذا يبش يتعدى بلاش. انت ما عجبكش في بلاصة ما عجبكش وتسكت لتزيد تشهر بيهم يعني تزيد تصور هذيا نشوفهم في كل بلاصة. بالنسبة لي راهو حتى شيء ما يعطي الحق لأي مواطن باش يشهر بقاصر مهما كانت الظروف ومهما كانت التكاليف. محمد
5: نتصور زادة ثم شوف البنيات هذوما حتى كيف شفنا يعني ما انت تصور شفنا الحاجات اللي لابسينهم راهو اللي ثم زاد اون انفلونس من الحاجات اللي قاعدين نراو فيها معناتها كلكو سوا على الانستغرام ولا على تيك توك الناس اللي يلبسوا حاجات كيف ما هكاك. لازم زاد الصغار شويه توعيه هي راهي الحكايه الكل انه لكل مقام مقال راهو ثم سن يعني معناتها معين ابارتير منه هو اعمل شنو تحب والبس شنو تحب في حدود المعقول بيان سور وفي حدود يعني معناتها الاحترام وكل ما لهنا معناتها ظاهرين معناتها البنيات يعني معناتها الانفلونس يعني معناتها منين جايين من لي ريزو سوسيو معناتها من الحاجات اللي راهو فيهم والتو نتاع الانفلونس عالي برشا.
1: للتوضيح رانا حاولنا نتصلوا بالمسؤولين الكل في جامعه الكره الشاطئيه قالوا لنا رئيس الجامعه مش موجود خارج ارض الوطن دونك ما نجموش نتصلوا به. حاولنا ناخذوا اي مسؤول حاولنا نخدموا خدمه صحفيه كومي سدوا ما لقينا حتى حد باش يجاوبنا على التساؤلات هذه ولا التنظيم هذا كيفاش يصير. فاصل وراجعين في ناس الديوان.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
2: Publicité.
6: يلا جو
7: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليلا جو
8: عندك أورانج
9: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمة تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
10: مونوبري ديما معك
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
12: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
13: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم صبحيتك احلى مع ناس الديوان
1: 8:34 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة ان شاء الله نهاركم مبروك يا توانسة وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع طريق السلامة للجميع نكملوا باخر اخبار في لايك ديزلايك مرام
3: في لايك ديزلايك آخر أخبار عنا يجينا من فرنسا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وإن الشرطة الفرنسية لعبت دور بطولي خارج المهام الأمنية المعتادة وحدات أمنية أمنت نقل قلب متبرع به في وقت قياسي بشوصل المستشفى وإن كان مريض يستنى في عملية زراعة مستعجلة المرافقة الأمنية سهلت مرور السيارة وسط الزحمة خاطر في عملية كما هذه كل دقيقة تفرق وصول العضو في الوقت المناسب أنقذ حياة المريض وخلى العملية الاستعجالية تمر بسلاسة
1: فلا الحمد لله دونك نقذوا حياة الفيديو دار برشا سيد العميد توفيق ديدي وديما كل ما يكون فما جانب إنساني في العمل الأمني مهما كانت البلاد يحظى بالزيلوج متاع العباد اللي تتفرج
4: الحقيقة أنا شفت ديكاب سيميلير لكن حتى بار هليكوبتر ليش خاطر يعرفوا اللي مثلا الطريق هذا مزدحم باش يعطلي هذاك شفت هنا صور تقول اللي مطار معناها حلف الطريق
1: دو موتار
4: اي اشوف ما خيرش ما اجمل من الاماكن والبلدان اللي ترى فيها احترام للنفس البشريه يعني نفس عزيزه وغاليه انا نتمنى من بلادي انه التونسي يولي غالي بالشكل اللي نشوف فيه هذا ويولي عنده قيمه بالشكل نشوف فيه هذا ممكن هذاك باش يفوتونا هم الغرب مازالوا يفوتونا كونه السيد يتكلم من سويسرا كالنهار تحس اللي هو يقول لك انا عايش في سويسرا عندي قيمه حس عندي قيمتي نتمنى انه يجي نهار فهمتي قبل ما نغادروا هالارض هذيه نشوفوا التونسي معناها عنده نفس القيمه ونعملوا كيما هكايا وراو نقول لك حاجه اخرى القوات المسلحه التونسيه تعملها بسهوله يا سيدي نقول لك والله العظيم كان يطالبوا وزاره دفاع الوطني باش ينقلوا حاجه من نوع هذا باراليكوبتر ما يوخروش سكوندا انا نتكلم فيك تحت على مسؤوليتي هاي على مسؤوليتي القاعدة العسكرية بالعوينة طف وصارت قبل وصارت أشياء من نوع هذا نقل مرضى ومجرحة من قرقنا للقاعدة العسكرية بالعوينة ثم نحو المستشفيات هذا لو فهمتني إن شاء الله إن شاء الله يكون يتعمم ويكون حاجة عادية ويكون حاجة معناها في يعني في بلادي حاجة عادية مش كما نشوفها في صور في دول أخرى
1: ملا 173 ألف عملية زرع أعضاء صارت في العالم مثلا عام 2024 رقم قياسي لكن ما يغطيش كل الاحتياجات محمد
5: لايك لايك والحقيقة ماهيش مش الحادثة الأولى اللي تصير أو موش التدخل الأول اللي يصير نذكره في نوفمبر من عام 2020 تم نقل قلب متبرع من نونسي في تي جي في معناتها هزوه المركز اخر والشرطه هي اللي امنت انه هو معناتها
1: القوي تي جي في احسن طريق.
5: اي القوي تي جي في احسن حاجه. ونحب نزيد نقول حاجه، في 2025 في فرنسا صارت 421 عمليه زراعه قلب.
1: 421 عملية زراعة قلب، المتبرع الواحد بعد الوفاة ينجم ينقذ 8 أشخاص. يعني المتبرع هذا ينجم يتوفى هو يعيش معه 8 أشخاص. القانون التونسي يشترط الرضاح، نحكينا برشا على التبرع بالأعضاء في تونس، القانون متاعنا ياسر به الأمور ياسر منظمة. العائلة متاع السيد اللي تاخو العضو ما تعرفش شكون متبرع وكيف كيف، معناه ما يعرفوش بعضهم. اثنين، بطاقة تعريف التونسية نجم تكون فيها صفة متبرع، ولو أنه فما شوية غيتيسانس، ما لو ما تعرفش عليها ما تعرفش قتلي الناس الكل واللي نخموا باش ننقذوا بعضنا. كيف كيف أنا صديقة طبيبة دكتور بلاغة نسلم عليها، سألتها قلت لها يا أخي بطاقة تعريف متاعك علاش فيها فصيلة الدم؟ قلت لي راهو ما عندكش فكرة قديش تسهل الحياة أنه بطاقة تعريف متاعك، حتى متبرع ولا مش متبرع، فصيلة الدم متاعك نجم تكون موجودة في بطاقة تعريف الوطني. ونكاد اكسيدان مشكلة ما فماش شكون معاك، ما عندهمش وقت التدخل الطبي، راهو يسهل برشا كي تمشي وباش تعمل بطاقة تعريف ولا باش تبدلها، راهو حق من حقوقك، تنجم تمشي في 5 مينوت 5 دقائق تشوف فصيلة الدم متاعك، تكون فصيلة الدم هذيك موجودة في بطاقة التعريف. أنا شخصيا ما كنتش نعرف،
4: تعرف هذي
1: طبعا وتعلمت جديد،
4: تعرف الدم متاعك شو ما
1: نعرف بيان سور، نعرف او بوزيتيف
4: لو دونور، معناها شفت طبيعتي دونور يعطي يعطي الناس كل لكن ما ياخذ كان او بوزيتيف.
1: صحيح،
4: مع عند ربي اللي او بوزيتيف كلهم تلقاها من ناس معناها مفتوحين يعطيه اكثر، فهمتي
1: كثير من هكا سيد
4: العظيم. انا بدي او بوزيتيف لكن لاحظت حاجه زي العسكري الجديد فيه اوبليغاتوارمون صنف الدم على زي
1: احنا نحب بطاقه التعريف الوطنيه يكون فيها فصيله الدم، علاش مش كل بطاقه تعريف وطنيه كل مواطن نلقاو فصيله الدم نتاعو في بطاقه تعريف؟
4: هالمشروع اللي طال انتظاره، هالبطاقة
5: البيومترية،
4: هالبيومترية هالزعمة نلقاو فيها ولا ان شاء الله انت اللي استنى خير من يتمنى.
1: اي سامي يا سيتي تقولي علاش ما تتعممش؟ سامي راه الناس كلها عندهم فيها الحق، كل مواطن ينجم يستظهر بالوثيقة هذه، هي ماهيش وثيقة اوبليغاتوار، لكن كي تستظهر بالوثيقة هذه من عند اللابوغاتوار تقول هذه فصيلة الدم تاعي، راهو حق من حقوقك كمواطن تونسي باش تكون فصيلة الدم تاعك موجودة في بطاقة تعريف، وأنا باش نبدل بطاقة تعريف تاعي باش يكون فيها متبرع باش يكون فيها فصيلة الدم. كل حد حر في روحه بالنسبة للتبرع، لكن فصيلة الدم أنا نتصور محمد حاجة مهمة برشا.
5: طبعا طبعا أي. طبعا حاجه مهمه برشا، وكما حكيت انت تسهل معناتها وكل، وقاعدين نراو الحقيقه حتى في السنين الاخرى في تونس ولات الظاهره انه برشا ناس يبدلوا معناتها بطاقات التعريف نتاعهم يحطوا فيها معناتها متبرع، والناس اللي يتبرعوا بالدم والسوليداريتي معناتها نتاع العباده مع بعضها الحقيقه قاعدة ماشية وتكبر، وهذه معناتها مؤشرات تفرح برشا في تونس.
1: وهو كذلك 48 دقيقة كملنا من لايك ديزلايك، نمشيو مع الجران عزيز في كويز الغنيات.
6: كويز
1: اي سي محمد. اي
5: مرحبا بكم مرة أخرى، ورحبوا باللي كل الناس كل اللي يسمعوا فينا كالعادة. نبدأ بسيد العميد.
1: يلا سيد العميد كويزيت، ركز لي سيد العميد.
4: هاي ركزوا هاي محمد عبدو.
5: لا ده
4: سمعني
1: غنيات ونسي مغروم بها محمد، غنيها برشا مرات.
4: ازاي نعرف لها؟ ليه لا
1: سيدي علي، سيدي علي
4: ظلال الريح.
1: هي
5: قالت لي
1: اليوم شكون قالت لك؟
4: استنى لحظه،
5: هي ايش قالت لي؟
4: زين الزين.
1: ايوه زين الزين.
4: لا
5: قالت لي كلمة وعودتها.
1: لا مش هي
5: قالت لي كلمة وعودتها.
1: اوي
14: قالت لي كلمة وعودتها
1: بابو سيميا
14: مره حفظتها.
4: في البرنامج خلينا نكتشفوا العدد الكبير نتاع غنيات على الريح.
1: اوي تتفق. قالت لي نحبك وروحي عندك
5: من قلبها.
1: على
14: من قلبها
1: احلى الاغنيه. شكرا محمد. نمشيو المرامي.
5: نمشيو المرامي.
1: نحي التليفون من يديك وركز.
3: نحب نحل مرضيه نغش باش نعمل شزام
1: لانه
3: عندي من نهار
1: هنا شزام ولا تغش
5: التليفون كونفيسكي.
1: سي صحيت محمد اخدم على روحك. يلا ركزي. هاي كتيبة يلا
3: تمشي شوية. لا
1: غنية راي دارت برش
3: روبي.
5: لا
1: لا, لا بنتنا بنتنا تونسية.
4: أنا عرفتها
3: سيد العميد.
4: عرفتها ذر لي لطيفة.
1: لطيفة
4: بغفو. لطيفة عفاوي. ذكرت هي خطر هي المقدمة تاعها مشهورة برش.
1: إيمان عيدي عزيبي بغفو إيمان. لما السماء
4: لا
3: تقع على الارض
1: تنزل على الارض فوالا
4: المقدمه تاعها تري سبيسيال. هذاك علاش لطيفه.

0: مش سكة بعض بالعربي قل
1: بالعربي
0: فك يزي فك
2: يا لطيف يا
0: لطيف تلمو غنيتي دي الكل انا متأكدة
2: مرسي يا عزيز مرسي مرسي سيد المخرج
0: بالعربي اوكي قالوا لك بالعربي وانت يفهم مرام احنا فما دي ميساج راهو لهنا رسائل
1: سيد المخرج بدل الاغنيه
2: في بالي
0: هي تنزيد نفسر لك حاجه اخرى بعد ما حكيت لك على وجدين عايش بنتي المخرج يعمل شي حب سيد عزيز يعمل شي حب
1: سيد عزيز
0: انت عليك تركز اي هاي باش نبداو متفاهمين وانت مادام تحكي على سيد المخرج عمل انا شويه الاغلاط الكل نقولهم في المباشر هاتون شو هاتون فضوا
1: كي رحات لي غنية
2: أخرى لا والكويس تبعتني أنا
0: بالعربي عميد شو قلت لي على الغنية
2: قلت لك وقت اللي جات غني فيها نذكر دخلت بروبة روز هكاية الجمهور انت عكرتاج كل ده غني صح الروبة صح الروبة
0: لطيفة العرفاوي عندها علاقة خاصة بالتوينسة نحبوها تونسا كل انا واحده من اللي نحبها برشا لطيفه العرفاوي تسها كم تبعتنا قريبه لنا بنتنا تحيه للطيفه العرفاوي
2: برشا وقت اللي يجي ولدارها الماستر راهي تفرح بهم برشا برشا برشا
0: هي
2: تفرح بهم
0: برشا
2: انا نحبها على خاطر عندها قدر كبير من الوطنيه يقولوا اللي يقولوا ترى شنو هي انا لطيفه العرفاوي نعرفها تحب بلادها وتحب علم بلادها للنخاع وذاك عشان نحبها برشا ما قدرها على الموضوع هذا
0: فلا حتى برشا في الكتيبة قاعدين يقولوا نحب لطيفة العرفاوي نرجع للعميد
2: طبعا
0: يلا عزيز
2: طبعا سيد العميد عدلوها بدي
0: هاي برافو
2: يا جارة الوادي

0: والله يطلع
1: والله
0: دوخني دوخ
2: لا من الاول من ليه
0: وتضرب
2: لا ضربه لا
0: عرفت دوخ
1: يا حتى هو فن هذا الفن الرزين يفكر في صلاح عبد الحي
0: فهمتني ابو زيد الكتيب قاعدين يطلعوا معنا بالكدي بالكدي يا جارة الوادي شكون اللي طلع الاول سامي ستيتي بيان سور سمسومه يا جارة الوادي عطينا مره مغنيه شوف بعد يا جارة الوادي شوف الكره دايره
3: ريتي الفرصه
0: اي ريتي قولي الغنيه
3: تامر حسني تامر حسني
2: لا الفوس كلي عادة مرة من الفوس كلي
0: وجديد بعد اللي عملته فيك يا وجديد قلبك طيب هو اللي مش يعملك مشكل في حياتك
3: حبك يا وجديد تامر حسني أكتر حاجة بحبها فيك هي دي ليه عاد محمد سيد العميد مش يكرهني
0: هك تشتح وتغني طبعا بعد فكرت العميد مقابلك
2: ايه شنو اسمها الغنية
3: أكتر حاجة بحبها فيك
1: سي تامر حسني جايبينه قاعد معك ثلاثة مع شكون كاظم الساهر مع اسامي كبيرة وجايبينه باش يقيم الفنانين والله بقيت به الحقيقة
3: قايم في الأصوات
1: والله العظيم بقيت به وضرب فيهم وقام يرقص لينا تجر عليها تحب تفرج عليهم الراجل ضرب والله ساعات يغلطوا ثم نوع تاع فنانين وديجا كي تكلم كاظم الساهر تحس اللي هو فن يقيم وكذا والاخرين والله العظيم ضايعين فيها
0: صغار يحبوه
1: يحبوه لدى بروسهم
0: فما شكون اختاروا هو ولا لا فما برشا صغار داروا لهم ثلاثة في الجوري هما اختاروا تامر حسني
1: كان يحطوا لهم شيء يختاروا كل شيء

0: شو حتى كلمات يا بنت الايه دو مع بعض دو يا سيدة دو يسب بدل ولا العباد ما تفيقش راهو
1: يسب فيها
0: تعرف معناها في المصري يا بنت الايه تعال نقولوا بنت الحرام باللغة
1: لا حول
0: بالحق راهو
1: هات لي غنية اللي بعدها عزيزي قص قص كل شيء يلا اللي بعده يلا عزيز عنده ما يقول المرأة قديش عندي عليها الأقل حق هو الحقيقة عزيز عطينا أنت ما عندك ثلاثة أيام وليت تقولي أها في المباشر
2: معناتها عزيز عنده الحق كي عملي
1: أي أي عنده الحق مسيش ما مرام
2: لا بالعكس
1: ولا صحيت
2: نقبل النقد
1: صحيت عطيني غنية سيد العميد عطيني مشي تعبودي دو
0: فن راقي يا ظهر خنيلي
1: لا
3: لا لا
1: تنصي
0: تنصي لما المقدمة تقول عليها هي
1: اي
0: بعد علي الحين عم جاموسي
1: صحيح
0: اي اي صح
3: اي
1: شكون
0: ريحة
1: لا لا
3: لا لا لا لا سيد عميد
1: نطقت ولا يغني العميد
0: هذا روعة المظلوم الأكبر جاموسي عندي أنا
1: المظلوم الأكبر
0: يا سير الراجل في مصر لقى روحه في مصر فوق نبي بعد لما مات احنا فوق نبي بعد لما مشى أما هو راهو موسيقار من معناها مستوى يعني العشرة الكبار في العالم العربي
1: صحيح جيني يلا هي تغنيت مرام
3: تغنيت مرام
1: صابر
3: باي طلعناها باي
1: أيوة ليه أمورك الموسيقية
2: أذواق الدنيا أذواق محمد
3: شبيه
2: محمد
3: شبيه محمد
1: ركز خيمة ركز مع محمد ركز في الغنية
3: لا
1: كي أم
3: ما بديت تقرب
1: هاي يا
0: يدلولة
2: يدلولة
1: برافو
3: لا سيد العميد
1: عزيز شقولك
3: لا لا لا
0: شيلة شو أصاب الرباعي يا ساتر خلينا عالم

0: الله
1: احنا اخترنا لك يا دلولة وفرحنا بيها.
2: شوف
1: لا مش لك انت. استاجل وحش اليوم مع عزيز
2: كيما انا ونورز ثم مرام وعزيز
1: بالضبط بالضبط. مرام شكون الفنانين اللي تحبهم؟ شكون الفنانين اللي تحفظ لهم اغنيات؟
0: نحب برشا وردة.
1: برافو
0: وردة من بين الفنانات المفضلات. انت الحصه اللي فاتت قلت لي انت تحسيها صاحبتك كريمة وردة. انا ما نحبش ميادة الحناوي وما تعجبنيش اغنياتها لاني ناغرة عليها على اللي صار.
1: كريمة حط لنا وردة هالمره.
0: وردة نسمع بخلاف الاجنبي في العرب
1: طلع الاغنيه هذي. يلا هاي اللي هاي
2: حطينا لك وردة.
1: وردة
2: يا بنتي
1: وردة.
2: وردة
0: المقدمة خلينا نسمعها شوي باش نطلع
2: ضربة الأولى بينا. وردة
0: ماهيش بتونس بيك هي ليه؟
1: سهلة سهلة سهلة. حرمت؟
0: حرمت أحبك
1: فوالا
2: إلا ما سمع عونتك معناها.
0: تعرف
1: بنتي بنتي نعاون
0: أغنية أغنية الأيام
2: من النوتة الأولى بينا. وردة من النوتة الأولى من نوتة هنا. وردة
3: وردة
1: لأ عميد أنا ما فهمتش التحول متاع العميد يذهل لك كان الدكتور لهنا العميد يدلك يقول لك سليم يطلع كل شيء.
2: هو درس الناس كل
1: أي
2: راهو الإنسان اللي ما يفيقش من نقطة ضعف متاعه
1: ويخدم عليها
2: يخدم عليها. وليت نسمع على تو
1: بالحق
2: مادام البرنامج فيها.
1: برافو عليك
2: والله العظيم. وليت نسمع ونحاول باش قبل ما نهتمش بالأسامي. وليت نهتم حياتي كاملة هكاكا. إذا كان ثم ثغرة نسكره. إذا كان ثم نقيسة اليوم مثلا وثم واحد من الكتيبة وتعرف مستوى الكتيبة عالي جدا صلح لي كلمة نقول فيها غلطة. قلت أيوة. صوت جوهري صلح لي. قال لي سيد عميد راهو جهوري. قلت بارك الله فيك
1: قوي.
2: وراهو الإنسان اللي هو ذكي راهو يتعلم أيوة. يصلح ويمشي. الغلط اللي يبدأ إيش يا ذبانة مثم في الدنيا كان أنا أيوة. والله العظيم يقعد واقف في الزمن ونتعلم شيء. أنا حياتي كاملة نتعلم كل يوم نتعلم من سامح مفتاح نتعلم من مرام نتعلم
1: من الناس الكل من بعض.
2: فهمتي وحاجة خارق العادة كونه إنسان إيليفولي دون لطان
1: توتفي.
3: أنا سيد العميد نوعدك بحفلة سهرة فنية وعنوانها الحبيب المجهول وهلة ليالي الأمر متعم كل ثوم.
2: والله العظيم قلت له صباح قلت له حلم حياتي نبدو في دارنا يعني احنا ناس الديوان الكل نتكلم أنا وسامح مفتاح
1: ومحمد دندن
2: وسليم العسلي الفريق كامل في داري معناها فاكل
1: والغناء
2: ونعديوها ليلة طقطقات.
1: سامية تقول لك قفزة نوعية سيد العميد قفزة نوعية في الفن. أنا أنتو وليت حتى وانا في الكهرباء الغناء كيف تجي نحاول نطلع فيسا نبدأ نبرف على الكويزيت حاول فيسا نطلع الغناء
2: لينا هنا آخر امتحان في حياتي العسكرية امتحان صعب أصعب امتحان قاعدين هي وليباء قلت لهم مش نجي الأول ها تسمع فيا تسمع فيها وشافت بوها من نهار الجمعة نص النهار للنهار لحد نص الليل مع الأقومة كان باش نمشي ناكل باش تعرف اللي راهو الإنسان إسرائيلي بيان سور أسألها لنا شوف راهو الإنسان اللي ما عندوش هدف وما عندوش إصرار وما عندوش هلا فولونتي هذه ما عنده وين يوصل مش هو الحكاية شنو مش نشكر في روحي باش نعطيها الإكزامبل. هي اليوم الأولانية نتاع لي ميتيامات نتاع الليسي نتاعها لي دو ليسي مناش خاطر عندها قدامها قدوة بوها قالها راني باش نجي الأول وهو عقيد مش صغير في العمر لكن راهو انا كان فيها ذا مش لي انا والله لو لي انا باش الاولياء واللي يسمعوا فيها كل القدوه الحسنه اعطيوا وليداتكم القدوه تولينا نسمع فيها في الفن الراقي هاي وحده وحده في الكهرباء تقول لي بابا حط لنا كذا حط لنا كذا علاش؟ خاطر قاعده ربي لها في اذنها الموسيقيه ما تقعديش في الهشك بشك فهمتني هذا هو.
1: يلا بربي رؤوف يقول لنا زيد وصلح ومعلومه الدونور يونيفرسال شنو قلنا احنا على اوبوزيتيف هذاك شنو قلنا في بالي
2: يعني
1: شكرا رؤوف شكرا لكم الكل على التفاعلات نتاعكم. فاصل مازلنا في كويز الاغنيات. هذه ناس الديوان صباح النور مرحبا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: بوبليسيتي.
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينغو
6: سافرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
9: اريدو طور عالمك
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: وش نهاركم مبروك للناس الكل، شكرا على المتابعة. مازلنا معكم انتوا حتى للعشرة. غنيت شكون توا محمد؟ غنيت سماح يقول محمد بي لفوسك على شيء عليزي. كلي كلي وش نفاسك تونسية؟ لا
3: علخ
2: عرفتها ولا عرفتها؟ هذه أغنية تاع حسنة. تعرف شكون هذه؟
1: زيد غرس. علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح؟
5: علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح؟ علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح؟ زيد على
2: حلوة ياسر، حلوة ياسر. شو مقام هذا؟
3: مقام الأسبوعين.

0: يجلي لجرح يا ليلى.
1: الله الله
2: الله الله عليك.
1: الغنية ما زلت لنا غناية الكتيبة.
2: غناية الكتيبة مش قلتوا لي البارح نصعبوا لهم شوية، قلت لهم غناية محلاها قديمة شوية، تعالوا نسمعوها مع بعض.
1: يلا

0: Strange na sú jemné.
1: Baba.
0: يلا فدوى معز وينك؟ لا أحمد بيدو يقول ريحة البلاد لا؟ لا لا بقوله بعيد لمين؟
1: بتقوله بعيد لمين؟
0: لا إيمان عيدي عزي بنقلت كما كتبت هي دونك منى برافو
1: ناس مغرمين
0: ما بيعملوش كده
2: بتقول وتعيد
1: محمد عبد المطلب
0: الله.

0: الناس المغرمين ما يعملوش كده. الله شكرا محمد، شكرا لكم الكل كتبتنا رفقتنا في كويز الاغنيات شوي اخر ساعتنا الثالثه توباكتو التقطوقه شوف محلانا مع العميد توفيق ديدي استوس بونوس هذا الكل يستنى فيكم. ستاي توند توند ولا توند كما يقولوا توند. يلا راجعين توتسويت في ناس الديوان. ناس الديوان
1: بوبليسيتي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: وريدو طور عالمك.
5: تدلل تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
8: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
9: عندك أورانج.
10: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
11: ديوان فام فلاش نيوز.
12: موجز 9 صباحا. ديوان فام مع السلامة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد خلال إشرافه بالقيروان على اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أكد أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مشيرا إلى أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحسين الأحكام التي تجاوزها الواقع. الإدارة العامة للغابات تفيد بأن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. وأكدت الإدارة أن الطبيعة تمتلك آليات فعالة لإعادة إحياء الغابات، وهو ما يقتضي منحها الوقت الكافي قبل أي تدخل بشري، وذلك تفاديا للإضرار بالبذور الكامنة في التربة أو بالبنية الهشة للأرض. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بولاية قبلي انطلقت أمس في حملة جهوية لجمع التبرعات استعدادا للعودة المدرسية، وفق ما أفاد به كاتب عام الهيئة مصباح زرقان في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، مشيرا إلى أن الهيئة بدعم من فروعها المحلية تأمل في أن يصل عدد المنتفعين من هذه الحملة إلى 3,000 عائلة. في الأخبار العالمية، السلطات المغربية تؤكد استعدادها للتعاون مع إسبانيا وشركاء أوروبيين آخرين بشأن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين كانوا من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة الأسبوع الماضي. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تدرج 3 مواقع عربية ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي قلاع جبل عامل ومدينة صور في جنوب لبنان إلى جانب موقع سبسطية في الضفة الغربية. وأشارت المنظمة إلى أن هذا القرار يهدف إلى حشد الدعم الدولي لحماية هذه المواقع من الأخطار التي تهدد قيمتها التاريخية، ولا سيما تلك الناجمة عن النزاعات المسلحة والأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع سامح مفتاح وكامل فريق برنامج ناس الديوان، في أمان الله.

0: D1 FM.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. من الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 9:18 صباحكم ورد يا توينس وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. طريق السلامة للجميع. هيت نمشي ونعمل دورة في آخر الأخبار الوطنية في 24 ساعة الأخيرة مع توب أكتو.
0: توب أكتو
3: اليوم 7 أوت 2026 نقدم لكم آخر الأخبار والمستجدات في تونس. اختيار معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. انطلاق مشروع شمس لدعم إنتاج الكهرباء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الغرفة الوطنية للرخام تؤكد أن تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والجرانيت بأثر رجعي يهدد مستقبل القطاع. تدخل طائرتين عسكريتين لدعم جهود سيطرة على حريق جبل المرقب بسليانة. بكلفة تناهز 60 مليون دينار انطلاق أشغال تدعيم الطريق الوطنية بين قفصة والقصرين في شهر سبتمبر.
2: شكرا مرام. نبدأ بمعهد باستور اللي تم اختياره مركز إقليمي لشمال إفريقيا في شنوة في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة.
3: بالضبط سماح، معهد باستور تونس تم اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية، منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. أوضح معهد باستور تونس في بلاغ أن المركز الإقليمي باش يتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة.
2: أيوة.
3: وأكد أن الاختيار هذا يعكس خبرته في مجالات المراقبة البيئية وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والصحة العامة، ويكرس دور ريادي على المستوى الإقليمي في تعزيز الأمن الصحي في إفريقيا.
2: هذا الكل يجي في إطار منظومة صحة واحدة استغي باغ لوماس. سيد العميد، التوانسة اللي قاعدة تسمع فينا في كرهبة ولا في ديارهم ونسلموا عليهم الناس الكل، يقول لك مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئي، احنا هنا مخنوقين بمياه الصرف الصحي والبيئي. مياه الصرف الصحي اللي موجودة اليوم تصب في البحر في بلادنا، مركز إقليمي لشمال إفريقيا في المراقبة هذية، هل ينجم يطور شوية الأمور في تونس ولا لا؟
4: اسمع، معهد باستور من أقدم المعاهد، ولكن خدمته مش بشي نقص من مياه الصرف الصحي، لكن باش نشوف يعني هل ترى المياه هذية عادية مش عادية، تحمل أمراض خطيرة ما تحملش أمراض خطيرة. راهو ناس غلطي فيهم، مياه الصرف الصحي راهو في بعض البلدان راهو مصدر رزق مش مصدر خراب كما نحن. راهو مياه الصرف الصحي راهي غبار، راهي يعني يتم تثمينها ويتم سقيك الزراعات اللي معناها الجماليه مثلا الغازون غيره بالمياه الصرف الصحي. دونك مهمته مش بالتنقيص منها، لكن من المراقبه القريبه لشنية النوعيه اللي فيها، ترى فيها سمو، ترى فيها معناها مواد كيميائيه خطيره. ومعهد باستور غنيه تعريف من اقدم المعاهد في العالم اول حاجه. ثاني حاجه، معهد مختص فعلا في مراقبه البيئه وفي اللي فاكسيناسيون، وفي عنده مجالات واسعه ومعروفه، ما قد ايقال الو امام المعهد هذا راهو فخر لتونس. ونقولوا ما نفهموش بالغلط، اما راي من مهام نتاعو مراقبه ما صرف الصحي. لو كان جات عندنا اليوم معناها محطات نتاع الصرف الصحي كافيه، راهو هذاك يولي ثراء ومعناها ومال داخل التوانسه. اما احنا الغلطه نتاعنا انه معناها ما البنية التحتية ما عملناهاش في الوقت، وجات العشرية ما عاش عندها لون عندي أنا تلما وقف كل شيء، فهمتي؟ حتى
2: ملتي كولور
4: على خاطر حتى المعاهد المحطات اللي كانت تخدم حبست، خاطر لازمها انترتيار أو فما موتورات فيها وفيها خدمة كبيرة، معنى الأموال نقصت على المؤسسات المعنية. يعني ايش عملنا؟ الحل الوحيد حط سيف في الواد وسيف البحر، هذاك هو الحل الموجود. على خاطر افكتيفمون غلطنا في برشا حاجات، وراه اني جامي تروتار، اني جامي تروتار. دونك انا نرجع لمعهد باستور، هذيك خدمته ويقوم بها على وجه الأكمل، ومتأكد راهو يخرج في تقارير صحيحة على ليفوليسيون تاع الماء هذا مياه الصرف الصحي والبيئة بصفة عامة في تونس.
2: وهو كذلك محمد
5: سيد العميد عندك فكرة على نسب تجميع مياه الصرف الصحي في تونس؟
4: كانت باهية والخايب.
5: ثم حوالي 310 ملايين متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المجمعة، ونسب المياه اللي توصل للمعالجة نحكيه على 296 مليون متر مكعب عام 2024، أي ما يقارب 95.5% من مياه الصرف الصحي المجمع، ونسبة المياه المعالجة حوالي 72.5%. ولهنا زاد الحقيقة نحبوا نثمنوا الدور متاع معهد باستور اللي هو قام بعديد الإنجازات. نذكروا اللي معهد باستور في تونس تأسس عام 1893، نحكيه على آخر إحصائيات من عام 2019 حتى كشي العام 2023، في حوالي 499 موظف، فيه عدد علماء وباحثين 129، فيه 10 مخابر بحث تابعة لوزارة التعليم العالي. المنشورات العلمية من عام 2004 لعام 2023 نحكيه على 1701 منشور علمي، عدد التحاليل والاختبارات المنجزة حتكشي العام 2023 أو في عام 2023 166,597، في نفس العام عدد جرعات اللقاحات نحكيه على 32,503 جرعة، وحدات مرتبطة بإنتاجات اللقاح نحكيه على 9 وحدات.
2: واضح، شكرا محمد. تحية لمعهد باستور تونس. نذكر أن المعهد أعلن اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. باش نمشي والموضوع آخر الحقيقة، اليوم الجمعة 7 أوت 2026 ينطلق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، شهر وجمعتين. السولد
4: شوية سماح خوتي، راك فلتي. انتصار للعميد توفيق ديدي، انتصار كبير.
2: رجعت له
4: باش رجع له هذاك،
2: رجعت له، خلينا قاعدة أراوح بين هذا وذاك، ما نقلقوش ياسر الناس اللي تسمع فينا.
4: انتصار ناس ديوان، ما بدينا نعيط ونعيط وربحنا القضية نتاعنا.
2: ربحنا القضية، بعد شوية نحكي بوغ أي غي لاتموسفيغ. أنا سيد العميد قلت خلينا نحكي شوية على موسم السولد الصيفي. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن سيسي يقول في تصريحه للديوان فهم أن نسبة التخفيض يلزم ما تقلش على 20% وفق القانون عدد 40 لسنة 1998. سولد صيفي وإحنا 6 جمعات داخلين على عودة مدرسية. سيد العميد، منجم التونسي السولد ولا لا يعني له برشا اليوم ولا ما عادش؟
4: والله يمكن جاء في وقته، خاطر دائما تخرى ما عادش في وقته.
2: أيوة،
4: خاطر راي ثقلت برشا على الولي التونسي العودة المدرسية هذه، راي ولات نتكلم على ملايين.
2: أيوة،
4: اللي عنده 3-4 صغيرات راه رزن
2: برشا ملايين.
4: شوف لك كان خذا كرطابة مذرحة شهرين ويبدل
2: ولا.
4: كان شرا كرطابة باهية من 300-500، يعني كباش يعني يحضر لبس وليداته وادواتهم وكتبهم وكذا، البيعه تروح غاليه الحقيقه غاليه، وانا نشوفها غاليه بالمجد. وزيد احنا بصراحه في الموضوع هذايا الله يسامح اللي بدل السيستم، خاطر قبل ما كنش نكلف حتى شيء على والدي انا والدي، نذكر كراسه وستيل وبلومه وقرينا وخرجنا وكملنا، تو راهي كرطابه توزن 3 طرانت،
2: تو لا رونتري ان فاردو
4: يوتي فردو. ثم كراس ب 30,000 سماح، ثم كراس ب 30 دينار يطلبوهم. انا خويا جو سوي كونتر، العلم راهو في الراس ليس في الكراس، وهل الاكسسوار كله حكايه فارغه وشيب منه ورد ما غادي نشوف على ساعات ليست نبقى به. شنو هذا كل شنو هذا كل اش معناه؟ انا نذكر الكومبا اللي كنا نقراو به، مش كومبا انديفيديوال، كان ثم كومبا لوح وفي السبوره وسيدي دورنا فهمنا في بي بي هي بالحق 22 ايام وكذا، فسرنا في الدائره والشعاع وكذا.
2: دونك
4: شو قاعده ترى ثقلت، ودونك السولد هذايا في وقته، لكن يبارك فيكم طبقوه من غير لف ولا دوران، من غير نجي انا نكتب اسامي ونعمل بلاكه حمراء وبلاكه زرقاء وبلاكه خضراء ونقول راي تحت 20%. انا راني نقمركم، نقول لك في الاخر انا ما عاد عليا حتى حد، انا كيفاش نشري حاجه نثبتها ونثبت يا ترى بالحق فعلا. فما شكون يعمل صحيح، فما شكون يعمل سولد فهمتي فهم وفما اللي عمل لي بلاكه حمراء وهو نفس السعر اللي كان موجود وهذا مش باهي مش باهي
2: وانت تدخل تقول سولد اللي يحلى في عينك وكان يقول لك لا اذا كان نوفيل كوليكسيون
4: اكزاكتومون
2: لا ما دخلوش راهي في السولد هذيك على روحه السولد هاكا الليخ الليخ اللي ما تلقى ما تشري في وسطه معناها فما امور اللي ما نعرفش انا اذا نعملوا نهار يلزمنا يلزمنا تفاصيل على نسبه ثقه التونسي في السولد هل التونسي اليوم عنده ثقه في السولد ولا لا محمد
5: ثم 8% من العائلات التونسية اللي كل عام تخصص ميزانية للسولد هذيك
2: 8% متهنين عليها
5: هذيك متهنين عليها وثم 22% من العائلات اللي هوك تخصص ميزانية بصفة يعني معناتها متفاوتة أما أحدث أني سب تقول في آخر فترة التخفيضات بين 65 و67% ما خذوش في البريود نتاع السولد
2: فوالا
5: اللي هي حاجه تسمى معناتها نسبه كبيره
2: نسبه كبيره اللي ما يشريوش في السولد
5: اما اجراءات العاده جينيرالمون السولد نتاع الصيف الاقبال نتاع المواطنين عليه هو يكون اكثر معناتها اكثر من السولد نتاع الشتاء نحكيو على نسبه نتاع 70% 60% يبداو يستناو في السولد باش ياخذوا اسبابات وليز اسبادري والحوايج ثم 40% من المواطنين التونسيين ديما عندهم شكوك حول حقيقة معناتها لي سولد
2: عندهم ثقة
5: صحاح زعما لا دونك هذا هو
2: هذا هو ثقة التونسي في السولد مازال باش نحكيوا عليه أكثر وأكثر نكملوا معك مرام انطلاق مشروع الشمس لدعم إنتاج الكهرباء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
3: بالفعل سماح الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انهارت الخميس أطلقت مشروع الشمس الرامي إلى إرسالية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للإستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبين المدير العام عمل الوكالة نافع البكاري خلال ورشة الانطلاق الرسمي للمشروع الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية أن المبادرة هذه باش تعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتساهم في آليات الجديدة في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني واستعرضت الورشة هذه سماح اللي حضرها ممثلين عن وزارة الصناعة والاقتصاد وشركتي الكهرباء والضمان والمجلس البنكي والمالي أهداف المشروع ومراحل التنفيذ نتاعه ومثل اللي قام مناسبة باش يعززوا آلية التنسيق والمتابعة بين جميع المؤسسات
2: وهو كذلك يلا سيد العميد
4: أول حاجة ساعة أيوة. إني جامي تروتار وأنا باش نقعد نعيط نعيط نعيط لين في الأخر يسمعوني لأني هذايا تناقض غريب في بلادي نجيب الألواح الشمسية باش نرد نخف العبء على أستيك ونقرأ حساب المستقبل نجي نحط لهم 30% تاكس ونحط اسعار نتاع 18 مليون و16 مليون يا ولدي اقسم بالله اعطيهم بلاش ويطلعوا رابحين والله العظيم يوزعوا الالواح الشمسيه انا متاكد بعمليه حسابيه بسيطه يا الالواح الشمسيه يوزعوهم على المواطنين التوانسه وعلى المعامل الصغار نقصد لك معامل الرخام وغيره والمعامل العاديه فهمتي المتوسطه صغيره ومتوسطه يوزعوهم باسعار رمزيه كما طلعش فاتوره في الاخر رابحين رابحين عمله صعبه وربحين سعر تاع الغاز اللي يجيبوا فيه من برا ويعني مربي احنا تحت رحمه اوكرانيا ولا تحت رحمه درشكون هذا الكل تو نحس فيهم بداوا يستفيقوا دير نعيطوا بداوا يستفيقوا انا علاش تغششتك برا تقول لي كيفاش تغششت سماح اللي جاء قال ترقيع حكيت شنو نقول سامحني فيك الصحراء التونسيه كنجم نعملوا فيها دي سنترال تو ترميك سنترال هذوما نتاع طاقه شمسيه ما يغذي تونس ونصدروا لاوروبا من فضلك قول له عاشخويا راجع كلامك ما عادش تعاود الحديث هذا ونجي للتوانسه الكل إيش معناها التونس كل التونسي معناها العائلة التونسية بشوية تنتج في الكهرباء معناها المعمل الصغير بشوية ينتج في الكهرباء إحنا رابطين قبل معامل الإسمنت كبار البعض منهم ولا ينتج في الكهرباء نتاعه ما يخلش مستيك لأنه الفاتورة غالية برشة وتطلب برشة طاقة هذاك هو لازم نمشي فيه نمشي فيه في ترشيد الطاقة زادة ونطفيه كل أنبوبة زادة في الدار أنا نهار كل نعارك في الدار ما نعرفش عندي 108 أنبوبة لاد يشعلوا كل ما فهمتش علاش تو نهار كل هاي نسمع فيها نعرف
2: سبرناكك
4: عليش تي عليش تي البيت ماكش فيها علاش عارف الضوء
2: ونس
4: وبعد شوف الفاتورة هاي مليون جزء ملايين 3 ملايين 18% 700 عليش يا لادي راهو العملية بسيطة راهو التوانسة اليوم يعطيهم الصحة مشروع جاء في وقته وإن شاء الله يتحقق بالكيفية اللي راه فيه هنا يزم توا يشجعوا شيء هذايا بأقصى الإمكانيات ويمشي يصلحوا الطاحونات الهوائية أكشترهم حبس ما فهمتش عليش نعاود باش نتكلم راه مش ترم حبس راه يلزمهم صيانه راه هذوك بيخاف العب على ستيك يلزم باش يصلحوه
2: وهو كذلك وإحنا كل ما يكون فما التفاعلات راهو من سلطة القرار نقولوا الحمد لله قاعدين نخدموا في شوية خدمة لمصلحتنا احنا قبل كل شيء راهو احنا كتوانسة المواطنين التوانسة الكل محمد شو عندك أرقام
5: عندي برشا أرقام حقيقة حاجة تفرح وإن شاء الله معناتها المشروع يتعمم أكثر ويكبر أكثر نحكيه على 800,000 منزل مجهز في تونس بنظام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء اللي هو الفوتوفولتايك أي قرابة 3% من المساكن في تونس ثم زاد 70,000 عائلة استفادت من البرامج بتاع الطاقة الشمسية المدعومة من الدولة في مراحل سابقة والأنظمة هذية وصلت أني تنتج حوالي 450 ميجاوات وباقي ما زلنا نحكيه على 4.2 مليون مسكن في تونس مازالوا يستعملوا الضوء العادي دونك هذه الارقام اللي عندي وبالنسبه للمشروع الشمس قاعدين يحاولوا زادة يكبروا فيها على الاخر ويحاولوا يقويوا في محطات الانتاج كيما زوز محطات متاع توزر سيدي بوزيد محطة القيروان ويهدف انه في افق 2030 يخلط انتاج الكهرباء 35%
2: وهو كذلك شكرا محمد كنت هذه توباكتو شكرا مرام نهار الاثنين نلقاوك في نفس المكان مع نورز المشراوي يعني نورز المشراوي فصل قصير دي فاكونس قصار هكا متهني عليك مرام مع نورز في ناس الديوان تحت اشراف سيد العمي التوفيق ديدي بيان ايفيدامون باش نمشي واحنا توا انا فاصل عزيز تقطوقتنا صحيح شو ما التقطوقه اليوم
5: هي التقطوقة نتاعنا اليوم ما عندها حتى أثر على اليوتيوب
2: معتقة اليوم
5: معتقة وما عندها حتى أثر على اليوتيوب للفنان محمد رشدي اللي هي سامع وساكت ليه دونك احنا باش نسمعوا له حاجة معروفة وبعد باش نحكيوا على أغنية سامع وساكت ليه خاطر الحكاية هي فيها
2: مشيت معك محمد رشدي كعب الغزال
5: هاي
2: حلو يلا كعب الغزال ورجعين في ناس ديواننا

0: نعم الغزال محمد رشدي تواصلنا 49 دقيقة. مش شنو حكيت كعب الغزال؟ شنو حكيت محمد رشدي؟
1: شنو حكيت محمد رشدي؟ به توا مش اللي معروف على أي فنان إنه كل فنان عنده الغناية متاع الحظ متاعه هكا ولا محمد رشدي الغناية متاع الحظ متاعه اللي هي أول غناية غناها في حياته وقفته في الفيلم حاكم.
0: أيوة
1: من اللي بدأ أول غناية محاكم وكذا به نحكيه على محمد
0: علي.
1: رشدي مبروك عليه على الأخر. نحكيه على محمد رشدي اللي هو جال القاهرة من قرية من قرى مصر معناتها البعيدة برشا من صغره كان مغروم بالغناء
0: من يعني كفر الشيخ
1: من كفر الشيخ جال القاهرة وفي مخه حاجة واحدة أو عنوان واحد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
0: أيوة.
1: دونك كيفاش باش يوصل له يخمم يطلع يهبط تلقاه واحد ولد بلاده من كفر الشيخ يخدم في المكتب متاع محمد عبد الوهاب. قال له خويا شوف لي أي حل تصرف باش أنا نخدم في دار عبد الوهاب
0: مهما كانت الخدمة
1: فعلا تخلي يخدم كيما نقولوا يعني احنا معناتها نادل يعاون في الحفلات اللي قاعدين يسيروا في دار معناتها محمد عبد الوهاب اللمات كذا كل شيء
0: سيرفر في دار محمد
1: هكاك ما نساش حلمته قعد يحاول يغني بكل الطرق في مره في حفله من الحفلات متاع نقابه العوالم اللي كان ديما يمشي لها طلع غنى اغاني مشهوره وقتها يا اخي سمعوا علي فايق زغلول ومن غاديك بدات الانطلاقة نتاعو وين نفس السيد حبوا وعجبوا صوته هزوا للإذاعة باش عدى الامتحان واعتمدوه كمطرب سلكناه مازال في المرحلة الأخرى فيش نعمل غناية أنا وأنا في الإذاعة وهو وقتها ما عندوش فلوس باش يخلص
0: غني.
1: مثلا شاعر ولا حاجه في مره من المرات دخل بالسرقه للبيرو نتاع عبد الوهاب باش يشوف البهرج نتاع البيرو الكل يلقى سله المهملات معبيه بالاوراق يمد يده
0: يا والله حالي والله حالي
1: مد يده هز ورقه مكمشه يلقاها سامع وساكت ليه كلمات حسين الطنطاوي ديركت لحنها عجبته لحنها طول
0: ما سرقها شو
1: اي سرقها لحنها وهزها للإذاعة وسجلها في الإذاعة عجبتهم اعطاوه 15 دقيقة أسبوعيا 15 مينوت يغني فيهم كل أسبوع أما ال 15 مينوت هذوكم تكلفوا له غالية خاطر وقتها
0: اشتغل وقتها محمد عبد الوهاب يحكم في الإذاعة
1: لا
0: مولى الإذاعة
1: وحسين الطنطاوي شلق بالحكاية وينبعث مكتوب لرئيس الإذاعة وقال له راي ذي غنيتي وراني أنا ما في باليش وكذا يا أخي وقفوا محمد رشدي على أنه يغني في الإذاعة خاطره سرق الكلام متاع الغناية بعد محمد رشدي تفاهم مع حسين الطنطاوي كتب على روحه كمبيالات باش هاوكا كل ما تدخل شوية فلوس هاوكا نخلصك فيها معناتها الغناية اعطاوها يعني معناتها الورق نتاعو مريقل وعاود ورجعوه من غاديك بدات محمد حكايه محمد رشدي في عالم الفن وفي عالم الموسيقى
0: فوالا وما نعرفوهاش الغنيه هذيا ما منلقاوهاش في حتى بلاصه
1: سامع وساكت ليه فريمون ما تنجم تلقاها كان في ارشيف نتاع اذاعه الاذاعه الوطنيه مثلا نتاعنا الاذاعه
0: ما تعرفيش الاغنيه ما سمعتهاش
1: سمعت تسجيل قديم مره في جلسه فنيه
0: سمريه
1: كان وقتها حاضر فيها صديقي الفنان هيثم الحذيري بحضور زاد الفنان عبد الكريم اصحابه وكيف سمعتها مدغتشة وحبيت نبحث عليها وشدتني الحكاية متاعها سورتو وقت اللي ما تعرفت انه كيفاش عمل اصلا هو باش وصل لدار محمد عبد الوهاب وكيفاش هز الورقة لحنها حكاية
0: محمد رشدي
2: وبعد جا تونس وقع نجاح
0: محمد رشدي اي فوالا ويقولوا انه زاد لقى مشاكل كبيرة مع عبد الحليم حافظ
2: صحيح
0: كنت فما أخذ ورد بينه وبين عبد الحليم حافظ وصل عبد الحليم حافظ يقول لجماعته ما تلحنوش لمحمد رشدي
1: أي ما هو شوف
0: كان ممنوع على بعض الملحنين أنهم هذا الشيء يقولوا
1: هي الريفاليتي ذيك بينات الفنانين راهي موجودة برشا إيشورتو يعني مع وقتها جينيراسيون القديمة وين كان ثم محمد عبد الوهاب وأم كلثوم بعدهم هما جاء شكون ولد صغير جون يتسمى فك معاهم الفك معاهم المجد وفك معاهم الشهرة اللي هو عبد الحليم حافظ. دونك عبد الحليم حافظ زاد في السكسي متاعه هو باش حبه كيما نقوله نحن يحدوله شوية من السكسي متاعه حبه يعملوا كل شيء باش يطلع الفنان الرحل هاني شاكر وقتها
0: مثلا
1: هاني هاني شاكر
0: فمطلع احقاقة للحق زيدها محمد رشدي حزن برشا على وفاة عبد الحليم ناس كل حكيتها كل بوان تأثر وحزنه حتى برشا سألوه قالوا انت توا قدامك المجال قالهم راو فما فارق بين انه فنيا معناها كنا نتنافسه وبين انه انسانيا انا السيد هذي راهو كي مات قالوا مالينا باش ننافس شكون اليوم انا كي باش نعمل غناية كيفاش باش نفرح كل غناية هذي ما تفوتش غناية من غنايات عبد الحليم حافظ. دونك محليها المنافسة وقتها كانت احنا توا 9:46 دقيقة خارج على إطار كل منافسة توت سويت سيد العميد توفيق ديدي شوف محلنا
3: شوف محلنا
0: يلا عميد
2: شوف محلنا. كل عام من نهار 10 أوت نمشي للجبة. علاش نمشي للجبة؟ لأني ذكرى ممتازة أول مرة مشيت كان ذكرى ممتازة جدا يا جماعة اللي عندكم لتوب شوفوا تصور سمعت ورقي أنا كنت أمر المنطقة العسكرية متاع باجة عرفت قالوا لي ثم جبة مشيت ما صدقتش الشيء اللي شفته.
0: ذيك تصويرتك انت في الجبه
2: اكزاكتو قريه جبليه الفوق كي مشيت مشيت في زي رياضي معناها ما معنا معنا عندي حتى مؤشر
0: لا عرفت بروحك
2: لا عرفت بروحك شيء باه باش ناخذ شويه كرموس علما يا توانسه راهو كرموس حقيقي راهو يتيح بعد 10 اوت تاكلوا فيه راهو بلوز ماهوش كرموس
0: بلوز
2: الكرموس حقيقي الزيدي السلطاني راهم يرفخوا بعد 10 اوت تشيلوا فيه ب 20000 راهو مش كرموس فهمت حسيلو ما نحكي لكش وقتي طلعت القرية ما ما ما ما هرهر قرية جبلية المدرسة البدائية بيدها معلم تحفة أشجار السور يعني الطابية الطوابي ما في العادة هندي الطوابي متحم أشجار سفرجل وقارص وكرموس وما هابط من جبل ثم جبل مشقوق وشلالات هابطة يا عباد ربي أنا في تونس ولا وين هذه وين موجود شنو الحكاية تاع الجبة هذه سيدي عديت نصف نهار ساعة ندور شوف قرية جبلية معلقة مياه تجري مناظر طبيعية هذا تشوفوا تصاور نتاع الشلالات هذيك راهي جبة في, في, في ولاية باجة بحدا تستور مش بعيدة يعني حاجة فوق الخيال اللي يهمني توش في الموضوع بعد هالجمال كله وكل شيء قلت باش ناخذ كرموس أول واحد وقفت بحداه
0: قديش مزيانة البلاصة
2: شنو مزيانة قلت لك أنصحكم امشيوا وشوفوا أيه. تفرجوا على تونس نحكي لكم عليها الساعة كي تطلع فوق تشوف انت تقريبا 360 درجة السهول متاع متاع تستور متاع لافالي دا ميجردا معناها يعني سهل مجردة تشوفه بالعين مجردة تشوفك يعني حقول الرمان شيء يقول لك يدوخ اللي يهمني شنو هو عاد توانسة يقول قالوا لا ولا عميد والله العظيم هام الصور يقول جيت باش ناخذ كرموس الراجل أولده ولات مأدوبة غداء يعني والله قال لي ما ساق بكل شيء كرموس هذي ما تاخذش قال لي تمشي تنحي من الشجره طول مشينا هنا ثم تصور بعد كيفاش نفرز في كرموس بالكعبه والله لا قلت له مشكون ولا يعرفوا انا شكون رتبتي ولا شنو صيفتي حصيله فقط الاخلاق قال لي شوف الصوره
0: ولا
2: الصوره هانو نفرزوا في كرموس بالكعبه ولا فطور تعرف فطور شنو راه فطور نتاع ناس معنا مش
0: فطور ياسر بنين فما زيتونة فما خبز عربي
2: وبيف
0: فما عظم مقلي
2: وتاكل عليه سوابعك
0: حسينا محمد في الأوف قلنا ما صبنا غادي تاو
1: خبز
0: نحب نمشينا غادي تاو توت سويت
2: حصيلو روحنا كل واحد بصندوق كرموس من قبل ما تاكل اللي يهمني هو الطيبة نتاع العباد هذم ما يعرفكش ويدخلك لداره ومرته تجري وتجري وتجري وفطور معناها وكرموس وفي الاخر مخذاه 6 دينارات على الكيلو كان بالسيف انا نحلف ويحلف قلت له ودي راني ما يخذش بلاش باش انا نتكلم فيكم على باش تكتشفوا روحكم متواسه وتعاودوا تخرجوا الطيبه نتاعكم وتعاودوا تكتشفوا بلادكم امشيوا للجبه ها وتوا جا وقت الكرموس تاو تشوفوا الكرموس الحقيقه وتشوفوا جمال الشلالات نتاع الجبه وتشوفوا الجبال وتشوفوا الاشجار المعلقه علما أنا روح حاطينها في نوع خاص من الجنان الجبلية معنا عندها صبغة خاصة يعني بالحق من أجمل المناطق الجمهورية ثم كهوف جبلية ودولة عاملة حاجة بها مأمنتهم معنا باش نجم كي تزورهم وتبدأ في أمان تفرجوا تمتعوا بلادكم وتمتعوا بالجبة شوفوا يعني ربي شخلق في هالبلاد وتمتعوا بالكرموس نتاع الجبه اللي هو تقريبا احسن كرموس في الجمهوريه التونسيه.
0: وهذه كانت شوف محلانا.
3: شوف محلانا
0: محمد.
1: والله أبار الأرقام أبار الأرقام ثم أبيات متاع شعر شعبي قدم في جبة يقولوا يا جبة يا زينة الجبال فيك التين يحكي حكاية رجال من عرق الفلاح ومن خيرة الأرض تبقى فيك المحبة على مر العوام.
0: حلو.
1: جبة زادة معروفة أنه عندها مهرجان الكرموس. معروفة زادة أني جابت برشا إطارات ثقافية وتربوية. عندهم منتزه جبة اللي كان فيه التمثال التاريخي متاع سانتا ماريا مريم العذراء ونقلوه التمثال الباجة وقاعدين يخدموا باش يعاودوا يرجعوه. يهتموا برشا بالتراث الشعبي.
0: شكو حلت فيه
1: والله كهو نقص النوم.
0: يهتموا بالتراث الشعبي
2: اخر جمعة
0: جبا محليها وتونس الكل محليها. موسيقى ورجعينها.

0: ياسر جريدي الله يرحمه ديما ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. هذا يعتبر آخر ناس الديوان الصيفي بالنسبة لينا، إن شاء الله نكونوا كنا على قد المسؤولية. ناس الديوان متواصلة نورز المشراوي تكون معاكم في المباشر بداية من هالاثنين السبعة متاع الصباح حتى للعشرة. ربي يحفظكم ربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية، شكرا لكم على المتابعة. ناس الديوان ترجع لكم من هالاثنين في نفس التوقيت. دي سيلا سامح مفتاح تقولكم نحبكم برشا. في لمن
1: ناس الديوان

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة. ديوان اف ام عسلامة. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي تنطلق اليوم وتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى غاية يوم الأحد القادم، وستخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجارية. حوادث المرور سجلت انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل الحوادث، تليه السرعة ثم شق الطريق وعدم احترام الأولوية. أما بالنسبة للحوادث التي تسببت في تسجيل حالات وفاة فقد كانت السرعة هي السبب الرئيسي ثم السهو وعدم الانتباه بالإضافة إلى عدم ملازمة اليمين. مدينة العلوم بتونس تفيد بأن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجارية. وأكدت مدينة العلوم أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في الأخبار العالمية، مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 تلميذا في حادثة إطلاق نار في مدرسة بشمال العاصمة التايلاندية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، والتي أشارت إلى أن منفذ الهجوم هو أحد التلاميذ وأن الإصابات لم تكن ناجمة عن طلقات نارية مباشرة بل حدثت أثناء تدافع التلاميذ للهروب من الحادثة. تقارير صحية تفيد بأن عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو ارتفع إلى أكثر من 4000 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، من بينها 1850 حالة وفاة. من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد خلال زيارة إلى الكونغو التي تشهد إضراب العاملين في مجال الصحة بسبب نقص الأجور، أكد أن تفشي فيروس إيبولا الأسرع في العالم يتجاوز جهود الإطار الطبي، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود الدولية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع رباب في برنامج سمر فايبس. في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: جوك موسيقى تسمع راب.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
1: العشرة وستة دقائق. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين الكل. مستمعي ديوان اف ام وين ما كانوا يسمعوا فينا، جمعة مباركة للجميع، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا، اللي يختاروا يتفرجوا فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، اللي يسمعونا زادة في وقت اخر ويرجعوا يتفرجوا في الفيديو ويخليوا تعليقاتهم. يعطيكم الصحة، مشكورين. دونك هذه سمر فايبس من توا حتىش للنص النهار. محمد عزيز في الاخراج، وجدين في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا يوجوج. اليوم عائلة العوني هي شادة القيادة في الإخراج. مرحبا بكم الأخوين محمد عزيز ووجدين، معكم هنا ربيب الفرجاني من قدام الميكرو. مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا لأوليد الكل هنا على اللايف متاعنا في اليوتيوب. مرحبا، ترخ السلامة للناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، وإن شاء الله هكا بتيتوا تحضروا في البروغرام متاعكم ومش تعديوا الويكاند وين ممشين. هاو سوسة، هاو بنزارت، هاو مستير، هاو جربة. دونك صحة ليكم، استمتعوا مادام عندكم الليمات نتاع الكونجي هذية ولا الفسع. على محالة واحد في الويكاند يعملك الفسع حتى لو كان يخدم وسط الجمعة، يعملك التنفيسة باش نهار الاثنين يرجع هكا مرتاح ونفسيته بيا وأخف شوية وأرتاح، عرفته ويستمتع خاصة مع أفراد العائلة متاعه. هد هد تقول غدوة عيد هدى برج الأسد. سيدة صديقتنا هدى على اليوتيوب عيد ميلادها غدوة، نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير يا هدى، ربي فضلك وإن شاء الله ربي خليك محليك من أحسن المستمعين متاعنا الحقيقة في ديونا فيم. إن شاء الله تكون بخير ومرحبا بيك. وانتوما اللي مولودين اليوم إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير. الأجواء الإيجابية والموجات الإيجابية باش نبدوها بفقرتنا Old but gold. Old but gold. بالصدفة والزهر مانيين نخدم لكم جمعة كاملة شنو في الفقرة متاع Old but gold. اليوم عنا فنانة كنتوا أحضرتوا لها البارح ولا كنتوا تفرجتوا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي ميادة الحناوي، والاختيار كان على أنا بعشقك.

انا صحيح دندنت شويه عزيزه مش باش نغني كمام يعني مش باش نغني كل الاغنيه دونك هذا مقترح الاولاني. في الجهه الاخرى الثمانينات القويه الكلاسيكيات نتاع الروك والفانك في العالم ما نتصورش كي ما تعملش عليها الجو الاختيار هذايا كوين انذر وان بايتس.

هذه المقترحات متاعي لكم لليوم. تعملوا تنقيز الباج انستغرام تاعنا ديوانا فاهم باش تلقاو ستوريتنا، تلقاو فيديوهات وستوريت اخرين، وبعديك تزيدوا شويه تلقاو ستوري هبطت اليوم الصباح اللي فيه السونداج والسؤال والمقترحات الزوز، وهاونو هكيك تختاروا شنو هو الموسيقى اللي ولا الغنية اللي تحبوا تسمعوها. بعد اخبار لحداش سينو من هنا لك الوقت، عندنا برشا ضيوف اليوم، برشا مواضيع تهمكم في ساعتنا الثانيه. عندنا حقيقة فقرة خاصة اليوم، خلينا نقوله لمربي النحل، العالم متاع النحل، تربية النحل في تونس، كيفش نجمه نستحفظ عليها، تأثير موجات الحر، الحر أقصد كيف عليه الـ النحل في تونس مع وئام بالحاج. عنا حمزة الكريفي باش حكينا على مبوكا، وفي ساعتنا الأولانية باش تجي بحذينا عزم واخر الطبيبة البيطرية، نحكيه على التعقيم للقطط والحيوانات. تعرفوني نهار الجمعة ديما مخصص لعالم الحيوانات عالم البيئة، دونك هذا شعار يوم الجمعة، وهذايا تقريبا شوية من برشا حاجات تستنى فيكم من توا حتىش للنصنار. باش نبداو بجديد تامر حسني وش الخير، الأغنية الجديدة من الألبوم متاعو اللي كان هبط البارح، باش نكتشفوا تبعا الموسيقى متاعو، لكن يوم باش نبداو بوش خيره.

0: منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: إذا جنجون في دقي بيبيلي وصلنا للعشرة وثمانية وعشرين دقيقة. الرحلة مازالت متواصلة معكم حتىش للنصف النهار, وكما قلت لكم من أول الحس اليوم الحقيقة عنا برشا برشا برشا ضيوف, وعادة نهار الجمعة معني ديدي لعالم الحيوان وعالم النبات, ونبدأ مش نبدأ من الأول زيدا كيف بالعالم الحيوان. التفاصيل والمواضيع اللي تطرحها واللي تسألون عليهم الكل جاوبنا عليهم كل نهار الجمعة. الطبيبة البيطرية عزة مؤخر, أهلا وسهلا, اهلا مرحبا.
1: عسلامة ربي,
0: شنحوالك؟ تبع تخدم الحمد لله ربي فضلك. دكتورة موضوعنا اليوم مهم, حمل لأوجه خلينا نقوله ديما يثير الجدل في تونس, واللي هو التعقيم. من وجهة النظر للطب شنو انت ترى؟
1: هو التعقيم هو وسيلة باش نحدو من الولادات الغير مرغوب فيها. بالتالي كي نحدوا من الولادات الغير مرغوب فيها, نحدوا من الحيوانات المتشردة, ونحدوا من عملية التخلي على حيواناتنا. خاطر نحنا اون اتوندونس نقولوا لي مانيش باش نعملوا تعقيم.
0: أيوة.
1: ومن بعد مثلا قطوستنا تجيب 6 مرضية, ومرجية تجيب 6, ويتكاثروا معناها يكثروا علينا. وبعد جينيرالمون المربي الحيوان ما يقعدش يلوج لشكون باش يعطيهم, دونك يصيبهم في الشارع يهزم بحذا مخشي, اللي هي هذه مشكلة احنا ديجا نعانيو منها معناها في بلادنا. مانيش باش نزيدوا نحنا اللي عنده من مربي اللي عنده حيوان مسؤول عليه, ماذا بيه ما يزيدش يساهم في الظاهرة هذيا نتاع الحيوانات السائبة.
0: أولا هما ناس عزة من عرش شفت اللي يبدو قادرين مثلا يقول لك أنا نجم نتلهي بهم الصغار متاع القطاطس والأصغار متاع الكلاب, وفما ناس للأسف تحطهم في شكارة في ظروف بالحق تسخف ويرميهم كما قلت أنت دكتورة بحذا بوبيل في طريق في أطرود في مجرى متاع ويد صحيتة. دونك ما يصيرش معنى بالحق شي يوجع راه.
1: هو وفات باش نجم تتلهي بالبوختي الأولى معنى بالولادة الأولى اللي هي مثلا فيها 6-7, الثانية ما تجمش تلهي بهم الكل معنى القطوسة تكثر برشا مرات في العام, أنا تجيب برشا تعمل برشا ولادات, دوك ماهيش بوسيبل الحاجة. فهمت؟ دوك الحقيقة المهم أنه تعمل التعقيم, هذه أول حاجة الظاهرة هذه ديجا تنقص فيها برشا, أنت تساهم كمواطن معناها واعي تساهم فيها. الحاجة الثانية اللي أنت تحمي حيوانك من برشا أمراض. أولا
0: شنو الأمراض خفصرهم؟
1: برشا أمراض وبرشا حاجات نجمو يقلقوك انت ويقلقوه هو. أوكي. مثلا عند الذكور في لي بيريود دو روت معناها في لي بيريود دو شالور البيريود اللي هما يتكاثروا فيهم يخرجوا ينجموا يخرج وما ينجمش يرجع, ينجم يخرج يتضربوا كهرباء, ينجم يتحرك هو قطات سخرين اللي نجموا يكونوا هما مصابين مثلا بداء الكلب ويرجعوا لك للدار, دونك يمثل خطر عليك وعليه. زيدا فما عند الإناث تحميهم من برشا أمراض ينجموا يمسوهم هما, كيما مثلا تعفن الرحم اللي هي مرض يجي بعد لي شالوغ اللي هو معناها يلزم هي حالة استعجالية اللي البروبريتير ينجم يفيقش بيها, دوك تنجم تكون خطر كبير على صحة الحيوان نتاعنا. فما زادها سرطان الثدي عند الكلاب والقطاطس الإناث اللي هو زادها إلي هرمونو ديبوندون معناها كي يبداو نون ستيريليزي ينجموا ريسك غران فيهم. زادها ينجم التعقيم يخلصك مك الفترات متاع لي شالوغ اللي هما ينجم يكونوا مزعجين ليك, خاطر مثلا عند القطوسة تولي الميول كونستامون معناها فما تمعوي برشا ما تيقفش على عتما, وعند الكلبة فما لوسينيومون اللي هو النزيف اللي هو ينجم يقلق زيدا. دونك الحقيقة احنا ساعات نخمو من وجهة نظرنا نحنا كبشر الوغ هما راهم ما يعيشوهيش الحاجة منش كيف الطريقة.
0: وسورتو الأمراض الكبيرة هذه اللي تنجم تحمي منها. وحكينا قبيلة على حكاية القنص للأمانة أنا ويك في الأوف, قلت لي راهو على الأقل باش ما نوصلوش للمرحلة هذه كمان.
1: هو القنص ماهوش الحل,
0: أي على خاطر هيك شفت معناها الكيس
1: عمره ما كان الحل للتخلص من الكلاب السيبة. هو يلزم اون كامباني ناسيونال اللي نعملوا فيها تعقيم وتلقيح. داكوغ, تعقيم وتلقيح على خاطر احنا كي نعقموا ونلقحوا ونلبسوهم البلوطه ما يجيوش كليب اخرين يكونكيريسلو تيريتوار معناها ما يجيوش كلاب اخرين فك نفس البلاصه وهما يقفوا على التكاثر فهمت الوغ كنت كي تقنصهم يجيو كلاب اخرين ويتكاثروا وما تيقفش العمليه فهمت
0: تقولي دكتوره هذه حل من الحلول لهنا شنو التاثير مثلا التعقيم على الاقطاطس على الكلاب نتاعنا فما شونجمون في البدن نتاعهم في نفسيتهم معناها شنو التاثيرات خلينا نفهم
1: شويه فما ايه. فما شونجمون ما نجم يكون راهو باهي اكثر منه خايب مثلا ينجموا يسمنوا اللي هو كي احنا نبداو واعيين بانه كلبنا ولا قطوسنا بعد ما نعملوا له ستيريليزاسيون راهو باش يسمن نعملوا معناها نبدلوا الريجيم اليمونتير نتاعو وكي كمان من ما نخليوهش يسمن معناها احنا لازمنا نكونوا جوست واعيين باللي كونسيكونس بالحاجات اللي باش يصيروا بعد التعقيم زيدا مثلا ينجم ايشانج دو كومبورتمون معناها السلوك نتاعو يتغير يتبدل اما راهو بالباهي مش بالخايب معناها كي هو يبدا حيوان رايض بطبعه باش يزيد يريد شويه اما كي يبدا هو مثلا هي مثلا عند الذكور عند الكلاب الذكور اللي يبداو تري دومينون وعندهم مشاكل مع الكلاب من نفس الجنس الاخرين يولي الكلب اريض وخير وتنجم تربيه خير برشا معناها حاجه باهيه للعلاقه انتر مربي الحيوان والحيوان فهمت
0: اوكي يعني السلوك نتاعو يتغير حتى
1: يتغير شويه اي يعقل يريف
0: باهي فما حاجه اخرى اللي نجمو نسالو عليها العمر الامثله الساعه للتعقيم كسوا اللقطات للكلاب وشنو التوصيات اللي توصينا بها بعد ما تصير لحكايه التعقيم
1: العمر هو جينيرالمون في الوقت اللي يوصلوا لسن البلوغ الجنسي اللي هو ابوبري في الستة اشهر
0: ايوه
1: داكور ساعات نسمع برشا يقولوا لي ماذا بينا لنثى نخليوها تجيب معناها وما تولد مره وبعد نعقموها راه ولي بالعكس هو قد ما تعمل تعقيم بكري قد ما خير اي خاطر تحميها من سرطان الثدي وتعفن الرحم معناها قد ما تعمله بكري قد ما خير دونك تحمي كلبتك ولا قطوستك ومعناها حاجه مهمه معناها شنو الحاجات اللي يلزمك تعرفهم اللي هي عمليه جراحيه ماهيش مخطره معناها ما هي عمليه جراحيه دوك يلزمك تخصلها وقتها وتعرف اللي حيوانك حشته بيك بعدك العمليه معناها كهو هذه هو معناها
0: خاطر راه في فيديوهات مثلا بعد التعقيم تبدا خاصه القطات مش عارفين عندي حب خاص القطات حتى سلوكها يتبدل تحسها هكا تغيرت عرفتك اللي ما تحركش برشا كذا
1: بعد الستيريليزاسيون معناها في بعض العمليه هي عملت عمليه جراحيه سي نورمال
0: معناها الجانب النفسي دونك علاش سند ولازم تتلهي بها والله مهم معيش محل التنمر
1: مهم برشا مهم برشا خاطر راهم حيواناتنا كيمنا نحن نتقلقوا ونحسوا بالاكتئاب وبنحسوا بال مثلا كي نمشي ونخليهم راهم هما زيدا يحسوا راهو معناها كيفنا راهم يحسوا نفس الحاجه جوست بارابور على ماتيرنيتي معناها الامومه والابوه ما يعيشوهاش بنفس الطريقه كنا احنا دونك احنا باقي نحطوا رويحنا في بلاصتهم الوغ كو لي راهو ماهوش كيف
0: ممكن احنا عملنا اسقاطات فوالا الحاجات اللي نحسوا احنا حاطينهم عليهم نتصور
1: بالضبط ونحنا عندنا مثلا نحنا عندنا مخ نجموا نخموا بيه نقولوا بون مانيش باش نجيبوا صغار فهمت نجموا نحدوا منها الوحده اما هما ما ينجموش دونك ماذا بينا نحنا نحميوهم فهمت من دورنا نحنا نحميوهم
0: فما هذه حكينا على العمر قلت انت 6 وكل ما شيء هل يختلف القرار هذا حسب السلالة ولا حسب الأمراض ربما اللي نجم يكون يحملها الحيوانات نتاعك القرار
1: لي الحقيقه لي ما فهميش ان رابور بارابور للسلالة لي ولا لا ذكر لا انثى زيده كيف معناها يزمك هو فما حل كي تبدا مربي حيوان عندك في العمر 6 اشهر تقول بون انا تاخذ القرار هو قرار باش تاخذه باش تقول انا باش نخلي حيواني يجيب صغار خاطر مثلا انا نحب ويجيب صغار تخليه يجيب صغار وبعد ماما معناها هما خاطر الامراض اللي نحميهم منهم كلهم يكثروا ابارتير دو لاج دو 6 ans من 6 سنين يوليو il risque grand معناها ال بريفالونس تكبر
0: ايوه
1: دونك احنا ماذا بينا حتى كي نعملوا ولادات قبل 6 سنين ماكسيموم اون ستيريليز معناها نعملوا التعقيم نتاعنا باش نحميوها فهمت.
2: وفماش حالات نتاع انه تعقيم يتاجل ولا ما نعملوش اذا فمثلا حامله الامراض ولا مرض معين ولا ليه؟
1: هو ما نجموش نعملوا عمليه جراحيه والحيوان حامل المرض.
2: أيوة.
1: في حاله بركه اللي هي تعفن الرحم اللي هي
2: عاجلة.
1: اكزاكتو هو العلاج نتاعها هو عمليه جراحيه عاجله استعجاليه.
2: فوالا واضح. يعطيك الصحه دكتوره. شكرا. هذا بخاطيك مو اهم النقاط ولا النصائح اللي جيت الموضوع هذا كما قلنا راهو موضوع مثير للجدل نوعا ما. الناس مع يقول لك كحل خير من نوصل للمرحله نتاع القنص وكل الفيديوهات والتصاور اللي توجع القلب للامانه ونراهم في الشارع. وبينك يقول لك حل وهذا اللي تعمل فيه الدول اذا احنا ما عندناش مأوى كبير مثلا يلم القطاطس والحيوانات ولا ما نجموش نتصرفوا معاهم. ونتفكر فما مره نحكي ودكتوره قلت لي اللي بالحق ما هوش عارف روحه انه باش يكمل مع الحيوان هذاك كسوا قطوس كلب مهما كان نوع ما ياخذوش من الاول.
1: وي خاطر لازم نعرفوا لي تربيه حيوان هو هي مسؤوليه كبيرة. معناها هو عندك كائن حي يديبون دو توا معناها حاجتو بيك حاجتو بيك باش توكلو باش تخرجو باش تداويه باش تحميه من الأمراض باش تحميه من برشا حاجات. دوك يزمك تبدا واعي بها الحاجة معناها يزمك تكون
2: مسؤول
1: وواعي اللي راهي مسؤولية دوم سنوات ماهيش مسؤولية شهر ولا شهرين. فهمت. دوك هذه حاجة مهمة لازمنا نعرفوها على الحقيقة
2: فوالا باش ما نوصلوش المرحلة اللي في ساشي في شكارة بسم الله عليكم
1: شوها برشا في تونس معناها برشا معناها
2: يسلوك حالات دكتوره برشا توجع
1: نجيو داخلين نقاو واحد
2: كردونه
1: فيها 6 ولا 7 قطات صغار معناها اللي هو نقول كي نغزر كي كنقول هما عليه ما عملوش تعقيم باش ما يوصلوش للمرحله هذيا
2: حرموهم من
1: امهم قتلوهم انديريكتومون معناها فهمت. وحملونا نحن المسؤوليه بقى احنا نحاولوا نلقاو لهم حل. مش ديما تلقى مثلا انثى ترضع ولا مش ديما ينجموا بالبيبرونت تشربهم ولا فهمت
2: ولا وينجموا يتبنوا منكم قطاطس اذا كان فما امكانيه
1: ينجموا. اي
2: اوكي سي بيان موجود معناها اذا انت مسؤوله اذا انت مسؤول وتنجم وقادر دونك تتصلوا
1: ما ندخلوش في البيع اما ندخلوا في التبني.
2: اي بيان سور اتفق اوكي واضح. عزه مؤخره طبيبه البيطري اكثر تفاصيل تنجموا تشوفوا مع الدكتوره بطبيعه الحال. يعطيك صحه لنصائح نتاع اليوم مشكوره. احنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار فاصل ورجعينا.
3: المزيكا نون ستوب على ديونا فام.

0: راديو نفا منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا السيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوانا فام ديما معاك على 103.2
0: على ديوانا فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوانا فام صوتكم

0: فايبس.
1: رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار، وديما نفكروكم بأهم المواعيد، السهرات والمهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها وتابعوها. اليوم نحكي لكم على جوهرة الساحل سوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية، اللي استنى فيكم على ركح مهرجان سوسة للدولي في دورته 67 من 17 جويلة، ومازال متواصل معكم حتىش لخمستاش أوت. عندكم عروض متنوعة ومتميزة تناسب الأذواق الكل، كوميديا، مسرح، فن، ترب، حذرة. دونك الحقيقة صاريت حلوة برشا، صاريت لازمكم تحضروا لها وتستمتعوا بها. دونك لهنا للحجز والاتصال عندكم 73 213 800، نعود لكم 73 213 800. دونك مواصلين معكم حتىش للنص نهار. شوي اخر عندكم انيس الغول، لكن قبل هيت نحكيوا على خبير جديد في علاقة بالتطبيقات في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس
1: توحى، تحية ليك يا توحى. تقول لك يا عزيز ويا ربيب، حط لنا شوية مزود مش موجود في الحصة اليوم. اي سيفري هذي تدلل. قال لك محمد عزيز اللي تحب تسمع قول لنا يا توحى، ولا سيفري مش موجود اليوم المزود ولا الأغاني التونسية ولا حلوة في البلاي ليست، نوفروا هيلكم بطبيعة الحال وتكون موجودة. دونك ولا نرجع بكم لل فيت مش هاك اليوم، على قد ما هي خبر الحقيقة ما فماش حاجات جديدة وكبيرة صايرة باش نجمو نحكيو عليها في علاقة بالذكاء الاصطناعي ولا في علاقة بتطبيقات. لهنا نقول مش معني ما فماش، بالعكس معني عالم تكنولوجيا راهو في كل ثانية يهبط خبر جديد وفما ميزاجور جديدة. مي الحاجات اللي هاك معناها التيبس اللي تنجموا تعملوها وتطبقوها من في التطبيقات نتاعكم وتعملوا بها حاجه. اليوم عندنا خبر هالفتره هذية، فما اخبار، واليوم مش نحكيوا على غير العاده على منصه التيك توك. لهنا خبير جديد، ميزاجور جديده، وبعض الفيديوهات والتعليقات والرسائل ميساجات. دونك تيك توك قاعد يدخل في مرحله جديده تنجم بها لينا هكا تولي تحكي مع صديقك ولا اي حد امي معاك في وسط الابليكاسيون هذيا من غير ما تستعمل ابليكاسيون اخرى. دونك لهنا يجي في اطار تطوير خدماته الاجتماعيه، بعد ما كان كيما تعرفوا معروف اساسا بالفيديوهات القصيره. على فكره ميتا قالت انه حتى الفيسبوك الواجهه نتاعها باش تتحول كيما التيك توك. دونك بروشينمون كي باش تحل التيك توك نتاعك في لاكو باش تولي كيما التيك توك، برشا فيديوهات لهنا وهذيا باش يدعم برشا موضوع الاعلانات. ومن عاش كي لاحظتوا راهو الاعلانات واللي تطلع بطريقه رهيبه في فيديوهات الفيسبوك. دونك لهنا قريبا الفيسبوك باش يولي كيما التيك توك، ما زاد وفرت لنا حاجه اخرى اللي تنجم من خلال البارامتر نتاعك تنجم تنحيها وتنجم ترجع للصفحه الرئيسيه بطريقه عاديه. دونك دي كو تاب تحكي هذه اكيد نقول لكم كيفاش الطريقه. نرجع هنا حكيت التيك توك. دونك جديد انه حاليا قاعد يختبر في الميزه نتاع المكالمات الصوتيه في وسط المساجات الخاصه، والخطوه هذه باش تخلي اللي يستخدموا في منصه تيك توك يعملوا مكالمات صوتيه مباشره من وسط المحادثات ما غير ما يمشيوا لابليكاسيون اخرى. كما قلت لكم الميزه وصلت حاليا لعدد محدود من المستخدمين في مرحله الاختبار، الناس هذوما اللي تختبر لميزاجور جدد وكانوا هبطوا معناها دي خبراء فوالا، ووراوا اللي كابتور وفسروا للناس انه فما باش تطلع لك أيقونة ولا رمز متاع اتصال صوتي في وسط المحادثة الخاصة متاعك، وواجهة زيدة كيف كيف متاع استقبال متاع استقبال وإجراء مكالمات. دونك هذية اللي نفهموا منه الاختبارات واصلة المرحلة متقدمة قبل ما تتطرح في العالم الكل حسب النسخة التجريبية، والناس اللي جربت هذوما واللي هما خدمتهم باش يجربوا. على فكرة انه المكالمات هذية باش تكون متاحة فقط بين المستخدمين متاع الابليكاسيون هذية اللي تربطهم علاقات اصدقاء، معناه موجودين معناه فولوين بعضهم على التيك توك. دونك لازم الطرفين الزوز يتابعوا بعضهم. دونك الهدف من هذية هو انه يقللوا من الاتصالات الغير مرغوب فيها ومن الفيك اكاونت، معناه الحسابات المجهولة اللي فو بروفيل ما تنجمش تكلمك ولا تتواصل معاك. كيف كيف الشركة تقول انها عملت خيار جديد في البارامتر متاع المساجات انه تنجم تعمل ميوت كاتم للمكالمة هذي ولا تنحيها كومبليتمون باش يكون موجودة في البارامتر بروشينمون كي يكون عندك تحكم اكبر في الخصوصية والإشعارات. دونك فما حاجات جديدة تزادت الفترة الاخرانية في التيك توك، كما تعرفوا الناس من الأول بكل ما كانش في الصيغة هذيك، تلقاو المساجات فوكال، تلقاو التصاور، تلقاو الفيديوهات نجمو تبعثوهم، تلقاو الديسكوشن جروب زيدا كيف كيف، اللايف كيف كيف، ولهنا الحاجات الجديدة هذية. ولا وقتاش تتوفر؟ مازال ما أعلنش تيك توك رسميا على موعد إطلاق الميزة هذية عالميا، ومازال معناها ما هيش مش واضحة وقتاش متاحة. أنتوكا كي توصل الحكاية ولا هذه الميزة جور الجديدة اللي تستنى فيكم بخشنمو. أي حاجة تهبط أي خبر في الموضوع ذي نحكي لكم عليه، وكان فما حاجة باش نجمو بدلو نعطيكم الحل. بالنسبة لك تصور في وقت هذيك المسنجر مازال ما هبط حد شيء جماعة، مازالت كانت موجودة حكاية الانستغرام كهو كيفاش تنحيوها ديجا قلت لكم عليها، ما هي في المسنجر راهي مازالت ما فما حتى طريقه واضحه باش نحيوها، خاطر قاعده تعمل في برشا مشاكل اللي يهمات، وتلقى في تصاور بتاع بيد غريبه شويه. دونك فوالا نبعدوا على الجن جنب اليمين في المسنجر، بنخافوا هكا نبطوش تصويره، واول ما يصير خبر جديد بطبيعه الحال نقول لكم. دونك هذيا كانت لي كويكلي هاكس بالنسبه لليوم. كويكلي هاكس شوي آخر عندكم أنيس الغول، وعندكم آخر الأخبار والمستجدات الجهوية الوطنية والعالمية مع حمدي. بالنسبة للغنية اللي باش تسمعوها شوي آخر ميدة ب 85% كانت ربحة الفونت في أنا باشا، أكل الغنية اللي تسمعوها بعد أخبار لحظيش، وثم توصل بحذين ضيفتنا وإم بالحاج، حلقة حلوة خاصة بالناس اللي ربما يربي ونحل ونعرفوا أكثر تفاصيل على العالم هذايا. دونك خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
0: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوانا فهم.

0: راديو نفا. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. الطابق العلوي لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس اصطدم وتحطم على سطح القمر يوم الأربعاء الفارط 5 أوت على الساعة 7:35 دقيقة صباحا توقيت تونسي بسرعة تقدر ب 8700 كيلومتر في الساعة. الحطام هذا كان يسبح في الفضاء منذ إطلاق المهمات القمرية في جانفي من سنة 2025. الدبري مثل لو سكوند إتاج دو لانسور فالكون 9 اللي استعمل pour acheminer des atterrisseurs lunaires، وبسبب une combinaison d'activité solaire et des forces gravitationnelles فإنه صار تغيير في المسار المقرر للصاروخ اللي اتجه مباشرة نحو القمر. الامباكت سي برودوي بسرعة 8690 كيلومتر في الساعة على الهيميسفير نور دو لا سيلينوسفير، ونتج عليها كراتير وحفرة قطرها ما بين 30 و 20 متر. لوبسيرفاتوار اوروبيان اوسترال رصد بصمات الصوديوم في التربة القمرية والليثيوم اللي مصدره يمكن يكون المركبة المتحطمة. الحدث هذا عاود احيا المناقشات الدولية حول مراقبة الاجسام الاصطناعية في المدار البعيد والخطر الكبير اللي ولات تمثله لا ساتوراسيون سبيسيال. الحدث هذا تم رصده بكاميرات خاصة يمكنكم مشاهدته على اليوتيوب. une recherche bionouine collision de Falcon 9 sur la Lune. في سوق الهواتف الذكية الأودوغام نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي الشركات، هما أبل وسامسونج، دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملكوا أكثر من 84% من السوق، وشركة التفاحة تحتل دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام، لكن لو سيكتور بريميوم قاعد ينمو، ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكوري الجنوبي ما خلاو كان القليل من الفتات لباقي الشركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين نتاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11%، وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام، لأنه السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات، وأبل وسامسونج يتقاسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026، وهذا في جميع أنحاء العالم، وخلات أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم، وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي S26. L'actualité gaming du jour تخص une annonce قدمتها Rockstar Games le studio de développement بخصوص لعبتها المنتظرة منذ سنوات GTA 6 واللي أعلنت فيها على un large aperçu، وضربت موعد مع كل فان مونديو على منصة نتفليكس يوم الخميس 27 أوت 2026 على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. التريلر باش يقعد حصري على نتفليكس لمدة 6 ساعات قبل ما يقع نشره على اليوتيوب وباقي البلاتفورم دو ستريمينغ وعلى سيت اوفيسيال دو جو يوم 28 أوت على الساعة 2 صباحا. برشا متابعين ما فهموش علاش Rockstar صارت هذا التوجه نتفليكس، وهل هي في حاجة للمال والإشهار للعبة بحجم GTA 6؟ آخر الأخبار اللي كانت تخص اللعبة شفنا في 24 جوان فارط فين عرفنا لي ديتاي دي زيديسيون ستوندار والتيميت ولي تاريف، وأنه ما عادش فما أن سوبور فيزيك وكل جو باش يكون سو فورم ديجيتال. الأسعار نذكركم بها هي 80 دولار للفيرسيون ستوندار و 120 دولار بور ليديسيون التيميت وبريميوم. وأخيرا GTA 6 باش يكون ديسبونيبل على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز يوم 19 نوفمبر 2026. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد dès lundi prochain avec les dernières mises à jour technologiques à la Diva FM. D'ici là, passez un très bon week-end, stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم.
1: Publicité.
5: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
6: تدلل
7: جيون ايام دللنا
8: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ونفهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة أكثر تفاصيل تابعونا على www.ونفهم.net ونفهم صوتكم ونفهم فلاش نيوز
9: موجز الأخبار ديوان فام عسلامة متعاملون أوروبيون يؤكدون أن مشتريا حكوميا تونسيا طرح مناقصة عالمية لشراء حوالي 50,000 طن من علف الذرة وأضاف المتعاملون وفق وكالة رويترز أن اليوم هو الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في مناقصة الديوان الوطني للأعلاف. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تقر تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. كما قررت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرارا خلال كامل الموسم في مقرات الولاية والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم. ولاية جابس تعلن القبول النهائي للبئر التعويضية شانشو 9 بمعتمدية الحمى تمهيدا لتسريع تجهيزها وتوفير مياه الري للمنطقة السقوية وقدرت كلفة إنجاز هذه المنشأة المائية بأكثر من 239,000 دينار محققة قوة تدفق تجريبية تبلغ 41 لترا في الثانية لتغطية حاجيات مساحة فلاحية مروية تمتد على 202 هكتار. في الأخبار العالمية وسائل إعلام عبرية تفيد بأن إيطاليا ألغت صفقة لتزويد مطار في العاصمة روما برادار من الكيان المحتل وذلك بسبب قرار قضائي ألزم إدارة المطار بضرورة إبرام صفقة جديدة مع شركة إيطالية. مصادر مطلعة تؤكد لوكالة رويترز أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اليوم اتفاقا دفاعيا مشتركا وأوضحت المصادر أن السعودية كانت قد أبرمت اتفاقا مع باكستان ينص على اعتبار أي هجوم على أحد الطرفين هو هجوم على كليهما ويشمل إمكانية استخدام جميع الوسائل العسكرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي المشوار متواصل مع رباب في برنامج سامر فايبس في أمان الله.

0: قولينا صباح النور.
1: صباح النور باش وش وش
0: كيف تدير انا في الراديو يا ديك ربي هدهد صافا ميرسي الحمد لله هاك لقطوك لولاد الصوت نتاعك فرحت برشا اللي انت جيت وطليت علينا ربي فضلك راهو العبيد راهو احنا مستمعين راهو ولي افراد من العائله نتاعنا نفرحوا برشا كي نراوهم محليها هدي في الحياه وراي وقفه معنا في برشا حاجات من غير ما ندخل في التفاصيل جيت اليوم وحبيت تحتفل بعيد ميلادي معايا وعرفت قاعد نستنى وبرحت طول وي من عيد ميلادي دونك جيت لهنا اليوم فرحت برشا اللي ريتك محليك وقول كلمه مي سيلش نو نو شي سيد نو اوكي دونك قريبه باش ترجع لامريكا هدي سي سي بون كهو على قريب ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي يفضلك العائله ولا الصغيرات هاو رافع بالذمه كلمته هاو جاي في الثنيه دونك فوالا قال لي هاو تو عزيز قال لي شوي اخر ونوصل دونك ربي يفضلك يا هدي وميرسي على الحاجات الكل ربي يخليك لي قالت لي جوز نشوف كيفاش تخدمك هاو يعيشك يا مدام هدي ميرسي بوكو وايم هذه الجو احنا في ديوانه
1: ما شاء الله عليكم
0: ديما بالجمهور ديما بالناس الاوفياء
1: ما شاء الله عليكم
0: ربي يفضلك ميرسي بوكو نمشيو لموضوعنا اليوم النحلات عالم النحل مهندس الامن الغذائي سميوه وام العالم هذا
1: معجزه ربي سبحان الله
0: سبحان الله
1: معناها من اهم الحاجات اللي تخلي الايكوسيستم نتاع بلادنا وتخلي الطبقه البيئيه نتاع بلادنا ستابل ومنظمه نباتات الكل الله. هي عندها علاقه بهم الحشرات اللي في الارض عندها علاقه بهم الحشرات اللي يطيروا العصافير كلهم عندهم علاقه بالنحل راي خليت النحل من اهم الحاجات اللي تخلي الامن الغذائي في البلاد والامن الغذائي في العالم ثم بلايص اللي نحل فيهم انقرض ما عادش ينبت فيهم ما عادش يلقى ما ياكل دونك جاي عن حل دونك ما عادش موجود في البلايص هذوكم ليكوسيستم تاع البلاصه هذيك الكل طاح في الماء الذر بطريقه غير عاديه راهو كي نحكيو على خليه نتاع نحل نحكيو على خليه فيها بين 30,000 و 80,000 نحله
0: ما شاء الله
1: 80,000 نحله معناها نقولوا احنا قد ولايه من ولايات نتاعنا ولا معتمديه صغيره من المعتمديات معبيه في البيت نتاع النحله هذيك الصغيره يعني راهي سورتو في الربيع توصل 80,000 نحله اللي نحلات راهو معناها يقول لك النحله ترقد لا نحله راهي ما ترقدش النحله العامله راهي كيف ما اللي ماما نتاعنا احنا تحيه للي ماما وتحيه للنساء العاملات عندنا في تونس الكل راهو النحله ما ترقدش راهي تخدم 24 ساعه والنحله لو سيكل دو في نتاعها تقعد 45 يوم من اللي تخرج من العظمه للي تتوفى 45 يوم كهو وكيف تتوفى راهي النحله تتوفى بار ايبويزمون تتوفى متعب تو سامبلومون خاطرها تعبت هذيك علاش ما فهميش عمرها معني كان جات نحله مرتاحه راهي تعيش اكثر
0: نتصور دونك وي ام اقسم بالله بنيتك تؤرخ البنيت نتاعك فوالا
1: معني النحله راهي تموت متعب ايفيكتيفمون اليوم باش نحب نفرق شويه نحكي ونفرق معناها بين النحله العامله النحله اللي تدافع والنحله اللي والذكر والملكه
0: ايوا
1: كيفاش تتكون الملكه كيفاش نختاروا الملكه خاطر هي الخليه ما تكونش ملكه بركه تكون برشا ملكات كيفاش تصير العركه بين الملكات باش تختاروا الاقوى فيهم هي اللي باش تولي الملكه نتاع الخليه هذيك وظيفه الذكور في الخليه نتاع النحل وظيفة العاملات أنا بكري قلت لك راهو ثم النحلة العاملة والنحلة المدافعة والنحلة المغذية هما الكل نحلة واحدة بركة اللي هي نحلة لا بي لا فام لا دام نتاعنا أما المهمة نتاعها صحيح تختلف من عدد الأيامات اللي هي حسب عمرها حسب النضج نتاعها دونك ملي عمرها صفر معني ملي خرجت من العظمة للي عمرها خمس أيام مهمتها الأساسية وبالأساس هي تنظيف اللي في كل نتواياج متاع الخلية وتعمل تدفئة متاع البيض
0: أوكي.
1: خاطر هي مازلت ما عنديش خبرة ما عنديش اكسبيريانس يعطيوها تاش صغيرونا تاش
0: قدها هي قد خبرتها في الحياة أيوة.
1: من خمسة أيام للا 12 يوم تولي اسمها النحلة الحاضنة المهمة متاعها انها توكل اليرقات المهمة متاحة انها اليرقات الملكة مش يرقات العظم يعني مش يرقات الاخرين الكل ومهمتها انها تصنع الغذاء الملكي دونك الغذاء الملكي ما يصنعوه كونش نحلات اللي عمرهم بين 5 و 12 يوم
0: شايف الملكه هذه
1: فوالا الادوما الصغير الادوما العاملات اللي تلهيو بالنحله بالملكات وباليرقات نتاع الملكات دونك اونتر قلنا اونتر 5 و 12 يوم بي اونتر 13 يوم و 30 يوم هذوما لهنا تولي تصنع في الفورمه نتاع الشهد عندها لا كاباسيتي انها تخرج الشهد وتصنعك الاشكال الهندسيه نتاع السير نتاع الشهد لا سير هذيك الصمغ نتاعها هذيك وهي اللي تستقبل النحلات الاخرين الكبار وتاخذ من عندهم البولين وتاخذ من عندهم كل شيء. معني النحلات الكبار راهم ما يدخلوش لداخل الخلايا خاطر ثم ريسك كبير انهم يجيبوا لي برودوي شيميك.

0: انهم يجيبوا لي بارازيت معاهم دونك يدخلوا اما يدخلوا في بارتيات معينه من المملكه
1: okay.
0: دونك هذوما النحلات اللي عمرهم بين 13 و 30 يوم هما اللي يقبلوا عليهم لي بولين وهما معناها يفرغوا لي ساك نتاع لي بولين نتاع النحلات الكبار
1: أيوة.
0: للنحلات اللي اصغر شويه في العمر والنحلات هذوكم يهزوا من الباب ويدخلوا لداخل باش ما تصيرش دي كونتاميناسيون نتاع دي بارازيت وباش ما تمرضش الخليه الكل. من بعد من بين 30 و 45 يوم اللي هما جمعتين هذوكم وقتها تولي النحله تخرج وعندها المهمه نتاعها انها تولي عامله حقيقيه تجمع حبوب اللقاح تكتشف الاماكن الجديده
1: واو.
0: انها تلقى البلايص نتاع الرعي الجديده وانها تدافع على الخلايا تعمل العرك والدافع واللي داخل فرفز وما حشتهمش بيه يتعاركوا معاه في الباب مش حتى كان ماتت ميسالش او موا الا دوني يعني شي جيف باك للخلايا خدمت ديجا بريسك من اللي عمرها صفر للي عمرها 30
1: يوم
0: شهر كامل خدمت واعطات للخلية اللي كونتها واللي ربيتها واللي كبرتها
1: سبحان
0: ربي في خلقه معناها وهذية بالنسبة للإنسة للإناث اللي هي عندها إبرة وعندها شكاير اللي تعبي فيهم لبولين في ساقيها وعندها لكاباسيتي انها تنتج نحل في بدنها فما ان اورغان اللي نجم يخرج من رحيق نتاع العسل من البطون نتاعها. بالنسبه للذكور يعيشوا بين 4 و8 أسابيع عندهم 3 مهمات. المهمة الأولى والأهم المهمة خليوها الأخرى المهمة الأساسية دونك المهمة اللي أقل يعني هنقولوا احنا أقل امبورتانس إنه هو فيك هو الذكر أكبر شوية من الأنثى في التايم تاعه
1: في الحجم أيوة
0: دونك يعمل لابروتكشن الدفاع يقفل الباب متاع المنحلة وما يدخلش بيان سور. وأول حاجة يستغنيوا عليها نحل في كام تاع برد قوي وإلا سخانة قوية هم الذكور يقتلوهم خاطر
1: يفهم باش يوفلوا في موجات الحاج سبحان ربي
0: يقتلوا الذكور يخرجوهم خاطر باش ياكلوا ياكل ما يعرف في حد شيء وإلا فما يخليوا منهم بارتي يدخلوا لداخل البيت ويمروحوا يستعملوا الأجنحة نتاعهم خاطر هما أكبر شوية يستعملوا الأجنحة نتاعهم باش يبردوا اليرقات نتاع البيبات نتاع النحلات الصغيرة
1: سبحان ربي
0: دونك عندهم أن رول دو بروتيكسيون بروتكسيون فيزيك معناها ينجموا يبلوكيو الفرفز وكي يدخل خاطر هو الذكر ما عندوش البرا ما يدقش ما يعرفش يدق ساعات يقول لك ركزت عليا نحله وما قرصتنيش هذيك راهو الذكر نتاع نحله
1: اه توا فهمت توا فهمت
0: هذيك راهو الذكر نتاع
1: قرصتك راهي نحله
0: راهي نحله انثى وراهي خايفه نحله انثى خايفه
1: دفع على روحها ابخي تو
0: فوالا نحله انثى تركز عليك ما تقرصكش دونك الذكر ما يقرصش الذكر يدافع فيزيكمون على الخليه ما يخليش مثال لي بارازيت باش يدخلوا ولا حاجه اخرين يدافع زيدا يمروح على الخلايا على اليرقات الصغار نتاع البيبات والاهم الاهم ربي سبحانه خلقه الحاجه واحده اللي هي تلقيح الملكه
1: سبحان الله
0: والاغلبيه اللي هما نقولوا احنا ال40 ل80 ذكر نتاع الخليه هذوكم كيف يعملوا تلقيح من مع الملكه سيستيماتيكمون يموتوا دونك لو فيت انه الملكه صار لو فول نوبسيال باش نحكي عليه شويه اخر وصار تلقيح راهم سيستيماتيكمون باش يموتوا على خاطر العضو الذكري نتاعهم يتقص ويمشي مع النحله دونك يولي هو يموت يمشي مع الملكه دونك يولي هو يموت ما عادش عنده فوالا مربوط بالجهاز التناسلي يتحط مع الانثى والانثى هي اللي تخبي ستوك نتاع معناها الاعضاء التذكريه الاعضاء الذكوريه نتاع النحلات الرجال تخليهم عندها الملكه باش هي طول اللون تاع حياتها تنجم تلقح البيضات نتاعها وتنجم تبيضهم و اون ميم تان خاطر هي الوحيده اللي تبيض الملكه دونك وفوالا دونك فينالمون يموت الذكر اول واحد
1: يقدم روحه
0: اللي ساكن فيه ويموت هو الذكر واللي مسكني يستغنيوا عليها اول واحد يستغنيوا عليه. بالنسبه للملكه اللي هي مهمه على الاخر الكوين الكوين بي هي تعيش بين عامين وثلاث سنين
1: اوكي
0: عامين وثلاث سنين ثم نحلات ملكات يوصلوا حتى الخمس سنين
1: ايوه
0: والغذاء نتاعها الوحيد هو لو جولي رويال لو جولي رويال اللي قلنا احنا تنتجوا النحلات اللي عمرهم بين 5 و12 يوم
1: فوالا هذوما الاولى
0: هذيك هو معناها النحلات بين 5 و12 يوم اللي فات ولا عمرها 13 يوم ما عادش تنجم تنتج الجولي رويال تنتج الجولي رويال حتى معناها الغذاء الملكي حتى اللي عمرها 12 يوم به النحله الملكه تبيض 2000 عظمه في اليوم 2000 عظمه في اليوم لمده 2 الى 3 سنوات به نقولوا احنا معناها النحله هذيا اذا كان هي تعبت والا كبرت في العمر والا المخزون نتاع السبرماتوزويد والا معناها السائل الذكوري نتاع التلقيح وفي كيفاش تعرف هي باش نحطوا ملكه اخرى هيش هاي اللي تعرف المالي العاملات اللي
1: هم ما شاء الله ملكة أخرى
0: يختاروا يعرفوها كبرت في العمر، يعرفوا ربي. البيضات اللي هي قاعدة تبيض فيهم همش في اختيل ما عادش في اختيل، يعرفوها هي صحتها تعبت، يمشي ويصنعوا غذاء ملكي واحد آخر ويوكلوا ملكات أخرين، يوكلوا يرقات أخرين ويختاروا ملكات أخرين، وعندهم طريقة في أنهم يدخلوا في صراع مع بين الملكات الجدد
1: والقديمة
0: مع القديمة اللي هو يتسمى قتال الملكات. اللي هي ايفينمون كبير يصير في وسط الخليه نتاع النحل لو كومبا دي غان. كيفاش يصير؟ بعد ما الملكات العاملات نحلت العاملات قروا اللي امهم كبرت والا اللغان نتاعهم كبرت، يوكلوا جولي رويال النحلات معينات يخليهم هما زادا يكبروا، ومن بعد يصير العركه هذيا في وسط الخليه، ما يخرجوش من الخليه، يقعدوا في الخليه ينفخوا اسباس،
1: مشاكلنا وحدنا للتدخل الخارجي وحدنا سبحان الله،
0: ينفخوا اسباس في وسط في وسط المنحله نتاعهم من داخل ويدخلوا في كومبا. اما من حكمه ربي انه الملكه الصغيره اللي مازالت فيارج تعمل صوت قريب تفقس، تعمل صوت كيما التصفير باش تعطي فرصه للملكه الاخرى انها تحضر روحها للقتال. معناها الحرب اللي باش تصير ما تصيرش هكاك مالا فلا، من باب الحكمه ومن باب الاحترام في الحروب انها هي تعلمها تزفر. وفما شكون اللي نحاله والعبيد اللي يربيوه في النحال يقولك انا نسمع في تصفير جاي من المنحله نتاعي من البيت، نسمع في حس بيزار، وهو الملكات هذوكم سي بون العاملات قروا اللي امهم كبرت عملوا ملكات جدد زفروا، علموها اللي باش تصير عركه وتصير عركة إفكتيفما ويتقاتلوا، والملكة القوية هي تولي الملكة الجديدة
1: ويتم تتويجها
0: ويتم تتويجها الملكة متاع الخلية هذيك. يعني الملكة هذية ساعات تقتل اللي قاعدوا اللي ربحت، ساعات تقتل اللي قاعدوا تقتلهم هي قوية حقيقة، وساعات تخلط أصلا تقتلهم اللي هم مازالوا يزفروا من اللي هم مازالوا يزفروا في وسط الخلية تجري تقتلهم. أما تقعد ديما يعاودوا يعملوا لها الملكات العاملات يعاودوا ينجوا لها، خاطر هما يعرفوا اللي هي كبرت ما عادش تنجم أكثر من 3 سنين، ما عادش تنجم تبيض وسيبون، خاطر التلقيح نتاعها زادة تلقيح يصير مرة واحدة في حياتها دونك المخزون نتاعها نتاع
1: فترة ويوفى
0: سيبون لو ستوك اللي عندها زادت وفى، دونك لازمهم يعاودوا باش يبداو السور اللي الخليه نتاعهم ما تموتش، دونك يحضروا رواحهم يحضروا ملكات جدد. تصير العركه هذيك وكيف الخساره صارت، ساعات تنقولوا احنا يسالوني ساعات العبيد اللي يبداو يربيو في النحل يقول لي راني انا نلقى بيت تكون توحدها، هي نحله من نحلات اللي خسرت مشيت لبلاصه مثل تروم تاع شجره لقات وهربت، عملت يخو يهربوا معاها جميعا من العاملات يهربوا معاها يعملوا كيما الانقلاب ويعملوا عسل في تروم تاع زيتونه، والا في كاف والا في كافيرن نلقاوها والا في موتوريت نتاع كرهب ساعات كرهب مطيشين
1: قديمه ولا شجره
0: الكرهب يكونوا فيها وعملوا انقلاب، اقتنعوا اللي هما ما عادش يحبوا يعيشوا مع الملكه هذيك، عملوا ملكه اخرى ومشيوا معاها
1: وهي تبدا نفسها من الخليه نتاع عند الفلاح المربي هذيك نتاع نفس الخليه
0: يصير اكيد مشاكل بيناتهم، خاطر باش يوليو يتعاركوا على لي ريسورس وما عندهم سوبرفيسي معينه ما يفوتوهاش كذا ما ينجموش اينون با لا كاباسيتي انهم يطيروا اكثر من هكاكا، دونك يوليو سبحان ربي. والعسل هذيك معناها ديما تسمعها نتصورك الكلمه يقول لك عندي جبحه نتاع نحل كولي
1: وي،
0: وهو هذيك صارت العركه بين الملكات، ملكه يا اللي خسرت والا الملكه القديمه اللي كانت كبرت في العمر وخرجوها طردوها ما قتلوهاش، مشيت عملت خليه وحده يتكون عسل الجبح، يتكون الجبح ويكون طريقة ناتوريل ماهوش معمول في البيت هذيك المستطيلة نتاعنا نتاع الفلاح نتاعنا، ومشيت على روحها وكونت حاجة أخرى كومبليتمون سبحان ربي. معناها هذيا يقولوا احنا سي بون، معناها البارتي اللي الملكة اخترناها وعندنا ولات عندنا ملكة جديدة اللي هي مازالت فيرج ما عملتش التلقيح نتاع الذكور نتاعها، دونك سي بون باش تصير ايتاب اخرى. اي تفضل
1: سامحني قبل مثلا تعاملت خليه اخرى لهنا من الملكه هذه لهنا المربي شو يعمل؟ ينجم يخليها وقت انها تكبر الخليه ولا يهزها يحطها في صندوق شو يعمل بالضبط؟
0: ينجم يعمل الزوز
1: سبحان الله.
0: انا نصيحتي ديما يهزها من اللي هي صغيره قبل ما تقوى عليه، خاطر النحل اللي يتكون في مغاره وفي كل راه واش باش يهبطوا هذاك دو بريفيرونس تهبطوا صغيرون خير من اللي تكونوا بايظ وعملهم هذوكم الكل وعمل الكونتيتي نتاع. نصيحتي ديما طونك هي صغيره ديريكت هزها حطها، معناها لازم عنا دي برودوي نديو بهم للملكه الام هي الام غير ما عارك ما غير لحد شيء ما غير ما نقعدوا نعبيو في شكاره وكما لا لا لا
1: وكل مبيدات وكدخان ليه
0: جيب الام انت لو فيت تلقى الام وتجيبها هما الكل يتبعوها صغيراتها الكل يتبعوها ما غير ايفور ما غير ريزيستانس جيب الملكه الام تلقى لها طريقتها عندها كي عندنا شاكير سبيسيال يتحط فوق منها كنزوه نحطوها هي في وسطها هما الكل تنادي لهم تنادي صغيراتها وتنادي لوليداتها يتبعوها ويدخلوا في البيت هذيك اللي حاطينها فيها معناها اما نجم نربيو ايفيكتيفمون عسل الجبح يكون مربي في بلاصه معينه نحولوه احنا نحطوه في كادر مستطيل انا نمن اللي الكادر هذاك مهم معناها لازم تكون ستركتوري بالحاجه تاعو ما نحبش الجبح مانيش انا من العبيد اللي ما نحبش الجبح ياسر ماذا بيا ديما جولي فيت مي تنحكيو فيه في موضوع
1: اخر
0: دونك احنا توا وصلنا للليتاب اللي سي بون عندنا ملكه اللي هي مازلت فيرج باش تصير حاجه اخرى مهمه في سامحني رمارك اخرى بالنسبه للقتال نتاع الملكات فما عبيد يقول لك راني انا نسمع في تصفير تصفير غير عادي في البيت نتاع النحل نتاعي لازمهم يعرف وقتها يمشيو يجريو يمشي بينهم اللي دخل بارازيت ويمشي بينهم كذا لي هذاك راهو باش يصير القتال نتاع الملكات باش يصير
1: طبيعيه منسوش
0: ما تدخلش فيه طونك بيت مسكره وما صارش فيها ماكش ترى في عرك ماكش ترى في نار تشعل ماكش ترى في حاجه غير عاديه اللي دايره بالبيت نتاعك خليها على روحها راهو ثم اون سيليكسيون ناتوريل قاعده تصير وصيبها تمشي على روحها
1: سبحان الله
0: اوكي ايوه فينومين اخر اللي نجم النحال اللي ربي في النحل والا العبد العادي نجم يتعدى يراه اللي هو طيران الزفاف والا طيران التزاوج وقت اللي الملكه نتاعنا اللي هي مازالت عذراء باش تدخل وباش تعمل لو ستوك نتاعها نتاع الحيوانات ذو المنويه اللي باش تعيش بهم العامين والتفاسنين القدامين باش تعمل ان ايفينمون سكون ابيل طيران الزفاف اللي هو باش يكون فيه صراع كبير بين الذكور اللي هو الدور الاساسي نتاع انجاب الذكور في خليه النحل باش يكون صراع كبير بيناتهم هي النحله كيف وقتها سيبان فقت بروحها ربحت تخرج من البيت ما تقعدش في وسط البيت تخرج لبرا
1: أيوة.
0: وتخرج اون اودور اللي هو سي ان فيرومون سيكسوال نتاعها هي تعرف كيفاش تنتج سبحان ربي كيفاش
1: سبحان الله
0: والريحه هذيك توصل للخلايا حتى الخلايا المجاوره دونك تجبد الذكور اللي في الدوره هذيك الكل بريسك 2 3 كيلومتر نتاع الزون هذيك الكل يجيو الذكور هذوكم الكل ويصير عركه بين الذكور ديجا ومن بعد هي عندها لا كاباسيتي انها تطير فيكو هي النحله الام كبيره
1: اكبر في الحجم
0: تصير توصل حتى ال 40 متر في العلو وانت كتبت تتفرج من بعيد ترى نحله تطير ومن بعد ترى بقيت الذكور الكل تجري وراها
1: اي مجموعه
0: نتاع ذكور ويتعاركوا وكلهم يلقحوها ومن بعد مالوغوزمون يموتوا اللي لقح واللي وصل لقح الملكه الام يتوفى واللي ما لقحش راه باش يقعد عايش باش يولي قلنا الادوار نتاع بكري انه باش يعيش يمروح والا يقتلوه ولا يحاسلوه يتصرفوا
1: يقوم بدوره الطبيعي
0: يطلع الدور العادي نتاعو دونك ترجع من بعد الملكه نتاعنا تدخل للبيت النحل وتبدا في السيكل نتاع البيضان نتاعها اللي هو 2000 عظمه في النهار مع الاختيارات هذوكم الكل معانها تجيري ال 80,000 نحله اللي عايشين معاها وتنتج العسل وتنتج البروبوليس وتنتج لي بولين وتنتج لا جولي رويال وتخدم على روحها
1: مجتمع كامل
0: نستحضروا عليها بيان سور
1: معناها مجتمع كامل في الخليج سبحان الخالق ما ميكانيزم
0: اللي حكم ربي فيه سورتو اهم حاجه اللي انا فاجئتني ياسر معني انها كيفاش كيف هي باش تدخل في كومبا تكون واضحه وتعلمها راني انا تولدت تو وراني انا وصلت الماتوريتي نتاعها تو تزفر تقولها راني انا باش نجيك في كومبا يا باش
1: طنبور الحرب
0: يا مقتول يا باش نخليك تنجح وانا باش نهرب على روحي نمشي نعمل الجبح على روحي معناها سبحان ربي
1: سبحان الخالق اوكي لاني تستحضرش وايه مثلا حاجات غلطه يعملوها مربين النحل مع الخليه نتاعهم
0: برشا حاجات غلطه مثل انا انهم يفرسيو انها تقعد نفس الملكه والا يفرسيو هما ان الملكه تتبدل لا ينجموا هما ما يحملوهاش ساعات يجيبوا لهم ملكه من بلاصه اخرى
1: ما
0: يحملوهاش يقتلوها راهم ثم النحلات العاملات راهم قويين راهم سي معناها مفتريات راهم ما تعجبهمش نحلمهمش هما ماهمش اللي يقتلوها ماهمش هما اللي يربيوها يقتلوها كغيما مثال هذيك حاجه اللي لازم يرد بالها يرد باله منها النحال حاجه اخرى تورى فيها دي براتيك غالطين انهم قاعدين يقطعوا في العسل والدنيا سخونه بالطريقه هذه راهو ستريس كبير قاعد تعمل فيه على المنحله نتاعك جو بريفير انك ما تقطعش استنيها مسكينه استها شهر ولا شهر ونص اصبر سخانة 70 ولا قديم يعلم احنا عبيد ويعلم ربي بينا
1: فما بالك حيوانات
0: خلي ما بالك نحولات مسكينات 30,000 كعبة في بيت معناها دو بريفيرونس خليها ترتاح
1: سبحان الله
0: واصبر شوية العسل اللي يتقطع روتار ما يصير له شيء بطبيعته مسكر عليه هي وكار عليه جناح نقولوا احنا دونك خليها بطبيعتها ترتاح
1: ما يصير حتى شيء
0: هذوما لي بون براتيك اون جينيرال
1: سي بيان فما المربين اللي خليوها للطبيعة وفما شكون يعملوا اعتمادات اخرى مثلا يعملوا يزرعوا حاجات بحذا الخليه نباتات معينه شنو تنصح؟
0: بالعكس احنا مش نزرعوا حاجات بحذا الخليه, احنا الخليه نحولوها. الخليه مثال في البريود اللي باش نور فيها الزعتر نحطوها في ثم سويني الزعتر باش تبدا العسل يخرج عسل الزعتر, ففي بريود كلاتوس نحولوها ونحالها احبابنا واصحابنا والخدمه اللي يخدموا راهم يعرفوا وهما اللي يحاولوا هما يقولوا لنا حطوا في الكلاتوس حطوا في الزعتر حطوا في البرتقال. ساعات تحط بيوت نحل في السويني نتاع البرتقال, انت بنت كابون تعرف معناها
1: موجود
0: تبدا ريحه البرتقال ريحه عسل البرتقال ياسر فيوحة في سيرتو نعملوا بها زرير ونعمل بها الكل ريحتها ياسر بنينه يبدا زرير فيوح زرير سي ان غو تري بارتيكولي وبنين برشا في لي جاتو زاد عسل البرتقال ياسر بنينه.
1: واضح يعطيك الصحه وايه مو فماك زراعات نقول ندعم بها انا الانتاجيه نتاعها في في بلاصه تبدا
0: اما سي ان بو كومبليكي انك انت تزرع بذمه النحل سي ان بو كومبليكي جو بريفير تزرع على روحك وتجيب النحل باش هي ترى على روحك خاطر هكيك باش تولي حاجه كومبليكي شويه.
1: ميرسي انا تفاجات بهذا العالم تاع النحولات الحقيقه فما الكومبا خاصه والدنيا وحاسيله سبحان الله يخلق ربي سبحان الله ولا سبحان الخالق شنو دروس نتعلموها من الحيوانات طبعا
0: اكيد من الطبيعه اكيد
1: ربي فضلك وان بالحال. شكرا على هذه النصائح مواصلين معكم حتى يشلل النص النهار فاصل ويرجعينا. Vibes.

0: عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة للنصف النهار.
2: لحداش واربعة واربعين دقيقة، رجعني لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار، وديما في متابعة لي أهم المهرجانات. ونفكروكم ديما بتبيعة الحال بسهرات اللي تنجموا تحضروا لها. نفكركم اللي تنجموا تتابعوا مهرجان الجم في دورة 39 من 11 جويلية، ومازال متواصل العروض وسهرات الحلوة الاستثنية الحقيقة حتىش لو 15 أو. دونك عندكم عروض موسيقية عالمية، أوبرا، لها سهرات ياسر ياسر مزيانة. دونك الأكثر تفاصيل والحجز الاتصال عندكم فستيفال الجم بوانتين أو لا على تسكرتي بوانتين. دونك تلقاو برشا تفاصيل والتواريخ متاع سهرات وشنو تنجموا تحضروا وتواكبوا بطبيعة الحال. سينو نهار الجمعة ختام مسك هذا الأسبوع، يحضر وحدينا حمزة الكريفي. مرحبا،
3: صباح النور والسرور، إن شاء الله جمعة مباركة الناس الكل.
2: آمين. شنو الجو؟
3: الحمد لله في خير ونعمة. باش نحكي على حوته مزيانة برشا اليوم، و وسيدة كل تستنى فيها، والموسم تاعها توا بدا، قريب يبدا لو 15 اوت.
2: لو 15 اوت ما عاد ما مازال توت سويت في ولد بحر.
1: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
2: ايوا صحيح. اللمبوكا
3: اللمبوكا ماهي ماهي، او يعني القوي القوي، حوته قويه برشا. ميزانها يوصل حتى الاكثر من 20 كيلو في المحيط الأطلسي، طولها يوصل لزوز متر. في تونس نجمو نعملو دو متر، نجمو نعملو كبيرة كبيرة، شريها جدا، نجم تقعد نهار كامل تاكل ما يقلقش. ألوان أصفر على أزرق على أخضر، ألوان زاهية جدا، أما اللون نتاعها راهو يتلاشى تدريجيا بعد ما تصطادها، بعد ما تخرج من الماء ترجع لونها للبرونز للجري. على ذلك كل ما تلقى ألوانها مختفية اللمبوكة كي تجيب تشريها من السوق، معناها أعرفها راهي قديمة، كل ما ألوانها ناقصة معناها راهي قديمة، عندها بوند دوري على رأسها.
2: ليه هذا ينطبق على اللمبوكة ولا على الأنواع الحوت؟ مش ناخذ حوت فرش
3: أوز الروبير نتاعنا كمواطن عادي واقف على مرشي ولا نصبة باش يشري حوت.
2: أوكي.
3: شنو الروبير؟ أول روبير هو العين نتاع الحوت. إذا شفت عينها صافية واضحة، عين باينة ما فيهاش ذبابة، مش بيضة من فوق، راهي فرشك. ثاني روبير انك لازم تمس الحوطه، تمس الحوطه بصبعك. اذا ترسم تاع صبعك نتاع النزله قادت في الحوت ما طلعتش ما رجعتش اللحمه لبلاصتها، عارفها راهي قديم. ثالث روبير هو تشد الحوطه من راسها وتوقفها هكا بالمعكوس. اذا بدنها قاد واقف مستوي راهي فريشك، اذا طاحت هكا على جنب راهي مرخوف، راهي قديم. راهي روبير ميسيرش القشور نتاع الحوت، اذا لقيتها برشا ناقصه اللي كاي البرانين الحوته راهي ممسوسه برشا بالثلج وراهي تعبه. اخر روبير هما كالخناخش، يقول لك هاو خناخشها وبدمها، هذاك اخر روبير هذاك. هما توا الحق نتاع ربي راه وصلوا ولاو يصبروا حوت بايامات طويله من غير ما تفيق بيه اللي هو مش فريشك. انت تو تمشي للمحار في بالك حوت ديما عنده نهار نهارين يحطوه في الثلج، اما راه ولوا توا حتى جمعه من زمان عرفوا لي تكنيك الحواته كيفاش. هما دي تكنيك نتاع غش الحق،
2: غش على الخي هذا
3: يدخل بالبلاستيك الحوت ويتحط فوقه الثلج، والحوت الثلج ما لازمش يمس الحوت. اما احنا رد بينا ونعرفوا ديما منين نشريو في وقت توا، وقت صيف، وقت حوت، وقت اوميغا 3. والحوت باش نحكيوا عليه غنيه برشا بالاوميغا 3. علاش غنيه برشا؟
2: والله تعرف حمزه فكرتك البارح جاب حدينا الدكتور محمد العيد، حكينا على هو طبيب أطفال، حكينا على الصغيرات، حكينا على أهمية الأوميغا 3 والحوت، واقترح نوع الغزال، حوت الغزال، أنه ينجم يكون حل من الحلول الصغيرات اللي عندها الله يقدر مثلا فرط الحركة في مراحل صعبة. دونك الأوميغا 3 فيها مصدر غني بالمصدرات.
3: اقترح الغزال، هو الأوميغا 3 مش في نفس الكونسنتراسيون من حوت الحوت، أكثر حوت فيه الأوميغا 3 هو الحوت،
2: لنا قائمة أخرى.
3: هو الحوت ياكل حوت، هذاك فيه الأوميغا 3 غني بالأوميغا 3. معناك تشري شلبة تعيش على الحشيش تاكل في اللي زالك، ماكش تلقاها غنية بالأوميغا 3. الحوت اللي ياكل حوت كيما السردينة، سكومبري، الماكرو، البلاميت، النازلي، التو اللمبوكة غنية برشا على الأوميغا 3، خاطر النظام الغذائي الكل تستاد الأسماك الحي، وهي مسيبين فيها برشا إشاعات. قل لك اللمبوكة في بعض الجهات تاكل الجيف، وهي بزهر علاش قالوا تاكل الجيف في مدد سابقه في اعوام سابقه فما لا قدر الله حراقه في البحر كي يلقاو الجثث نتاع الحراقه فوق الماء يلقاو اللمبوكه تحتها في مشي في بالهم اللمبوكه راهي قاعده تسقط من الجثث لا اللمبوكه تحب الظل واحنا توا باش نجيو في طرق صيد اللمبوكه كيفاش نصطادوها بالتكنيك نتاع الظل اللي هي اقدم تكنيك في تونس وتقنيه تونسيه بامتياز بحرتنا التوانسة من 15 جويليه قبل موسم انطلاق لامبوكا اللي هو في 15 اوت وتوا نوصي المواطنين ونعول على وعي المواطنين ما تشريوش لامبوكا يرحم والديكم قبل 15 اوت مازال عندنا اربع ايام ولا خمسه ايام ما نشريوش لامبوكا مالغريسا قاعد نشوف فيها راي كوميرسياليزي في المارشيات عندها فوق الجمعتين جويده من با ميزانها بين 400 و500 غرام ما فيهاش لحم جمله خاطر هي تمشي بالطول دونك لحمتها راهي باش تعرض لازمها راهي شويه وقت في اول سيزون 400 500 غرام في الخريف في سبتمبر وفي اكتوبر توصل 5-6 كيلو معناها 15 اوت نبدا نشريو لامبوكا التايم مينيموم دو كابتور اصغر تايم تاع لامبوكا هاك احنا مواطنين كي ما نشريوش نستحفظوا رانا ما نعاونوش احنا في الفزيات اصغر تاي 35 سنتي تحس كعب حوت لامبوكا توا باش تشريها من هنا 5 سبتمبر اقل من 35 ولا با ما تشريهاش اشري كان تاي بايرك انت توا تساهم بوعيك هذا باش تستحفظ على البحر حتى كان البحر يجبد حوت صغير مش باش يلقاها حد باش يشريهم من عندهم كيفاش نجم نصطادوا بحارتنا القدم من 15 جويليه ياخذوا ثلاثه لوحات لوح يصنعوا بهم تريونكل اللوح نتاع باليت قديم
2: اوكي
3: يصنعوا بهم تريونكل لوح يغلفوه بالسعف نتاع النخل وراق نتاع النخل العرايش نتاع النخل
2: واضح
3: يخلفوه تولي كل مظله يربطوا فيها خيط من اللوطه ويعملوا فيها حجره كبيره باش يرزنوه كيما الكونك يهبطوها في الفون تولي عندك انت مظله فوق الماء على السرفاس نتاع الماء بلاصه مظله لامبوكه تحب بلاصه ظل علاش تحب البلاصه ظل اول حاجه هي ما يتعوم قريبه للسرفاس باش تنقص شويه سخانه على روحها ترتاح فيهم البلايص هذوكم وثاني حاجه البلايص هذوكم يلموا الحوت وهي تجي باش تسقط من الحوت هذاك يشيو البحاره توانسه يرميهم كما قلنا السعف نتاعهم يقعد 10-15 يوم في بلايص معينين في البحر من لو 15 اوت يجيو يخرجوا يا الصباح يا العشيه يدوروا بالغزل على فوق بجنبك السعف هذاك ويشدوا كلمبوكه الكل الملمومه تحت الغزول هذيك وطريقه صيد ايكولوجيه صديقه للبيئه ومساعده البحاره في تونس برشا وافيكاس على الاخر على الاخر على الاخر هذه الطريقه كيفاش نصطادوها والا يدوروا عليها بالغزل والا يصطادوها بالكركار كيفاش نجموا نصطادوها من الفلوك اصحابنا اللي يعملوا عندهم فليك والا يصطادوا صيد ترفيه فوق القارب نصطادوها بطريقه الصيد بلا الجر نمشيو نبداو نمشيو مانيش واقفين على بلاصتنا نعملوا فيتيس دو نافيغاسيون طالع شوي من 5 نو حتى ايش لي 9 نو تحب الجري تحب الجري المونتاج اللي باش نعملوه نعملوا كان على ترين بيش على ترين قصبه نتاع مقلوبه اللي زانو نتاعها بالليرولمون موليني اتومبور ونعملوا شريطه نتاع ديراغلو بلاستيك التايم نتاعهم بين ال 10 وال 15 سنتيمتر وفي في اخرهم هما نحطوا كعب اوكتوبيوس والا كعبه كالامار ارتيفيسيال ديكو كعبه لامبوكا تبدا تشوف في كعبه كالامار ولا كعبه سوبيا ولا كعبه قرنيت خالطه على فريق نتاع اكليلور صغار هذوكم باش نعملوا له سيميلاسيون نتاع شاس وباش تخلط وباش تشد باذن الله سامع العليم نربطوا بخيوط خشين ما ننساوش مينيموم 80 حوطه قويه برشا حوطه تكومباتي على الاخر اذا حصلت تطلع فوق السرفاس نتاع الماء وتعمل حرب كبيره برشا باش نجم تتمنى روحها هي توصل تعمل فيتيس دوناج 80 كيلومتر الور تجري قويه على الاخر معناها قويه على الاخر هي باش تعرفها قويه راه تكفي الحوت الحي معناها كلها اوميغا 3 على ذاك قلت لكم حوته بنينه برشا كيف كيف لا فيها شوك ولا فيها قشر
2: معناها صغيرات
3: تساعد صغيرات تساعد الكبار في العمر بنينه على الاخر في الماكله
2: ابن ماكله
3: بها ابن ماكله كسكسي مقرونه مشويه ثلاثه ذوما
2: اوكي
3: المالطيه اصحابنا واشقائنا دوله مالطا الشقيقه يعشقوها من كثر حبهم لها وصلوا عملوا تصويرتها على العمله نتاعهم في وقت من الاوقات تنجح على الاخر في المزيد نتاعها بالترين سيرتو البلايص اللي يحبوا يسلوا العبيد من سيدي الرايس حتى للهواريه في الكوتا هذيك تعمل فيتيس دو نافيغاسيون كيما قلنا سيت نو وتعمل نافيغاسيون كوتير قريب للكوت عندك شانس باش تشد لامبوكا وباش تشد البلاميد وباش تشد البيشي زاده الخشين كيف كيف نجموا نصطادوها من الشط
2: ايوا كيما صديقنا في الفيديو اللي مشط تحيه لي شكون سمينا كالعاده
3: هذيك في منزل
2: الفيديو في
3: منزل تميم
2: ايوة.
3: في في منزل تميم اصحابنا يصطادوا بطريقه في ريح بحاري ريح اثهر حكينا عليها قبل التكنيك هذا يدخلوا شريطه كامله نتاع مونتاجي نتاع امسونيت قرب 15 20 امسون ومن بعد يركبيريهم خطفت له كعبه لمبوكا بسم الله ما شاء الله
2: كاليبر به زيد
3: وانا عاملين لي رباب بالزهر اي كاليبر ما شاء الله مينيموم مينيموم فيها 3 كيلو هذيك هنا عاملين الرباب بالزهر قاعد نصطاد في في في منزل حر على عشت نصطاد في الدومي بيك حوته اسمها دومي بيك كيما المسله وتضرب لي كعبه لمبوك وما كنتش حاضر لها كعبه اللمبوك قصبه اللي عندي بيتش ليجيرينغ المنتجات اللي عندي فينو على الاخر وحاولت باش نخرجها وصلتها لمسافه 5 متر من الشط من الشط يعني عندي الفيديو راني ما حبيتش نبعثه على خاطر مانيش لابس تورس نيو من فوق مانيش لابس من فوق دونك مانيش جوست شورتك هاو ما حبيتش نعدي الفيديو في الراديو
2: اما عديت ورا
3: اما سبحان جوست بغير ماريو لا انا
2: كاو تورس نيو كاو مش مشكل يا سيدي مش
3: احترام للسيده المشاهدين اما موجود على الباج نتاعي
2: اوكي
3: سيستها سيستها سيستها في الاخر هربتني على بعد 5 متر فقط من الشط اما قعدت في مخي باش نحاول نصطادها كيفاش نصطادوها من الشط نصطادوها بالشور جيجينغ والا بسبينينغ واقفين على حجر براسة بروفوندور تحتنا عندنا الكان متاعنا 2.70 متر وإلا 2 متر كربون 3 متر كربون لاكسيون متاعها باش تبدا مينيموم بين ال 20 وال 80 غرام موتور بين تاي 4000 حتى ل تاي 5000 تريس يبدا خشين شويه خاطر قويه 0.20 شوك ليدر من قدام فليو كربون مينيموم 0.38 ايزي سناب ونعملوا لها لور دو سيرفاس لور تعوم على سيرفاس لونسي رمني في الفجر وإلا في المغرب عندنا شونس كبيره باش تشدوها كعبه اللامبوكا اذا تحب تستادها انت مش شط كريمه تنجم تستادها مش شط التصوير هذيك تتعدى تو هذيك في البلاتفورم 2016 كنت نخدم على منصة بتروليه كنت كنحل شباك بيتي كل صباح نطل اللوت نلقى 1000 كعبه لامبوك
2: ما شاء الله
3: كلها راكحه تحت البلاتفورم نهبط خيط
2: تاكو كاليبر بسم الله ما شاء الله
3: كاليبر اصغر كعبه 6 7 كيلو اصغر كعبه اصغر كعبه شفت وقت عديت 3 شهور خدمه ناكل في الحوت كل يوم ما شاء الله تهبط خيط ميم با تحط عمرك نشط عمر حتى بطرف خفيف اي حاجه تحطها برك بتشد لامبوكه وسهله برشا مشت مشت تنجم تستادها بالطعم الحي تعمر بكعبة بولي حية إكزامبل جهات تقرب برشا هي للشط تقرب في النسحة كي يبدأ البحر موخر تقرب في بحر الراكح أنا يعني عرضتني مرة في سليمان في سيدي الجامي في 2011 ما زوز شبرين ما معناها 10 سنتيم كعبة لمبوكة بخمسة كيلو قاعدة تعوم بحذايا كيف كيف في قربه في شط الزهور تقرب برشا للكوت في الجبلي وإلا في البحاري وكي تبدأ البحر نازح تلوج على الحوت نجموا نعملوا لها بالحي وإن شاء الله ربي يرزقنا حوتة مزيانة نتمناها لكل صياد باش يعمل معها كومبا اهم الحاجه هي الكومبا والكومبا نتاعها اقوى برشا من الكومبا نتاع القراد وان شاء الله ربي يرزق الجميع
2: يعيشك حمزه
3: حاجه اخرى أي. مهمه جدا قولي. الكائن الوحيد اللي نجم يعاوننا باش نقضيه على سمكه الارنب
2: أيوة.
3: سمكة الأرنب السامة والخطيرة واللي عندها حتى عدو في الطبيعة اللمبوكة راهي تاكل سمكة الأرنب كي تبدا صغيرة توا وقت لمبوكة واللمبوكة والأرنب توا تفرخ دونك لمبوكة راهي باش تاكل سمكة الأرنب وتعاوننا باش نقضيو عليها أيوة. حاجة بركة خايبة تعملها اللمبوكة هي تاكل الصغار نتاع الفكرون نتاع الفكرون اللي قاعد يبيض يبيض
2: فروخ صار برشا
3: الصغار برشا اللي خارجة للبحر لمبوكة راهي ما تراتيهمش وباش تاكلهم حاجة تفرح زادة سمكة البطاطا الغاز اللي حكينا على الجمعة اللي فاتت وجست لميت شوية معلومات وإن شاء الله نحاول باش نحاول نشدها ونجيبها بعدكم من الاستديو راهي ماي سامة راهي ماي سامة ماي سامة
2: يديك ربي هو قالك سامة
3: باه نثبت لك ربي ركز معي في المعلومة لحمها ما هو السام تاكل الأعشاب البحرية قريبة في طبيعتها في المورفولوجي نتاعها برشا للشلبة التونسية في حاجة بركة سامة هي الشوكة اللي فوق ظهرها من فوق هي هي الشوكة معناها ما لازم معناها سامة ليست في الأكل سامة في التعامل معناها كي تشدها ما لازمكش تمس الشوكة الفوقانية اللي فوق ظهرها كي نقولوا سمية سمية منخفضة كيما الراسكاس باش تعمل لك شوية سخانة في يدك الشوكة الفوقانية دونك ننظفوا الشوكة الفوقانية ونحاولوا ما ناكلوش الأمعاء نتاعها خاطر تاكل في الحشيش والحشيش يسبب أنواع من الهلوسة لبعض العباد ما ناكلوش المسارة نتاعها ما ناكلوش الكرش نتاعها وصحة وبشفاء للناس الكل واللمبوكة راهي هي تاكل البطاطا الصغيرة هذيا إن شاء الله نستحفظوا على لمبوكتنا خاطر لمبوكة ليزي بنينة ليزي ثروة وطنية ليزي هي سلاحنا الأولاني باش نحافظوا على بحرنا من الأسماك الغازية هذه اللي دخلت لنا الميديتراني
2: يعطيك الصحة. صحيح سمكة دخيلة هي. ميرسي بوكو، شكرا لك حمزة الكريفي على هذه التفاصيل والمعلومات. هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من سمر فايبس. ميرسي محمد عزيز، شكرا وجدين. دونك شوية يخرجكم حمدي في آخر مستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. ابتسام شويخة في منك نسمع احنا إن شاء الله يا ربي الشرقة في دقيقة 90 سامحوني يا جميع. دونك فوالا، يعطيكم الصحة الناس الكل، خذوني بالعين ميسين شاء الله سي محمد عزيز. نتقابلوا نهار 30 مرة أخرى. نحب نشكر صديقتنا هودي الشيرني، ميرسي بوكو يا هودي، ربي فضلك يعطيك الصحة. جيت اليوم طلت علينا مستمعة وفية، صديقة مش مستمع الحقيقة متاع ربي، محليها محلي الانرجي متاعها. تحية لعائلتها اللي قاعدوا يستنوا فيها الهنية اللوطة في الشمس ما طلعوش معاها، دونك ربي فضلهم. إن شاء الله عودة ميمونة للأمريكا، وإن شاء الله عاود ترجع مرة أخرى لتونس بطبيعة الحال مع عائلتك وصغيراتك. وميرسي بوكو على الطلة متاعك اليوم والأجواء الكوليكا. ميرسي يهودي، يعطيكم الصحة. ملتقانا إن شاء الله إن شاء الله نهار الاثنين في لمان، وباي باي.
1: منك نسمع، صوتك تسمع،
0: لكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للغابات تعلن الانطلاق في تقييم أضرار الحريق الأخير الذي طال غابة غار الملح عبر إفاد فريق فني مشترك رفقة دائرة الغابات ببنزرت، لوضع خطة عمل متوسطة المدى لاستعادة المنظومة البيئية المتضررة. وأوضحت الإدارة أن الفريق أدى زيارة ميدانية للموقع بهدف المعاينة الدقيقة لحجم الخسائر وحصر المساحات المحتملة، تمهيدا لتحديد التدخلات الفنية العاجلة. ومن المنتظر أن تتوج هذه التحركات بوضع برنامج متكامل لإعادة التأهيل والتشجير وفق الخصائص البيئية للمنطقة، في مسعى منهجي لاحتواء تداعيات الحريق واستعادة الغطاء النباتي والموروث الغابي في أقرب الأجل. فريق من المعهد الوطني للتراث انطلق في أشغال تنظيف وإزالة الأعشاب من معلم أثري اكتشف إثر أعمال تهيئة كنيسة رازدس. وأشار المعهد إلى أن هذه التدخلات الميدانية تجرى للتعامل مع البقايا الأثرية المكتشفة بالعقار والتي تعود تاريخيا إلى مدينة ماكسولا القديمة. ومن المنتظر تثمين هذه المعالم التاريخية في المرحلة القادمة وإدماجها ضمن مشروع إحداث مركب ثقافي جديد سيقام بعقار الكنيسة. عمادة المهندسين التونسيين تؤكد أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وشددت العمادة على أن كل اتفاقية أو عرض خدمات يتم إبرامه خارج الضوابط والتعريفات الدنيا المحددة بهذا القرار يعد مخالفة صريحة لأحكامه، ويعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون المحدث لعمادة المهندسين التونسيين. في الأخبار العالمية، مقتل حوالي 97 شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات التي شهدتها عدد من المناطق في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم. وكشفت مصادر محلية أن الفيضانات أثرت على أكثر من 170 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة. السلطات اليونانية تأمر بسجن رئيس بلدية إحدى المدن في غرب أثينا قبل المحاكمة، متهمة إياه بالمسؤولية عن حريق الغابات الذي دمر أكثر من 10,000 هكتار الأسبوع الماضي. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في برنامج منك نسمع في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام صوتكم
7: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: نصف نهار واربع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه والاستماع على موجة اذاعه ديوان فام كالعاده والعويد. معكم اليومي القارم اثنين للجمعه من نصف نهار حتى الماضي ساعتين منك نسمع كالعاده، نرجو على مختلف الاخبار المستجدات المواضيع والملفات اللي تهمكم واللي تحبوا تعرفوا عليها التفاصيل والمستجدات وملفات او خدمات قاعدين تتسائلوا عليها. اكيد معنا باش تلقاو كل الإجابات والتفاصيل إن شاء الله. بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، تحية لكامل الفريق اللي يأمن لكم الحصة هذية، عزيز ووجدان العوني موجودين اليوم في الريجي، عزيز في الإخراج الصوتي ووجدان في الإخراج الرقمي، وكالعادة تحية لزميلة هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. أكيد باش تلقاو معنا برشا أخبار وبرشا مستجدات باش تكتشفوهم معنا توا في الغيكاب.
5: الغيكاب
2: ظاهرة لافتة انتشرت في الفضاءات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، نحكيه على الفاب بين الشباب، شنية مخاطرها الصحية في ديكريبتاج. بش يكون حاضر معنا دكتور زهير السويسي نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين. في ميدي تور باش نحكيو على المجلس المحلي بصفاقس المدينة اللي يدعو إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة. باش يكون ضيفنا عبر الهاتف فريد السلامي الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينة. في لاكتي دو جور باش يكون حاضر معنا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي، ومعاه باش نرجع على تحذير المنظمة من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. في إيكوويب أهالي حي الرياض بسوسة يوجهون عريضة لرئاسة الجمهورية، علاش؟ للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية، شنو الحكاية؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سليم البلدي نائب محلي عن حي الرياض وعضو المجلس الجهوي بسوسة. في ألو أنفو إن شاء الله باش تكون حاضر معنا مريم المكني ناشطة حقوقية وعضو في خلية البحث في جمعية أصوات النساء، الجمعية اللي أطلقت مؤخرا أول منصة إلكترونية لرصد العنف ضد النساء في تونس. إن شاء الله تلقاو معنا التفاصيل. وكالعادة ديما آخر الحصة إن شاء الله الديوان اللي في كل مرة كل نهار جمعة آخر الحصة كالعادة باش نختاروا معكم ملف أو موضوع ونفسحوا بتبيع المجال للمواطنين والمتابعين والمستمعين أنهم يدخلوا معنا ويكلمون على الرقم 31-328-330. عاود نذكر بالرقم 31-328-330. أكيد باش تلقاو مريم المصمودي في استقبال المكالمات متاعكم. شنو هو الموضوع اليوم اللي تنجموا تتصلوا بنا وتدخلوا معنا على المباشر ونسمعوا اليوم رأيتكم وجهة النظر متاعكم. نحكيوا على عطلة الصيف مع الصغار، كيفاش تختاروا البرنامج متاعها؟ تخليوهم يرتاحوا ويتفرهدوا ينسوا القراية، ولا انتم من العائلات اللي تقولوا لا صحيح فما وقت للترفيه وللجو والبحورات، ولكن زاد فما وقت للمراجعة والتحذير للعودة المدرسية. دونك هذا ان شاء الله باش يكون موضوعنا في الديوان
8: لليوم. مرحبا بكم تتصلوا بينا وتدخلوا معنا في المباشر وتحكيوا لنا على تجاربكم. نعود نذكر مره اخرى بالرقم 31 328 330. باش تلقاو زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تستقبل المكالمات نتاعكم ونسمعوكم ونوصل لكم التجارب نتاعكم. شكون زاد ان شاء الله حاضره معنا في السياق هذا؟ الكوتش اروى الشرميتي وهي مكونه في علم الاعصاب التربوي. دونك هذه المواضيع ان شاء الله اللي باش تكون في انتظاركم فيه. من كنسمع قبل ما نبداو معاكم بطبيعه اولى مواضيعنا واخبارنا، نخليكم توا تسمعوا معنا وائل جسار الغنيه اللي اختارها لنا عزيز العوني، قلت مليون مره حبك هكا عزيز، يعطيك الصحه. نسمعوا وائل جسار ونرجع نبداو معاكم اولى مواضيعنا.
9: ما تبدلش الموجه

0: بوبليسيتي.
1: وقي التبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.

0: لحوال الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع
1: نصف نهار و17 دقيقة رجعنا لكم من جديد مازلنا مواصلين معكم منك نسمع مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم وأكيد مقترحاتكم إذا كان فما ملفات أو مواضيع تحبونا نطرحوها في الحصة هونية وحتى في بقية الحصص الأخرى تحية لكم الناس الكل واليوم أولى فقرة باش نبداو بها ديكريبتاج
0: ديكريبتاج.
1: حاضر معنا عبر الهاتف دكتور زهير السويسي نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين وعضو الاتحاد العربي لمكافحة التبغ وباش نحكيو معه على ظهرا تصور الناس الكل قاعدين تلاحظوا فيها تلاحظوا في الانتشار متاحة سواء على مستوى الفضاءات العامة خاصة في فئة الشباب نحكيو على الفاب وعلى مخاطرها الصحية وإحنا حاضر معنا باش يجاوبنا على السؤال هذا دكتور زهير السويسي مرحبا بك دكتور
2: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين تقديم المسائل
1: مرحبا بيك مشكور على قبولك يعيشك مشكور انت على قبولك التدخل معنا الفاب دكتور زهير السويسي نتصور كدكتور وكمهتم بالموضوع هذا وفي البحث عليه وعلى المخاطر متاعه خاصة زادة بحكم الاختصاص متاعكم والعمل الجمعياتي اللي تقوموا به الفاب هذا اللي خلينا نقول قاعدين نرو فيها بارتو في كل الأماكن وفي الفضاءات العامة وتطرح برشة تساؤلات يقول لك فما شكون يقول لك مثلا دكتور أنا بطلت الدخان أما قاعد نستعمل في الفاب خاطر المخاطر متاحها أقل وفما شكون يقول لك لا الفاب ما فيهش برشة مخاطر فما شكون يقول لك ما فيهش مخاطر فما شكون يقول لك لا فيها مخاطر وانت بحكم الاختصاص دكتور حاضر معنا اليوم باش تجاوبنا على كل هذه التفاصيل تفضل نسمعك دكتور
2: بارك الله فيك هو وفات في سيجارات الكترونيك هما هذوما نوع جديد هما ماهوش سيجارو ما فيش تبخ اللي هو باش يتحرق تلقى فيه ليكيد الليكيد هذا يسمو ليكيد اللي فيه النيكوتين سيرتو بالنيكوتين مع النيكوتين نلقاو فيه حاجتين اللي هي بروفيل النيكوتين والجليسيرين فيجيتال باش يعطيوك المنظر نتاعك الدخان اللي خارج هذاك اللي يشبه السيجارو هذاك اول ما بدات هكاك تفكروا اول سيجاره الكترونيه خرجت تشبه السيجارو بيضه هكاك وفيها ريزرفوار صغير في الليكيد وفي ريزيستونس يسخن الليكيد هذاك باش يخرج لكن كان الناس كي تشد السيجارو هو ابيض كاين قاعده تتكيف اول ما خرج السيجاره الالكترونيك خرج على اساس باش يعاون المدخنين على القلع عن التدخين
1: صحيح
2: المشكله سيتو مع الوقت بدينا نعرفوا اللي فيه خطوره صغار بدينا نشوفوا في انواع جديده خارجه كيما الانواع اللي خرجت بعد فيها ريزيرفوار نتاعها دونك ما تستقص باش تقعد تشارجي يرفع اكثر خاطر قبل كنت تسجل ساعه للسيجارو السيجاره الالكترونيه هذيك وتلوحها توا تنجم تشارجي الليكيد هذاك وتعبيه ويرفعك حتى النهار كامل وعندك ريزيستونس وريزيستونس هذايا مع الوقت ولات تشد اكثر وتحرق دونك ولات تعطينا معناتها برودوي توكسيك يخرجوا اكثر من السيجاره الالكترونيه الاولانيه وبعد وصلنا لمرحله جديده اللي هو هذوما نسميهم اللي في البار اللي هما منتشرين توا والانتشار نتاعهم يخوف سيرتو عند الزهر
1: اي نسمع فيك دكتور تفضل
2: خاطر النسبه نتاع النيكوتين نتاعهم اكبر من السيجاره الالكترونيه العاديه والعدد نتاع الجرعات اللي فيه يوصلوا حتى 600 و800 جرعه فاست الريح هو تخزن تقول يا ستين وفات محلية هكايا يا فريو احمر واخضر وازرق وهو تحط تلقاه انت زعبل التروس بتاع الطفل الصغير تلقاه الناس يكون عنده واحد في الوقت هذوكم

0: تشبههم لا المربي يفيق به ولا الولي يفيق به. وهذا اون بليس لازم الصغير لازم ياخذ من البقعه، ما فماش حاليا قوانين اللي تمنع البيع نتاعو الشعر نتاعو في الاسواق. نحن القوانين الموجوده هي قوانين تخص السيجاره العاديه اللي هي تمنع التدخين العادي. هذوما حتى في العالم بصفه عامه خلي قاعدين يبدلوا في القوانين باش يشملوا الحاله هذه، خاطر شافوا اللي فما خطر كبير على الجيل الصغير. الصغار في العمر سيرتو هذوما اللي هما بعد باش يولينا جيل جديد مدمنين على التدخين.
1: شنو هو المخاطر الصحية متاع السجائر هذية؟ ذكر دكتور زهير السويسي المخاطر الصحية خاصة نركز عليها هو التدخين في كل حالات اختير ونعرفه هذية وما ننصحوش به، ولكن فما شكون يقول لك انه السجائر هذية الإلكترونية أقل خطورة على الصحة وعندها أقل أضرار صحية إذا كان باش نقارنوها بالسجائر العادية دكتور؟ هو في الحالات كل التدخين مضر معناه.
0: معرفة ضربت التدخين العادي اللي هو يعمل كونسير ويعمل مسيفزوس اسبيراتوار ويعمل الأمراض الكل ما قعد من فوق العشرين سنة باش عرفنا اللي تدخين في الأمراض هذيا. نحن علاش نقعدوا 28 سنة أخرين باش نعرفوا اللي السيجارة الإلكترونية تسبب في أمراض سرطان، تسبب في أمراض نتاع الشرايين، تسبب في القلب، تسبب في برشا مشاكل. دونك اللي هو ظاهر توا حاليا في الأبحاث حاليا. دونك ناخذوا مثلا الطفل الصغير ثم إشكالية كبيرة اللي هي جاية من النيكوتين. النيكوتين راهو نعرفوا اللي النمو نتاع الدماغ يكمل قريب 20 سنة، يقعد معناتها بعد 20 سنة وقت يكمل نمو الدماغ. وأنت تصور إذا كان طفل صغير يتكيف في التجارة الإلكترونية ومتعرض للنيكوتين اللي عمره 10 أو 12 سنة، تصور قداش عنده 8 سنين كاملين هذوك وهو يتكيف هذاك ويدخل في النيكوتين الدماغ نتاعو، يأثر على ترتيب الدماغ، يأثر على النمو نتاعو، يخلي يأثر على القدرات نتاعو في الذهنية في القراية وفي الروح نتاعو، على التصرف في المجتمع لازم يكون يطلع بيجولون، لازم يكون يطلع معناتها هو يطلع مدمن. تصورتي صغير ومدمن على النيكوتين، معناتها إذا كان ما ياكلش الجرعة نتاعو يولي موش معناتها الأعصاب ويولي متقلق ومتوتر وكل شيء، والنتائج الدراسية نتاعو خايبة. نحن كي نشوفوا النتائج نحن اللي عملناهم في الناس حديثة ما بين 2017 و2024 لاحظوا اللي حصل النتائج هذه، ثم ارتفاع كبير عدد التكيف والتجارة الإلكترونية عند الصغار ما بين 13 و15 سنة. مثلا في 2017 كانوا عندنا ما بين الصغار يتكيفوا العدد كان 4.9%، وصلنا حاليا العدد كبير أكبر اللي هو توا 16% الصغار كيف ما شو قديش قفزنا معناتها يمكن نعملها 5-3 مرات العدد وبيدو.
1: العدد كبير كبير برشا ويطرح برشا تساؤلات. اليوم دكتور زهير السويسي اي والمسؤوليه مشتركه اليوم كما قلت انت في علاقه خاصه بالشباب اليوم بين العائله بين المدرسه وغيره، اليوم المسؤوليه مشتركه حتى على مستوى الاطار القانوني اللي انت كنت حتى طرقته في البدايه لازم يتبدل.
0: وفبالك خطوره النيكوتين فما خطوره الاكل الايروسول اللي نفسه هذاك اللي فيه بروبيلين كليكول يفرز في برشا مواد كيميائيه اللي هي تاثر على الانسان يولي كح، يولي عنده كح ماهوش عاديه، لازم يتسبب في البير اكتيفيتي بروشي، لازم يتسبب في نفس العروق، لازم يتسبب في تصلب الشرايين، تصلب الشرايين لازم يطلع تونسيون. ثم وحاليا نعرفوا اللي ثم دراسات مجهريه هما حبوا يعرفوا النتيجه خطوره البرودوي هذا على الخلايا. يلقاو اللي فما الخطورة موجودة على الخلايا، خاطر بهذيك نجم نعرفوا الخطورة نعرفوها قبل ما توصل تعطي الأعراض عند الناس. عدة أبحاث مجهرية ظهرت اللي فما خطورة. وزيد نحب نحكي على حاجة أخرى، ما فماش كان السيجارة الإلكترونية، راهو فما نوع جديد اللي هو اسمه الصبغ المسخر، اللي هي ماهيش ليكيد اللي فيه النيكوتين، أما راهو فيه سيجارو صغير والأخرى كبير، وهذا سيجارو صغير في وسط ريزيستونس. ريزيستونس هذيك تسخن الدخان هذاك، على شنو انا مانيش قاعدين نشقوا فيه، انا قاعدين نسخنوا فيه. هي لكن حاليا توا دراسات عشان جد اللي هما دي برودوي ما بيدهم يخرجوا عند التسخين، وما بيدهم يخرجوا عند احتراق تاع التسخين، وما عندوش علاقه بقديش انت وصلت كميه من الدخان هذاك والمواد السامه وقت كيف السيجار الكبير والسيجار الطبق المسخر. الزوز موجودين، انت بدك تتكيف كل يوم كل يوم كل يوم، تبيع بتسمى رحلة اللي المواد السامة ذيك بتقعد في الريه نتاعك وتتسبب في عدة أمراض. والأمراض هذه مادام تشمل السيجارة العادية راهي باش تشملها كذا تاخذ المسخنة اللي نحكيو عليه الناس اللي توا نوع جديد. دونك هذا أكثر من السيجارة الإلكترونية اللي تمشي بالجديدة النيكوتين.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى دكتور زهير السويسي نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين وعضو الاتحاد العربي لمكافحة التبغ. شكرا لك على التدخل على كل هذه التوصيات والتوضيحات في علاقة بالتدخين. اليوم أخذنا السجائر الإلكترونية، ولكن كما قال دكتور هو التدخين في مختلف أنواع وتشكلاته هو مضر للصحة. ردوا بالنا على صحتنا وردوا بالنا على أرواحنا. سمعنا اليوم دكتور زهير السويسي شنو نبهنا وشنو حضرنا في علاقة بالسجائر عموما، ونحكيه على السجائر الإلكترونية، وحكينا حتى على فئة الشباب وعلى الصغيرات والعائلة والنتراج الكل اليوم اللي داير بالصغيرات، لأنه المسؤولية مشتركة. وأيضا حتى في علاقة بالدولة وقت نحكيه على الأطر القانونية اللي تحدد المسائل هذية وغيره. شكرا لك مرة أخرى، احنا أكيد مازلنا مواصل معك برنامج منك نسمع بعد شوية باش نحكيه على المجلس المحلي بصفاقس المدينة اللي يدعو إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة. علاش الدعوة هذه؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف فريد السلامي، أنا نطق رسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينة. ما تبدلش الموجة.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: نصف نهار و 27 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. مازال مواصلين معكم بقية الفقرات، المواضيع والملفات. قبل ما نمشيو للفقرة الموالية نذكركم بموضوع حصتنا لليوم في الوديوان آخر الساعة الثانية، باش نحكيو على عطلة الصيف مع الصغار. كيفاش تختاروا البرنامج متاع العطلة متاع صغيراتكم؟ انتم من العائلات اللي تخليهم يرتاحوا ويتفرهدوا وينسوا القراية، ولا ليه من العائلات تقول شوية للتفرهيد والراحة وشوية آخر زادة لي المراجعة والتحذير للعودة المدرسية؟ تختلف التجربة من عائلة إلى عائلة أخرى، هذاك علاش احنا باش نخليكم تدخلوا معنا إن شاء الله في المباشر وتحكيوا لنا على تجربكم، رؤيتكم وتصوركم في علاقة بالملف هذا. وتنجموا تكلمونا على الرقم 31-328-330، نعود نذكر بالرقم 31-328-330. إن شاء الله باش تلقاو زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تستقبل المكالمات متاعكم ونسمعوكم وتكون إن شاء الله حاضرة معنا. زاد الكوتش أروى الشرميتي اللي هي مكونة في علم الأعصاب التربوي، وباش نسمع أهل الاختصاص شنو يقول. إسكم نمشيو في اتجاه أنه الكل هتكون راحة وإلا شوية هكا وشوية هكا؟ إن شاء الله تتقاو معنا كل الإجابات آخر الحصة. مرحبا بكم من جديد، ومباشرة نمشيو معكم لفقرة ميديتور. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يدعو إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة. شنو الحكاية؟ شنو الموضوع؟ علاش الدعوة العاجلة هذه؟ وحضر معنا احنا عبر الهاتف فريد السلامي اللي هو الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينة. سي فريد أهلا وسهلا، مرحبا. بعد شوي باش نعاودو تو نكلموه. سي فريد السلامي الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينه، نعاودو نتواصلوا معاه ونتصلوا به وباش نرجعوا معاه ونفهموا معاه الاسباب اللي تخلي المجلس المحلي بصفاقس المدينه يدعو الى وضع برنامج عاجل لحمايه المدينه العتيقه. اكيد الدعوه هذه عندها اسبابها وعندها سياقاتها، ونحكيوا على بلاغ هو اللي عبروا فيه عن بالغ القلق والاستياء ما قالت إليه أوضاع المدينة العتيقة. يقولوا لي حاضر من جديد معنا فريد السلامي الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينة. سي فريد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: هي طيبة أخت ابتسام، وتحية كافة متابعي راديو ديوان فام.
1: مرحبا بك سي فريد، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. دعوة المجلس المحلي بصفاقس المدينة إلى وضع برنامج عاجل لحماية المدينة العتيقة، شنو الوضعية اليوم في علاقة بالمدينة العتيقة وعليش الدعوة هذه لوضع برنامج عاجل لحمايتها؟ نخدم من عندك التفاصيل سي فريد، تفضل.
2: والله الحقيقة احنا ودينا الكل نعرفوا أن وضعية المدينة العتيقة وضعية معناتها مزرية الحقيقة. كثرة البنية الآلة للسقوط، بنية تحتية مهترئة، معالم تاريخية معناتها نشوف فيها قاعدة تنتثر، وهذه الحقيقة ما يليقش بمعلم تاريخي كما المدينة العتيقة. الحقيقة احنا قمنا بالمعاينات متاعنا وشفنا الوضعية كارثية متاع المدينة العتيقة. هذا ناتج عن الحقيقة شفنا أنه ثم ضعف أداء من قبل المسؤولين، المسؤول عن التراث والتراث المداخل الكل، ثم ضعف الأداء وثم نوع من التقصير في حماية هذا الموروث الحضاري والإنساني. احنا تواولينا نشوفه في الانهيارات المتكررة، وفي ظرف شهرين في قلب نهج البي شفنا كيفاش معناتها بوتيك انهار تماما، وتو بعد بضعة أسابيع المنزل يزيد ينهار معناتها تخيل هو جيب ربي معناتها في نظام الحصة الواحدة، لو كان جات في نظام الحصتين كان تكون ثم ضحايا بشرية. الحمد لله انه ما ثماش ضحايا بشرية، كانت المبنى انهار تماما. وهذا المبنى كما نقولوا كي تتدخل المسؤولين عن التراث وقت هو ايه للسقوط، تدخلوا بأعمدة خشبية معناتها باش تصد باش تحاول كي نقولوا تعمل ديترابو دبلنداج الساس كما هذيك بأعمدة خشبية. الحقيقة ما سميش ما نشموش نحن نقاوموا بأعمدة خشبية كما هكاك مع الساس سمكو 50 سنتي من الحجارة، معناها ما فماش نجاعة ما فماش حرفية في التدخل.
1: كي تحكي لي على الأضرار هذه وإحنا نحكيه على قيمة المدينة العتيقة بصفاقس سي فريد، وتقولي مش أول مرة، كل مرة تصير حادثة وكل مرة يصير انهيار وغيره، وانتم يظهر لي عبرتوا في أكثر من مرة على استيائكم وعلى قلقكم، ودعيتوا حتى السلطات المعنية والمسؤولين لاتخاذ جملة القرارات والإجراءات العاجلة، وضع برنامج واضح في علاقة بالموضوع هذا. اللي فهمت ربما أنه استجابة لدعوتكم ما كانتش في المستوى المطلوب ربما، أو ما كانش الحل المناسب في الوضعية هذه.
2: الحقيقة ما قلت لك ثم ضعف في الأداء. علاش؟ احنا عملنا منذ السنة الفارطة وسنا عملنا عقدنا جلسات وعيننا وضعية المدينة العتيقة، وحتى المجلس الجهوي آنذاك في مخطط 126-30 اقترحنا المدينة العتيقة باش تكون محل تهذيب وتحديث عمراني بضخ أموال هامة ومحترمة باش نحاولوا ننهضوا بها المدينة العتيقة وبالصور كذلك. زيد في الأثناء اصدر القانون عدد 33 الخاص بالبنايات الآيلة للسقوط والبنايات المسجلة اللي هي تاريخية. القانون عدد 33 محقيقة أنا شخصيا معناتها ما شفتوش تقدم بينا شنو اللي صار في الأخر، وما كما نقولوا عملوا عملية جرد البنايات الآيلة للسقوط وعملوا عليها كما نقولوا معلقات أحذر بناية آيلة للسقوط، وشنو اللي مش يكون لهنا أنه يلزم البلدية تقوم باستدعاء ملكي العقارات باش يقوموا بتدخلات اللازمة، وفي صورة التعذر ولا ما قاموش بتدخلات اللازمة البلدية تجي تحل محلهم ومن بعد هي طالبهم بالمصاريف. ما شفناش الحقيقة تفعيل واضح القانون عدد 33، ثم بطء في التدخل الحقيقة بالنسبة للبنايات هذه فهمتني. ونعرفوا احنا قيمة المدينة العتيقة قيمة التجارية متاحة والحرفية، ونعرفوا هنا كي اللي احنا توا كما نقولوا نحن اون بلين سيزون، معناتها توا احنا عندنا وقت العريس وقت العباد تمشي باش تاخذ مقتنيات متاحة في العريس في شهر جويليه وشهر اوت اللي هو كما نقولوا وجهة استقطاب كبرى المدينة العتيقة في الـ في الـ في ليزيفينمون هذوما. على غالب توا العباد خايفة يقول لك المره فاتت سكروه نهج البي حتى يقوموا بالترميم، بنية أخرى كما نقولوا انهارت، ثم نوع من القلق ثم نوع من التخوفات الحقيقة.
1: وانتم تبحثوا على اي تفضل واسم ميسي فريدة
2: أصدر عنا في البيان كما نقولوا نوع من التوصيات ذات صبغة توجيهية. طلبنا التدخل بأكثر حرفية ونجاعة لحماية المباني الآيلة للسقوط، وضع برنامج عمل عاجل لترميم وصيانة المعالم التاريخية، وطلبنا كذلك التنسيق بين جميع الهيكل المدخلة لاعتماد خطة واضحة بأجال محددة وإعلام العموم بذلك بشكل نجمع على قليلة نحاولوا ننهضوا بالمدينة العتيقة.
1: واضح، وإن شاء الله يكون صوتكم وصل سي فريد السلامي، ودعوتكم وجملة المطالب اللي تقدمتوا بها في علاقة بوضعية المدينة العتيقة بصفاقس، ودعوتكم لوضع برنامج عاجل لحمايتها، وتعتبروا أن المحافظة عليها اليوم ما هوش خيار بل هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة لتستوجب أن يصير التحرك العاجل قبل وقوع مزيد من الكوارث والخسائر على مستوى المدينة العتيقة. شكرا لك مرة أخرى سي فريد السلامي ناطق رسمي باسم المجلس المحلي صفاقس المدينة على التدخل معنا. كانت هذه الوضعية، مرة أخرى إن شاء الله صوتكم يكون وصل. احنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات، باش نحكيه على منظمة الدفاع عن المستهلك اللي تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. زعما شنو الحكاية شنو التفاصيل، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا لطفي الخالدي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك في لاكتيو توجور بعد الفصل.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: لحوال الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع
1: منك نسمع نصف نهار وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد, مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلت برشا أخبار برشا مواضيع وبرشا ملفات في انتظاركم. نذكر مرة أخرى أكيد في الوديو عندي ما نفسحوا المجال للمستمعين والمتابعين, وفي كل مرة كل نهار جمعة نختاروا موضوع يهمكم ونتصور تحبوا توصلوا من خلاله تجاربكم وأصواتكم. واليوم باش نحكيوا على عطلة الصيف مع الصغيرات, كيفاش تختاروا البرنامج متاحة تخليهم صغار يرتاحوا يتفرهدوا وينسوا القراية, وإلا لا تقولوا شوية وقت للمراجعة وتحضير العودة المدرسية ووقت للتفرهيد والصيف. دونك أكيد تحبوا تحكيوا لنا على التجارب متاعكم, تكلمونا على الرقم 31 328 330. نذكر برقم 31 328 330, باش تلقاو زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تستقبل المكالمات متاعكم, وأكيد باش تكونوا حاضر معنا في نفس موضوع ذي الكوتش أروى الشرميتي مكونة في علم الأعصاب التربوي. مرحبا بجميع مداخلاتكم وتدخلاتكم معنا, وإحنا أكيد ما زلنا باش نواصل معكم بقية الأخبار والملفات, وباش نمشي مباشرة لفقرة لاكتو دو جور.
2: لاكتو دو جور.
1: منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. أنا باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات مع سي لطفي الخالدي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. سي لطفي أهلا وسهلا, مرحبا.
3: أهلا وسهلا, مرحبا مرحبا بكيف مستمعي الإذاعة ونسان.
1: هو سي لطفي مادام فما دعوة أو تحذير أكيد نتصور فما اتصالات أو تشكيات جت من مواطنين في علاقة بالمياه المعدنية. نلفت أن منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم تحذر من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن ممارسات احتكارية. نتصور جتكم تشكيات أو لاحظتوا الموضوع هذا وانت حاضر معنا, باش نفهموا من عندك الحكاية في علاقة بالمياه المعدنية, في علاقة بالأسعار, في علاقة بالممارسات الاحتكارية كما جاء في دعوتكم انتوما وتحذيركم انتوما. شنو الحكايه سي لطفي, ناخذ من عندك التفاصيل.
3: صحيح, هو البلاغ جاء كردة فعل على اللي صاير في السوق في رصد السوق, لانه كما نعرفوا كل عام ثم اقبال شديد على في الفتره هذه على المياه المعلبه وكميات كبيره تتشرى في السوق. لكن الظاهر السنه اللي الحاجه اللي ربما تختلف على السنوات الفارته هو انه ثم غياب تام لبعض انواع المياه المعلبه. لقينا احنا في بعض التشكيات نتاع المستهلكين يقول لك مثلا العبوه ذات الترين بوترتين هذيك دبوس الماء غير موجوده, ولكانت تجد سعرها ثم سعر اضافي, عاملين سعر اضافي بالنسبه للي بيع, خاصه انه باعت المياه المعلبه كثروا, ما عادش العطاره برك والحماس, ولا ثم محلات مختصه في بيع المياه المعلبه وفي كل مكان. احنا كنا كل عام نحذروا من الخزن بتاعها معروضه للشمس ونقلها في الشمس, لكن السنه زادت ظاهره جديده اللي هي زيادة في الأسعار, زيادة غير قانونية. وهذا معناه احنا حذرنا المستهلك انه لكن تلقى واحد يبيع لك بوس الماء باغلى من سعرها الحقيقي ما تقتنيش, وشوف واحد اخر, لانه ما فماش مشكلة انه تنجم تبعد 100 متر وتلقى واحد اخر يبيع بالأسعار العادية, باش ما نشجعوش الممارسات هذه المخلة واللي هي تزيد على المستهلك, معناها هو عطشان وعارق ويشري باش يبدا بوس الماء تزيد تستغله وانت وتزيدوا عليه 200 فرنك زايدين ما فماش علاش.
1: يعني الاشكال هوني سي لطفي الخالدي, نذكر حاضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك, يعني فما مشكله على مستوى الاسعار اللي زادت, وفما زاده مشكله على مستوى الكميات المتوفره, وهذا اللي ربما اختلف حتى على نقولوا احنا الصيف اللي فات ولا اللي قبله. معناه الاشكال صحيح انه في كل صيف يزيد بطبيعه الاستهلاك للمياه المعلبه والمياه المعدنيه, ولكن الاشكال اللي صار المره هذه يا اما غايبه تماما ما هيش موجوده, والا اذا كان موجوده تكون باسعار مش بالاسعار اللي هي قانونية والأسعار اللي تم تحديدها. هذا شنو فهمت من كلامك؟
3: هذا هو بطبيعة الحال, لأنه هي نتيجة لأنه كي تنقص الكمية تولي الممارسات نتاع رفع الاسعار تولي موجوده، ولا كانه هو معناها عنده فذور انه عنده الماء موجود، يقول لك عندي العبوه نتاع الترتين عندي، اما راهي مش بدينار، راهي بدينار و100 دينار و200، وهذايا ماهوش الحقيقه معناها زياده غير غير غير ما ما ما ما قانونيه، وزياده معناها تلقائيه، وهذه زياده هذه معناها تحت اللي يمارس الممارسات هذه تضع تحت القانون المناسب، وبالتالي احنا حضرنا لانه الرقابه المراقبه الاقتصاديه معناها ما تنجمش تعمر كيف البلاد، هذاك علاش حضرنا المسالك قلنا له ما تاخذش، تاخذ مياه المعلبه بالاسعار اللي كنت تاخذ فيها، اذا كان لقيت تكون زاد ما تفيش من عنده، تمشي تشري من الفضاءات الاخرى ولا من عند لي غران سيرفاس ولا من عند الحوانت الكل، اما ما تشريش باسعار زايده لانه هنا بتشجع على زياده غير مبرره في الاسعار.
1: والا يتواصلوا معكم انتم سي لطفي الخالدي كمنظمه اليوم للدفاع عن المستهلك، وانتم اكيد تتواصلوا نتصور مع الجهات المعنيه اذا تم رصد اي خلل في علاقه بالاسعار والا بال
3: يتواصلوا مع منظمه الدفاع عن المستهلك، ولا يتواصلوا حتى مع مصالح وزاره التجاره اللي هي موجوده في كامل الجمهوريه، وبالتالي باش يتخذوا الاجراءات، لكن بطبيعه الحال مع نعطيه المعطيات الصحيحه، خاطر الاتصال لازم تقول لنا والمحل بالضبط فين موجود وتعطينا السعر اللي يمارسه، وباش يقع تدخل معناها يقع تدخل ناجع وتقع مخالفه المرتكب المخالف.
1: باهي، بخلاف المياه المعدنيه وغيره فماش مواد اخرى في الصيف هذايا ربما ارصدتوا من خلالها التجاوزات او جاتكم اتصالات من مواطنين او تشكيات من مواطنين في علاقه باسعار بعض المواد اللي زادت سي لطفي ولا لا؟ ولا الاشكال فقط في علاقه بالمياه المعدنيه؟
3: لا الاشكال جانا الاشكال هذا الحقيقه، وجاء الاشكال الثاني اللي هو اللي طغى لمده اسبوعين الماضيين، هو انه ظاهره التعفن الاكلات، لانه صار دي كوبيور دو الكتريسيتي، انه ثم محلات معناها بيع الماكولات الجاهزه والمحلات تبيع في المواد اللي هي قابله للتلف بالسخانه، انه جات تشكيات انه تقص على الضوء وتقص الفريجيدير، لكن واصلوا بيع المنتوجات هذه وصارت منها بعض التسممات، وهذا سجلناها الحقيقه وباسف معناها انه عدد الشكليات صارت عدد الشكيات جاتنا الحقيقه احنا باتصال مع مصالح وزاره الصحه، ثم ترق قاعده تراقب في الاجهزه دوما بتاع التبريد وتراقب الرسبيد شان دو فروا، خاطر ثم حاجات راهو كي تخرج من الفريجيدير بعد تعاود تبيعها للمواطن المستهلك راهي تسبب له في مضره صحيه وساعات خطيره تكون. فك علاش احنا توا في الفتره هذه فتره الصيف واحد كل شيء المضطر، انا مش مضطر ماذا بيه ياخذ ياكل في الدار ولا ياخذ اكله جاهزه حاضره في الدار ولا ياخذ حاجات معناها معلبه، لانه الاشكاليات هذه تحدث كل عام، والسنة يمكن ربما الحد نتاعها ارتفعت اكثر شوي لانه صارت القطاعات الفجائيه للكهرباء اللي نتج عنه انه وسائل التبريد وقفت، وهذاك اثرت على المواد المحفوظه.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى سي لطفي الخالدي نائب رئيس المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وحبينا نفهم من عندكم علاش التحذير من بيع المواد المياه عفوا المعدنيه باسعار مضاعفه ومن ممارسات احتكاريه، قلت هذا اللي لاحظناه وتشكيات جاده جاتنا من المواطنين، وقلنا انه المواطنين اذا لاحظوا اي تجاوزات او خلل في علاقه باسعار نتاع المياه المعدنيه مش بالاسعار اللي كانت موجودة وسنسوي يشتريوا بها نجموا يتواصلوا مع المنظمة أو مع مصالح وزارة التجارة والإبلاغ عن الموضوع، وإحنا أكيد مازلنا مواصلين معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات، وباش نوصلوا نحكيوا على الماء، ولكن باش نحكيوا عليه من زاوية أنه أهالي حي الرياض بسوسة يوجهوا عريضة لرئاسة الجمهورية للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية، شنو التفاصيل تكتشفوها معنا بعد الفصل.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: Vous écoutez Dio NFM.

0: ديوان اف ام في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
1: نصف نهار وثمانية واربعين دقيقة، مازال مواصلين معكم منك نسمع. كما قلت لكم مش باش يفوتكم شيء من أخبار مستجدات ومواضيع وملفات تكتشفوها إن شاء الله معنا على امتداد الساعتين هذوما. مرحبا بكم الكل، الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا قاعدين تتفاعلوا مع مختلف المواضيع. تحية لكم الناس الكل، فايزة معبيد فدوى عيدية حبيب والناس الكل اللي قاعدين تعلقوا توا وتتفاعلوا مع مختلف المستجدات. تحية لكم، احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم بقية الفقرات وبش نحكيه على الماء وبش نهزوكم السوسة في إيكوويب. أهالي حي الرياض بسوسة يواجهون عريضة لرئاسة الجمهورية للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية. شنو الحكاية؟ شنو تفاصيل الموضوع؟ حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف سليم البلدي نائب محلي عن حي الرياض وعضو المجلس الجهوي بسوسة. سي سليم أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا مدام، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعين ديوان فهم، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك انت. نحكيو على اهالي حي الرياض بسوسه اللي وجهوا عريضه لرئاسه الجمهوريه. علاش العريضه هذه؟ يطالبوا فيها بالترفيع في الحصه المائيه. شنو الحكايه؟ شنو الموضوع؟ كيفاش بدات الحكايه الساعه في حي الرياض بسوسه؟ علاش وصلتوا لنظام الحصه المائيه اليوم؟ وشنو طالبين بالضبط اهالينا في حي الرياض بسوسه؟ ناخذ من عندك تفاصيل سي سليم، تفضل.
2: بدأت الإشكال بدأ من شهر ماي مدام، هو ماهوش معناتها جديد، معناتها نحن سنة، معناتها كل عام بريسك اون 2024 2025 نفس الإشكال، لكن سنة زادت فاقم أكثر. بدينا من شهر ماي بدأت الانقطاعات الغير مبرمجة، واللي على أساس بعد بدأت الشركة استغلال توزيع المياه تقول إنه فما اضطرابات نظرا اللي فما أعطاب في الشبكة. بشوية بشوية بدأ يتفاقم الإشكال حتى لين وصلنا توا، ولينا عنا بلايس في حي الرياض في معتمدية الرياض في فعامة، خاطر معتمدية الرياض كما تعرف أنت فيها خمسة عمادات، فيها حي الزهور وفيها حي الرياض وحمام معروف. ذوما الكل اليوم
1: في بعض أسمع فيك، تفضل سليمة.
2: قلت لك فما بلايس معناتها في حي الرياض اليوم أربع أيام وخمس أيام ما هوش واصل لها الماء، يقعدوا بالأربع أيام وخمس أيام ما عندهم شي ماء. على طيلة تصور أنت من اللي بدأت موجة الحر دي على طيلة شهر جويلية توها ودخلنا الشهر قوت، معناتها زادت تفاقمت الإشكالية. وليت تصور أنت فما الماء يرجع السبعة متاع صباح يقص العشرة متاع صباح في بعض المناطق في معتمدية الرياض، يقعدوا معناتها ناس حتى شيء ب 18 ب 19 ساعة ما غير ماء. نحكيوا على بلايز زادة عاليين وفيهم جرافيتير عالي ولا دي ابارتمون موجودين في دي زيموبل عاليين، معناتها الماء ماهوش قاعد يطلع لهم على خاطر الدي بي ضعيف. هذايا اللي لازمنا اليوم باش نتحركوا في احتجاج كان سلمي، وقفة سلمية قدام الإدارة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه للشركة، وقفنا وحبينا نوصلوا صوتنا على خاطر بالرغم اللي معناتها المواطنين خذوا الانيشيتيف ووصلوا صوتهم، دخلنا كنواب في برشا مناسبات مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية، لكن تبين اللي الإشكال ماهوش إشكال لا جهوي ولا محل. اليوم الإشكال إشكال مركزي، إشكال وطلع إشكال مركزي ويمس ولاية سوسة ككل، ماهوش يمس كان معتمدية الرياض. اليوم ولاية سوسة تعرف اللي فيها 750 ألف ساكن في العادي، لكن نحن توا في البريود هذه نطلع حتى شيء ما تعرف سوسة مدينة ساحلية، الناس الكل تجي تصيف وتجي تعدي بحدنا تيفها. اليوم نوصل حتى لثلاثة ملايين، معناتها تصور انت زائر موجودين حتى من معناتها نحكيه على مواطنين تونسيين من الداخل معناتها كسياحة داخلية. اليوم الكوتا اللي عاطينها لنا ما عادش تزازي كولاية سوسة ككل. اليوم ناخذوا في ماء معناتها ما يلزم نورمالمون لو دوبل يكون عندنا ولا اكثر شويه باش نجم نعملوا ساتيسفاكسيون على الاقل للناس الكل باش نجم تبدا عندهم الماء. اليوم معناتها الإشكال ولا إشكال كبير، وتعرف اللي نحن اليوم نعانيه بالرغم الوعود المتواصلة من سلطة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة أنه نحن حتى تحلية المياه باش تكون تخدم اليوم مراعنا اللي هاك تسمعوا في اللي زيكو اللي قاعدين يزدوروا اللي اليوم واقفة جملة المحطة تحلية سنة حتى كان حتى لين يلقاو لها حل. عنا ما زاد مشروع آخر على مستوى ولاية سوسة اللي هو واقف جملة اللي هو زاد وصل حتى 70% وقف اللي هو سد قلعة الكبيرة بلعوم اللي يكون باش يكون هذاك حل من الحلول اللي باش ينحي لنا إشكال المياه على مستوى جهة ولاية سوسة. وتعرف اللي مش ومحط تحلية المياه راهو كي باش تخدم ماهيش باش تمس كان ولاية سوسة، معناتها باش تمس الساحل ككل، معناتها الإشكال باش يتحل بصفة كبيرة في على مستوى الساحل ككل. اليوم هاك تشوف مشاكل عم تمشي وتتفاقم، نستناو تو في سلطة الإشراف باش تتدخل على خاطر بالحق فما ضبابية كبيرة ولا لغز كبير ما محط تحلية المياه هذايا اللي توا 8 سنين واليوم المشروع تو مكمل، بالرغم اللي هاك ترى محطة تحليه المياه نتاع الصفاقس بدات بعد سوسة وبدات تخدم بدا المشروع بعد سوسة وانطلق في العمل نتاعو بدا يبومبي في الماء للمنطقة، لكن اليوم نحن سوسة مازالت واقفة بإشكال ماناش فاهمين ولا لغز كبير محطة تحليه المياه. اليوم كما تعرف الإشكال مادام هو ولا يفوت المستوى المحلي والجهوي اليوم باش يوصل الصوت للأعلى هرم السلطة، معناتها كان
1: هذاك علاش توجهتوا بعريضة لرئاسة الجمهورية مشيتوا في الخيار هذايا
2: هذاك هو على خاطر ولا وخذوا كان في مجدي بن غزيلة اللي هو ملم بالشأن العام في موجود داخل معتمدية الرياض خذا الانيسياتيف مع مجموعة من سكان الرياض وعملوا عريضة وصحت فيها المواطنين على خاطر التضرر كبير كبير اليوم راهو فما وصل معناتها كأنه نوع متاع تنكيل بالمواطن داخل معتمدية الرياض ونحكيه حتى على سوسة ككل راهو مش كان معتمدية الرياض خاطر راهو الأمر ماهوش يمس كان معتمدية الرياض يمس ولاية سوسة ككل على خاطر فما مساكن متضرة فما رياض متضرة فما قلعة صغيرة متضرة كودة متضرة معناتها فما برشا معتمديات والكثافة السكانية متاعهم كبيرة ماهيش شوية لكن متضرين اليوم معناتها ولا الإشكال ماهوش مشكل معناتها محلي على مستوى حي الرياض إشكال ولا جهوي ككل
1: على مستوى
2: الولاية ولا أخذوا الإنيسياتيف انه هما باش تكون فما عريضه والعريضه كم تم نتصور اليوم تم ايداعها في مكتب الضبط برئاسه الجمهوريه باش يتم اعلام سيد رئيس الجمهوريه بالموضوع، مع العلم اللي نحن كمجلس محلي كمجلس جهوي سوسة كانت لنا زياره لرئاسه الجمهوريه في 30 جوان وتم اعلامه بالموضوع وتم طرح الاشكال نتاع المياه اللي هو اليوم قاعد يمس معتمد ولايه سوسة ككل.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سيسليم البلدي على التدخل معنا. كانت هذه آخر التفاصيل والمعطيات في علاقة بولاية سوسة. بونتي دخلت معنا على أساس أهالي حي الرياض بسوسة اللي وجهوا عريضة لرئيسة الجمهورية للمطالبة بالترفيع في الحصة المائية، ولكن تقول أنه الإشكال والمشكل هذي متاع الماء جاوز حتى أهالي حي الرياض بسوسة، ولينا نحكيه على مشكل جهوي وأنه بما أنه المشكل المركزي بالأساس هذاك علاش مشيتوا في خيار أنكم تتوجهوا به عريضة لرئاسة الجمهورية، وأنه مسألة الانقطاعات المتكررة للماء هذا واللي سبب برشا إشكاليات كبيرة على مستوى أهالي ولاية سوسة، وأنه حقكم الدستوري هذا اللي لا شك فيه في الماء ومطالبتكم بالترفيع الفوري في الحصة المائية للمنطقة. وقلت لي حتى الماء وصل يخدم كثلاثة سوايع في النهار وممكن حتى أقل، وناس تقعد ساعات طويلة وطويلة برشا بلاش ماء معنى في الصيف
2: راهو فما اليوم مس حتى السياحه الداخليه راهو اليوم ولات فما برشا عباد ما عادش تحب تجي تصيف في سوسه نظرا اللي هي عندنا المشكل نتاع الماء ولا يتفاداو انه هو باش يجيو الولايه سوسه، معناتها اليوم اقتصاديا اجتماعيا كل شيء
1: على جميع المستويات
2: على مستوى على المستويات الكل نظرا للي قاعد يصير اليوم هذاك عليه تم رفع الموضوع معناتها بالعريضه. شكرا على الاستضافه.
1: شكرا لك
2: مدام.
1: شكرا لك انت مره اخرى سي سليم، ان شاء الله صوتكم يكون وصل وان شاء الله يكون التلقى والحل في اقرب الاجيال. شكرا لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. طبعا ذكرت نجموا تدخلوا معنا اخر الحصه على رقم 31 328 330، تحكي لنا على تجربتكم مع السيف مع الصغيرات، ومن بعد نرجعوا للموضوع هذا اخر الحصه. ولكن قبل هذا مهم جدا نحكي ونتوجه لكم برساله للناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، التوينس الكل، اذا كان تحب تكفل صغير، تحب تحميه، تحب تخلي روحك سبب اليوم في انك تغير احياء طفل ويقعوا للافضل اليوم. نعرفوا انه الالاف من الاطفال اللي قاعده تستنى في الدعم نتاعكم، تستنى في التونسي اللي يدخل على الموقع www.swsvu.tn ويعمر الكفاله الشهريه القار بطريقه باش تكون شفافه بطبيعه وامنه. نحكيوا على البي ا بي اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري. تنجم تبدا بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت ما يبدلوا لك شيء في حياتك، لكن في حياه طفل صغير يبدلوا برشا حاجات. هذاك علاش الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال نحكيوا على سويس تعطيك الفرصه باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم انكم عندكم امتياز جي بي اي كشركه او كفرد تتمتع به، ما خليك شريك في الحلمه هذه ومد يدك بالخير ليهم. نذكر مرة أخرى بالسيت www.swsvu.tn وإلا على الرقم 58 371 0002. نذكر بالرقم 58 371 0002 لمزيد الاستفسارات. وإحنا أكيد مازلنا باش نوصل معكم برنامج منك نسمع في ساعتنا الثانية، ومازلت برشا مواضيع وملفات في انتظاركم.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
3: Publicité.
0: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزاروميلانو.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. تحب تونتي تلوج على خدمة نسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي ريم دي بلافوني تيكي راستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سفرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
7: اريدو طور عالمك.
0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فهم. مع السلامة. نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية الدكتور زهير السويسي يفيد بأن بارتفاع نسبة مدخني سجائر إلكترونية من الأطفال في تونس من 4.9% سنة 2017 إلى 16% سنة 2024، مرجعا ذلك إلى عدم وجود قوانين تحدد عملية بيع السجائر الإلكترونية وفق ما أفاد به لبرنامج منك نسمع على ديوان فم.
2: أول ما خرج السجائر الإلكترونية خرج على أساس باش يعاون المدخنين على القلع عن
1: السجائر.
2: مع الوقت بدينا نعرف اللي فيه خطورة، بدينا ندخل نشوفوا في أنواع جديدة خارجة، حتى النسبة نتاع النيكوتين نتاعهم أكبر من السجائر الإلكترونية العادية، والعدد نتاع الجرعات اللي فيه يوصلوا حتى 600 و800 بسرعة فصل الليل. وهذا أون بليس لازم الصغير لازم ياخذ من البقعة، ما فماش حاليا قوانين اللي تمنع البيع نتاعهم. السجائر الإلكترونية تسبب في أمراض السرطان، تسبب في أمراض نتاع الشرايين، تسبب في القلب، تسبب في برشا مشاكل. نحن تنشوفوا نتائج نحن اللي عملناهم خاص بالناس حادي صار ما بين 2017 و2024، لاحظوا اللي حصل النتائج هذه تم ارتفاع كبير في عدد اللي تايفوا في السجائر الإلكترونية الصغار ما بين 13 و15 سنة.
5: مثلا في 2017 العدد كان 4.9%، وصلنا حاليا العدد اللي هو اكبر اللي هو توا 16%.
8: المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يندد بوقف التغطية العلاجية لأعوان الشركة التونسية للملاحة، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل تراجعا خطيرا عن مكاسب تحققت على مدى سنوات من الحوار والتفاوض وفق بيان صادر عنه. وجامعة النقل تدعو سلطة الإشراف والإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة إلى العدول الفوري عن هذه القرارات والعودة إلى الحوار لمعالجة الخلافات وصون المؤسسة وحقوق العاملين بها. وفي أخبار العالم، تسارع انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ نحو 4000، ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى أكثر من 1800. الشرطة وعلماء الطب الشرعي يستعينون بموظفين إضافيين للمساعدة في التعرف على جثث 80 مهاجرا عثر عليها عقب موجة الهجرة الجماعية إلى سبت الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون في إسبانيا أن معظم الجثمين ستدفن في سبت خلال الأيام المقبلة. السعودية وباكستان وتركيا يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى منك نسمع في أمن الله.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة و 18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بجميع متابعي ومستمعي إذاعة ديوان فام، برنامج منك نسمع. مازال مواصلين معكم ساعتنا الثانية بقية المستجدات الأخبار والملفات، ونذكر بموضوعنا آخر الحصة إن شاء الله في ألو ديوان، عطلة الصيف مع الصغار كيفاش تختاروا برنامجها تخليهم يرتاحوا يتفرهدوا ينسوا القراية ولا تخصوا وقت للمراجعة والتحذير للعودة المدرسية. نصور موضوع يهمكم إنكم تحكيوا فيه، ويهمكم طبعا انكم تقدموا التجارب نتاعكم كيفاش كان الصيف. كلمونا دونك على رقم 31 328 330، نذكر 31 328 330. تستقبل تليفوناتكم ان شاء الله زميلتنا مريم المصمودي اللي باش تكون في استقبال المكالمات، وباش تكون زاده حاضره معنا كوتش اروان الشرميتي مكونه في علم الاعصاب التربوي. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا، وباش نمشيو توا لفقره الو انفو.
0: ألو أنفو.
1: في ألو أنفو باش نحكيه على جمعية أصوات نساء اللي تطلق أول منصة إلكترونية لرصد العنف ضد النساء في تونس، وحنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مريم المكني ناشطة حقوقية وعضو في خلية البحث في أصوات نساء. مريم أهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة
2: أبتسام، مرحبا بكل مستمعات ومستمعين راديو ديوان فام. جست أبخوفو المنصة هي منصة
1: تفضل
2: رأم تقصير تقتل النساء ومحاولات تقتل النساء، مش توثيق حالات العنف.
1: واضح. دونك نحكيه على أصوات نساء اللي تطلق منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل ومحاولات تقتيل النساء وتوثيقها، وانتم باش تعقدوا ندوة صحفية لتقديم طبعا التقرير السنوي، وباش تحكيوا أكثر على المنصة هذه. سمحني جوست شوية مريم باش نخرجوا فاصل صغير، ومن بعد نرجع ناخذ من عندك أبرز التفاصيل والمعطيات. تستنى معنا شوية وقت فاصل ونرجع.
0: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيف سيفك سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو طور عالمك. الو انفو.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة. الو انفو، ونذكر حاضرة معنا عبر الهاتف مريم المكني ناشطة حقوقية وعضو في خلية البحث في اصوات نساء. مرحبا بك من جديد مريم. نحكي على اصوات نساء اللي تطلق منصة الكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء ومحاولة تقتيل النساء وتوثيقها، باش تكون فما ندوة صحفية اكيد نتفهموا انه في اطار الكونفرنس اللي باش تعقدوها نهار 14 اوت 2026 باش تقدموا اكيد مختلف

0: التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذه مريم باش نسألك، أكيد في علاقة بالمنصة هذه وفكرة المنصة، كيف جات وشنية المعطيات اللي تنجم تقدمها لنا توا في علاقة بها؟ تفضل.
1: المنصة الإلكترونية لتوثيق جرائم تقصير النساء ومحاولة تقصير النساء في تونس هي منصة تكون متوفرة أونلاين باللغة العربية والفرنسية، ومهمتها بالأساس الرصد والتوثيق. والحاجة اللي ما بديتش تخدم فيها أصوات نساء اليوم على المنصة بديت من 2021 بعد قضية رفقة الشادي، القضية اللي هزت الرأي العام، وبديت بعدها جمعية أصوات نساء بالشراكة مع جمعية المرأة والمواطنة بالكيف في كل مرة رصد حال فيمينيسيد، توثيقها ونشرها في صفحة خاصة بالفيمينيسيد تونيزي. خمسة سنين بعد التجربة هذه وبعد قضية رفقة شاني، لكن ما عادش نحكيو على حالة معزولة، ولينا نحكيو على ظاهرة، والظاهرة هذه تظهر اليوم في الأرقام. نبارتاجي معكم شوية أرقام باش نفهموا أكثر.
0: تفضل.
1: الظاهرة تعدينا من 4 جرائم تقصير نساء سنة 2018 ل 30 جريمة، عفوا 25 جريمة سنة 2024، واليوم نحكيو على 30 جريمة وخمسة محاولات تقصير نساء لسنة 25. الحاجة اللي خليتنا نخمو في حاجة أخرى من توثيق على مواقع التواصل الاجتماعي منصة إلكترونية تكون مفتوحة لكل المواطنين والمواطنات، مكونات المجتمع المدني، الصحافة، للتبليغ، والحاجة اللي باش تسهل أكيد رصد توثيق الجريمة هذه. وبالطبيعة خليت البحث في جمعية أصوات نساء تثبت من المعلومات باش نتأكدوا من صحة ومصداقية المعلومات اللي ينشروهم على المنصة، وفما منهجية كاملة تتبعها خلية البحث لرصد وتوثيق الجرائم هذه اللي تبدأ بتقصي وتوثيق ميداني وإعلامي كما حكينا على الباج اللي بشراكة مع جمعية المرأة والمواطنة بالكيف، كيف كيف تحليل توزيع زمني وجغرافي للجرائم هذه أتخافيخ من كارت جيوغرافيك باش تكون موجودة في البلاتفورم، باش نحاولوا من خلال تبليغ على الحالات هذه تحليل وقائيات الاجتماعية والديمغرافية سواء بالجاني أو بالضحية، كما معلومات كما وسيلة القتل، طريقة القتل، واللي غالبا كنا حكيه على جرائم تقتل النساء اللي تكون جريمة بشعة وشنيعة، والحاجة اللي خلينا نحكيه على جريمة خاصة.
0: واضح دونك، وين تصور باش تكون فما ندوة الصحفية مريم المكني نهار الأربعاء 12 شؤوت، واللي باش تقدموا من خلالها تقريركم السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس سنة 2025، ومن خلاله باش تعلنوا الإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية مخصصة لرصد هذه الجرائم وتوثيقها. ونتصور في الندوة هذه باش تقدموا كل التفاصيل وأكثر معطيات حتى في علاقة بالمنصة وفي علاقة بالأرقام، المعطيات، الحوادث، الجرائم، الكل.
1: نهار 12 أوت إن شاء الله باش يكون فما تقديم تقرير سنوي اللي كل عام تخدم جمعية أصوات نساء على تقرير سنوي لرصد جرائم تقتل النساء. نلقاو النسخة متاع 2023 ديجا ديسبونيبل على سيت أصوات نساء، وفي سيت التطبيق الرسمي للمنصة اللي أباغ البولي متاع تبليغ على الحالات باش يكون فما أن فولي للي شيرشور ولي شيرشور دايوغ. نستغل الفرصة وجودي معاكم باش نتوجه لهم انهم يكونوا حاضرين معانا نهار الاربعاء وينشروا مقالاتهم، وتكون فرصة للنقاش في الموضوع اكثر مداخلات سواء في المجال القانوني، في المجال النفسي، في المجال الاعلامي، واهمية التعاطي الاعلامي مع المواضيع هذه والقضايا هذه. ونشكركم على طرح مثل هذه المواضيع في الاعلام وطريقة التعامل معها، خاطر لازمنا معناتها نبعدوا من التطبيع والتعليقات مع العنف ومع نوع جرائم هذه.
0: واضح، شكرا لك مرة أخرى مريم المكني، عضوة في خلية البحث في جمعية أصوات نساء ونشطة حقوقية، شكرا لك على التدخل معنا. وكانت هذه التفاصيل الأولية المتعلقة بمنصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء ومحاولة تقتيل النساء وتوثيقها، واللي باش يصير الإعلان عليها وإطلاقها الرسمي إن شاء الله باش تكون في الندوة الصحفية اللي باش تعقدها جمعية أصوات النساء، واللي من خلالها باش تقدم طبعا تقريرها السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025. وباش تلقاو أكيد في التقرير كل التفاصيل، المعطيات والأخبار. شكرا لك مرة أخرى. احنا أكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية من منك نسمع لليوم كما العادة وكما كل نهار جمعة الجزء الأخير من الحسن، استقبلوا فيه تليفوناتكم. في كل مرة نطرح معكم موضوع من المواضيع والملفات اللي تهتموا بها واللي أكيد تحبوا تقدموا رأيكم تجربتكم فيها. نذكر موضوع اليوم هو عطلة التخسيف مع الصغار، كيفاش تختاروا انتم كعائلات وكأولياء برنامج العطلة هذه بين العائلات اللي تخير في انه العطلة يرتاحوا فيها ويتفرهدوا فيها الصغيرات وينساوا القراية، وبين العائلات تدخلوا شوية تفرهيدوا بحورات وغيروا راحة، ولكن فما وقت أكيد مهم جدا يكون للمراجعة والتحذير للعودة المدرسية. أكيد نحبوا نسمعكم، نسمع تجاربكم، نسمع صوتكم. اتصلوا بنا وكلمونا على الرقم 31 328 330. نعود نذكر بالرقم 31 328 330. مريم المصمودي زميلتنا ان شاء الله باش تكون في استقبال المكالمات نتاعكم، تدخلوا معنا في المباشر، نسمعوا تجاربكم. وباش تكون زاده حاضر معنا الكوتش اروى الشرميتي مكونه في علم الاعصاب التربوي، بعد الاستماع لمداخلاتكم تكون حاضره معنا هي عبر الهاتف، ونحاولوا نقدمكم قراءه علميه في علاقه بالموضوع هذايا والملف هذايا اللي فيه برشا جوانب، بالجانب النفسي، الجانب التربوي، العائلة وغيره. أكيد تتلقاو معنا كل التفاصيل، ولكن قبل هذية بنخرج معكم فاصل صغير وراجعين. ما تبدلش الموجة.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة 31 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا تحية ليكم مما كنتوا موجودين. مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم مرة أخرى. إذا كان فما مقترحات لي مواضيع تحبوها تتطرح في ديونا فيم هوني في منك نسمع وفي مختلف البرامج الأخرى كالعادة مرحبا بمقترحاتكم وتفاعلاتكم وكما العادة ديونا فيم ديما صوتكم. وإحنا أنا معكم لي الجزء الأخير من حصتنا لليوم وكما العادة ديما نهار جمعة آخر الحصة فقرة الديوان اللي نرجع فيها على موضوع من المواضيع وتكون فيها مداخلات المواطنين ومتابعين يحبوا يقدمون تجاربهم ولا نسمع صوتهم في علاقة بملفات هذاك علاش باش نمشيو معكم طول. ألو ديوان تفضلوا. ألو ديوان كما قلت لكم حاضرة معنا الكوتش أروى سعى الشرميتي مكونة في علم الأعصاب التربوي ونرحب بها سعى في البداية. كوتش أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بديوانا فيم وكل المستمعين ونفرح كل مرة تجدد الدعوة ونجي إن شاء الله نقدموا الإضافة.
1: مرحبا بيك سعداء احنا انك تكون موجودة معنا اليوم في البلاتون. ذكر بالموضوع عطلة الصيف مع الصغار كيفاش العائلات اليوم الأولياء يختاروا البرامج نتاع الصيف أو برنامج العطلة الصيفية بين اللي يختار أنه يخلي الصغيرات نتاعه يرتاحوا ويتفرهدوا وينسوا القرايه وبين يقول لك ليه لازم يكون فما وقت للمراجعه والتحضير قبل العوده المدرسيه. وباش نستقبلوا اول تليفون معنا مدام هاجر بن مفتاح اللي تدخل معنا من ولايه صفاقس. مدام هاجر اهلا وسهلا مرحبا. اهلا
3: بك مرحبا بك انستونا.
1: مرحبا بك انت مدام هاجر مشكورة على الاتصال وعلى التدخل معنا. مدام هاجر قداش عندك صغيرات؟ ما نش نسمع فيك بالقدي مدام هجر صوت بعيد شوي. عندك زوز بنيات إن شاء الله ربي يفضلهم لك وتفرح بهم وإن شاء الله ديما يكونوا ناجحين. فانا سنة يقراو
3: لا الكبيرة معناتها في الفاك عمش أسنة تخرج في الهندسة والبنية الكبيرة في سنتر معناتها تعطى واحدة خطر عنده صعوبة التعلم
1: إن شاء الله ربي يفضلهم لك. أي
3: بالنسبة للكبيرة كي تجي العطلة كانت تشدك التليفون معناتها تقوم نص النهار تعمل قهوة بعد تشد التليفون بدلت السيستم كامل ولينا شوية قراية شوية قصص شوية وشريت لهم الاكسسوار يعملوا الاكسسوار معناتها في الدار.
1: به معناها مدام هاجر خليني نقول في البداية كان الخيار انه من بنتك انه الصيف كانت فهيت وراحة وما نقراش ونحب نرتاح لكن بعد انتم كعائلة وكأولياء مشيتوا في خيار آخر فما راحة وتفرهيد صحيح أما في المقابل فما قراية وفما مطالعة وفما تحذير العودة المدرسية دونك كان خيار من الأولياء مش من بنتك إنكم فما وقت يكون مخصص للقراية.
3: أي خطر ماما عرفت مرة توليت تليفون تليفون تليفون تليفون ما صراحة مخص مخص صغير وصغير هيك هو يحب أنا تفصيل في حالك أنا نحب نتفرها نحب نرتاح كم نسكنوا بنا بلا بحر بحلينا
1: وتفرهيد بالنسبة لمنت كان أنه تشد التليفون بتبيع مواقع تواصل اجتماعي نصور هك دونك هذه حاجه قلقتكم انتم كاولياء اليوم وقلتوا انه شدين التليفون معناها ديما والكل بشي ربما من على الشينه باش تعتبروا انه يضيعها على قرايتها ولا حاجه ولا مش تكون حاضره للعوده المدرسيه. هذا هو
3: وليت حتى كي تناديهم ما تستسمعش وليت اليوم ما نخرج نمشي نخدم نحط لها موضوع اليوم مش نحكيوا على الام اليوم مش نحكيوا على الوطن اليوم مش نحكيوا على الحريه اليوم مش نحكيوا على النظافه اليوم مش نحكيوا على التعاون كل يوم نروح كيف وليت تقرا برشا قصص وليت التحسن نتاعها معناتها جيد جدا نتاع التعبير
1: بتبيع. وانتم مادام كي تواصلتوا معها في البدايه وتفاعلتوا معها بنتكم في علاقه بانه نسيبوا شويه تليفون ونعملوا شويه مطالعه نحاولوا كل مره نحكيوا موضوع كيفاش كان التفاعل معها قبلتها الفكره في البدايه في ساعة ولا لا معناها كانت رفضتها
3: اقتنعت
1: بيه
3: وتحسست واصلا كيف مشيت تبعت ليتر معناتها
1: دونك الخيار اللي مشيتوا فيه في الصيف خلاها انه هي فيما بعد على المطالعه والقرايه انها تختار ليتر من بعد الاداب الاختصاص وانه تمشي في التوجه هذايا. شكرا لك مره اخرى مدام هجر بن مفتاح دخلت معنا توا من ولايه صفاقس.
3: ننصح الصغيرات الكل يلزمهم يطالعوا
1: صحيح. وهذه احسن نصيحه منك مدام هيجه. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا. دونك انت هذه تجربه مدام هاجر في علاقه بعطله الصيف، كيفاش كانت تصير وكيفاش هي دخلت كواليه وكيفاش واجهت بنتها في علاقه بانه لا مش الوقت الكل تليفون، مش الوقت الكل راحه وقدام الشاشه ليكرون تاع التليفون. لا فما نجموا نطالعوا، نجموا اليوم نطرحوا مواضيع نتناقشوا فيها. وقالت انه الخيار هذي كان سبب في انه بنتها تختار بعد الاداب وتختار شعبه الاداب ليتر وتمشي فيها. وضعية كيما هكا تقول لك انا بنتي مثلا تفاعلت معايا كوتش. نذكر اروى حاضره معنا اليوم في البلاتو، اروى الشرميتي مكونه في علم الاعصاب التربوي. خيار كيما هكا في العائله
2: احسن ما عملت. اولا تحيه كبيره لمدام هاجر على التفاعل نتاعها الايجابي والتدخل. ولهنا نحب نقول سرعه تفاعل بنتها يمكن مع انها استجابت، يمكن هم حذرين لها البيئه ملي هما صغار، البيئه كانت فيها المطالعه وكانت فيها الانشطه هذيك، علاش كان انتقال سلس. ولهنا دعوة بالحق ظاهرة مؤثرة برشا هي إدمان الشاشات. وأنا فما مثلث رعب واللي وعايشين وأطفالنا ومراهقين في الصيف هذا النوم، كما قالت حكيت عن النوم متأخر، الساعة البيولوجية ضربت عند الصغار والأطفال وذي أثر على سلوكياتهم وعلى قرايتهم. طبعا مربوط زيادة بالغذاء، خاطر يقوموا مخر يأكلوا مخر يأكلوا حاجات لي الأغلب يمشيوا الحاجات غير صحية، خاطر الإدمان سلسلة. هو شنو وصل الإدمان؟ إنه النواقع عصبية ضربت الدوبامين فولا يلوج على اللذة السريعة، يلوج على الدوبامين الرخيص. الأكل المستهلك هذا المصنع مع الشاشات يعطينا دوبامين رخيص، لكن ناكلوا منه نحسوا بمتعة في سعيوفة في سنحبوا على دوبامين آخر. المطالعة والأنشطة والحوار والنقاش والبحر والخروج للطبيعة وكل هذا يخلينا نرجع للدوبامين الغالي اللي كيطلع في البدن يخلينا نهارين ثلاثة كما عشنا نحن نهارين ثلاثة أربعة فرحانين بك الخرجة وبك التبحيرة وبك اللمة العائلية، ويهبط بشوية نعديو ايامات ونحن مستمتعين طوالي كل درج، يعني كما ادمان على اي حاجة اخرى معناه. فمهم جدا ان الاولياء لهنا يتدخلوا ويضعوا قوانين. وماذا بينا لو كانت من اول العطلة رو الشاشات فما عمر معين لا تعطى الشاشات، وهذه اثبتت كل دراسات ومؤخرا منظمة الصحة العالمية قبل 3 سنين وقبل 6 سنين. ماذا بينا ما يستحق الشاشات، ما يستحقش اصلا دماغه. دماغه في مرحلة تأسيس وبناء الروابط العصبية. راهو الشاشات مدمرة، تدمر التركيز الانتباه، تأثر على السلوكيات، واللي عنده اندفاعية انفعالية ما عادش ينجم يشد روحه. انت جيت تكلمه هو يرد بسرعة. نراو تشكيات الأولياء تقولك نهار كله هما يتعاركوا، خاطر هذا كله أكل التوازن النفسي كالثبات الانفعالي كالمزاج السيء. ولا لازم ديما تليفون خاطر مدمن باش يقعد في مزاج جيد. يوصلوا انه كما قالوا برشا اولياء يعني واللي تحكي معاه ما يجاوبكش، ما يفيقش شنو كلام، ما يجيوش الضيوف. يجيو للدار ضيوف ويروحوا، تصير حاجه في الدار وما يفيقش بها، يمكن ولي يروح بو يروح ويعمل حاجه ويخرج، والصغار ما فقدش اللي بوها روحت امهم. وهذه دخلنا في مرحله خطيره لازمنا ننتبهوا لها، نعوضوا المطالعه. اولا نقنوا وقت الشاشات، فما مش من من نحلو عينينا، مش قبل الوقت متأخر، وقت النوم ما نلعبوش بيرة ومهم على الأخر أكل بين 11 و 4 ونص، هذيك يصير فيه تنظيم الذاكرة والنوم والانتباه. وهذا نحضروا فيه للقراية، ونحضر تفكيرنا في القراية وفي السلوكيات. النوم المتأخر والفيقان المتأخر باش ينعكس مباشرة على الوزن. وشوف انت المظاهر كلها ولات السمنة مع النوم ومع الأكل مع الشاشات، ديما تلقاها مربوطين ببعضهم مع السلوكيات مع التأخر الدراسي، تلقاهم كلهم ولاو مربوطين ببعضهم، لأنه هي حلقة حلقة جيب حلقة. فلازم نقطعوا الحلقة كما قطعت مدام هاجر، وندخلوا نحن ونفعلوا دورنا. نعرف الأولياء بدوا تعبين عام كامل، يقول لك خلي تجي العطلة خلي انا نبدي نرتاح، لكن شوف الكلفة تاعك الراحه هذيك اللي انت تروح مرتاح
1: بعد شهرين صيف،
2: كل بعد شهرين صيف ومن بعد على السلوك على المدرسه. وكي توصل مرحله العوده، هي مدام جات صحه نقطه العوده كانت سهله، مي برشا برشا اولياء نقطه العوده صعيبه ياسر.
1: والتجاوب الصغير يكون اصعب
2: يوميا بحكم استشارات، يقول لك فك التليفون يدخل في حاله هستيريه، يوصل ولا حتى يعنف والدي، ما يحب يعمل حتى شيء.
1: هذاك علاش نذكر كوتش اروى حاضره معنا اليوم في البلاتو اروى الشرميتي، هذاك علاش كان سؤالي كيفاش كان التجاوب مع مدام هجر، كيفاش كانت تجاوب بنتها من الاول في علاقه بانه نحيوا التليفون وتلهوا بالمطالعه؟ احنا مازلنا باش نحكيوا معاك مدام اروى، شنو الافضل الصغير يقرا ولا يتفرهد؟ نحكيوا في الصيف كيفاش نجموا نقسموا الوقت، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي يفيدوه اكثر، وقتاش نبداو نقريو صغارنا ونحضروهم للعوده المدرسيه؟ نصور هذه التساؤلات يطرحوها برشا اولياء، ولكن قبل هذين نزيدوا ناخذوا تليفون اخر. حاضر معنا سي بشير من قصر هلال. سي بشير اهلا وسهلا، مرحبا.
4: اهلا وسهلا،
1: مرحبا بك، مشكور على قدرتك التدخل معنا. سي بشير، موضوعنا هو عطلة الصيف، كيفاش اخترت برنامج الصغار نتاعك بين الراحة للتفرهيد نبعدوا على القراية وإلى ليرة ونخصوا وقت للمراجعة والتحضير للعودة المدرسة؟ تفضل.
4: العطل في تونس من الدول اللي فيها برشا عطل، عطلة الشتاء، عطلة الربيع، وعطلة الصيف. أنا نصلي يعني بي برشا عطل بقى. احنا توانسة ما نستغلوهاش، وتغرمنا توا باش ولادنا يقراوا ليل ونهار والعطلة وغيرها. وقتلها هي في القانون اللي سن قانون العطل، موش انسان يلعب، ان بيداغوغ، انسان معناها عنده فكر، عنده معناها قوانين في مخه ونظرة معناها للمجتمع ككل. العطلة ضرورة، والعطلة مش ضرورة برك إلا ما معناها الإنسان اللي ما عندوش فكرة العطلة يقعد تعب طول حياته، سواء في التعليم ولا في أي ميدان كان. العطلة ضرورة، واللي يقول العكس ما يعرف حتى شيء، جاهل أصلا.
1: ما نقولوش جاهل سي بشير، خاطر هي في الاخير هو ملف سي بشير. سي بشير نعرف هذا رايك، ما نجموش نقولوا خاطر فما انسان عنده وجهه نظر اخرى مختلفه عليك يقول لك لين نحب نخصص صغيراتي وقت للمراجعه ولا حاجه، ما نجموش نقولوا جاهل. اي نبعدوا على الكلمه وعلى التوصيف هذا سي بشير، ما يسالش انت رايك وحر، وانت دخلت نتاعنا باش تقدم معانا باش تقدم رايك وجهه نظر، ومرحبا بيك ومرحبا بوجهه نظر نتاعك وتجربتك مهمه اللي كنت تحكي فيه. فقط ما نقولوش جاهل ولا مش جاهل، كل واحد حر في رايه وفي للموضوع. انت عندك صغيرات سي بشير ولا لا؟
4: عندي
1: صغيرات سي بشير. اي انت في الصيف دونك تخيل انهم يرتاحوا ويتفرهدوا، ربي يفضلهم لك.
4: عندي دكتور وعندي مهندس،
1: ما شاء الله،
4: انا استاذ نتاع تربيه تشكيليه،
1: ما شاء الله، ربي يفضلهم لك. ربي يفضلهم. قبل كنت تخيل انه في الصيف يرتاحوا ويتفرهدوا سي بشير ولا كيفاش؟
4: انا كاستاذ معنا خدمتي استاذ، انا معنا الاولاد نتاعي الصيف اللي يمد كراسه واللي يمد حاجه نتاع قرايه نقطع حاله. علاش؟ على خاطر عندي معناها فكره واسعه على كل راحه هذيك، وكان كانت الراحه هذيك مش ضروره، عمر ما يجي شيء قانوني يقننها معناها راحه شهرين ونص معناها العطله والشتاء والربيع. معناها العطله للانسان، للمخ نتاع بنادم يرتاح، التلميذ يرتاح فيها، وانت كولي تبدا تعمل كمك الحارس الذكي. معناها ما عادش يقوم بكري، قولوا لا يا ولدي تقوم، انت تقرا وقتاش تقوم؟ 7 في الصلاه تقوم 8 فماش قاعد. انت في العطله، يعني في عطله نشد البورتابل معنا 10 سوايع، نقول له ما تشدش البورتابل، خطيك هاتوا البورتابل حط في تلكينه اخرى. يلزم الإنسان يعطي الفرصة للتلميذ باش يرتاح. أنت ما نفهم في جهات معينة من تونس يعملوا دروس صيفية.
1: أي صحيح.
4: يا خيبة المسعى. يظنوا باش يردوهم قافزين على الكلام ده لما عملوش دروس صيفية. في الدروس الصيفية تلقى معناها إتوديون يقري ولا حاجة مش اختصاصيين، ويعطيه معلومة. ينحيلوا النكهة نتاع الاكتشاف القسم. مثلا أعطيك مثل، قل ما أنا اليوم مش أقرأ تيورم بيتاغور، يقولك شكون هذا بيتاغور؟ معناه يظل عنده نكهة باش يستنى أشنو عمل في الدنيا. معناه إنسان عالم في الماتيماتيك، أش عمل باش معناه حضر التيورم بيتاغور عنده 5000 سنة. 5000 سنة معناها، ومثال هو قد قد.
1: شكرا لك مرة أخرى سي بشير. ايه عايش شكرا لك مره اخرى سي بشير على التدخل معنا. كانت هذه تجربتك وجهه نظر نتاعك في علاقه بعطله الصيف. عطله الصيف بالنسبه لسي بشير يقول لك راحه، المخ يرتاح، البدن يرتاح، الصغير يتفرهد. وجهه نظر يتبنوها برشا عائلات اليوم في تونس. يقول لك انا الشهرين نتاع الصيف بالنسبه للصغيره نتاعي كوتش اروى يقول لك انه باش يرتاح، باش يرتاح مخه، باش يرتاح بدنه، مع العوده المدرسيه نرجعوا لريتم القرايه ونرجعوا للدري من تاع الدروس الخصوصيه والمطالعه وغيره. نرجع نسمعك في النقطه هذه وجهه النظر هذه كوتش اروى، لكن قبل هذه ناخذ فاصل صغير وراجعين.
0: ما تبدلش الموجه شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
5: بوبليسيتي من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود، لامود بور توس.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: ماضي ساعة 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد. مازلنا مصينا معكم لوديوان، حضر معنا الكوتش أروى الشرميتي مكونة في علم الأعصاب التربوي. كوتش أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد. واسمعنا زوز وجهة نظر بين مدام هاجر من الأول من صفاقس قالت لينا معا أنه نطالعوا معا أنه نعملوا نقرة والكل باش يكون الصغير مستعد للعودة المدرسية وباش نستغل العطلة باش يعمل حاجة ديز اكتيفيتي أخرين تفيدوا. بينسي بشير اللي يقول لك لا أنا عطلة الصيف مع أنه يتفرهد يرتاح مخه يرتاح حصاب ويتفرهد باش يرجع في فورما باهية في العودة المدرسية. طيب كيفاش نجمون اللي هكا وهكا
2: بالضبط نشدوا الأعصاب الوسط وهذا اللي قاله لنا علم الأعصاب التربوي. الدماغ مفهوم الراحة للدماغ، أكثر توا عطلتنا خاصة الصيفية أكثر من 100 يوم الدماغ ما يدخلش فيه تعلم بالقراية ولا أي تعلم، معناتها مطالعة حتى يعملك النشاط التطريز الرسم، يخرج المناطق جديدة، يحوس يتقابل مع عباد جدد في العائلة، المهم تعلم، اسمع لغة جديدة، سافر، هذا كلهم يدخلوا في نطاق التعلمات. دونك لازم الدماغ يتعدى بالتعلم لانه برشا عليه انه يدخل في حاله ركود وخمول، برشا عليه 100 يوم ما يتعلم شيء، هو بيدو يتقلق. الفتره الراحه مهمه جدا، الدماغ بعد الامتحانات خاصه ضغط امتحانات والمحتوى الدراسي والساعات، الفتره الاولى يدخل في ما يسمى الدماغ الملوث، اكل بقايا المواد وكسر الضغط وضغط الكورتيزول وكل الهرمونات اللي قاعده عملته نوع من السموم في الدماغ. لازم يعدي فتره يرقد يرتاح اما شنو ما ينظفوش التليفون. ها سي بشير ولادو كبروا يعطي صحة، عطاهم الرحمة، خليلهم الرحلة البيولوجية الصحيحة، نحالهم التليفون، قعدوا يرقدوا في وقتهم، وأكيد نتصور زي دارو ليه بتغذيتهم وأكيد يعملوا في أنشطة وأكيد رام يحكيوا في الدار. فهذا صحيح وهذا سليم، لكن إن ما نعطيه راحة ونعطيه الشاشات كالسموم هذيك نزيدوا نركبوا لها سموم يرجع العام اللي بعده. سمعت الكلمة القمرة المنقطة، يعني مش علاش يقول لك من سبتمبر الصغار يقول لك من سبتمبر نحن تعبين، بعد 100 يوم راحة ويرجعوا مفجوعين من القراية لأنه الدماغ حقيقة ما ارتاحش. لازم نوازنه، فما راحة فما نشاط اجتماعي فما نشاط عائلي، خاطر لعبة كلها فك الهرمونات وك النواقل العصبية كل السيتوسين كل التحميل والبوس والعائلة واللي بتحكي وتتواصل والبو والنقاشات وكل فود غير هكذا ضحكنا العائلة كل على الألعاب الجماعية والاجتماعية اللي كنا نعملوهم واللمات العائلية المزيانة. الطبيعة تنظف برشا، تعمل سكونا بيل برين ديتوكس، نخرجوا للبحر نشموا هواء البحر ونمشيوا على الرمل ونمشيوا في الغابة، ينظف لنا مخنا من سموم. ماذا بينا ديما نحافظ ديما على الغذاء الصحي ونغذي بعد ما يرتاح الفترة نغذيوه بتعلمات. انا نجم راهو نقراو اما مش لازم بالطريقه التقليديه نحطوا طاوله وكرسي. لا مثلا راجع وجدول ضرب، انا ولدي عنده صعوبات في الحفظ، انا ولدي عنده نقائص من عمليه في التفكير المنطقي، ما ركزش على القرايه ركز على المهارات. نحس بنتي مثلا ما عنديش كما قالت مدام هاجر مثلا اللغه، ما عنديش مهاره في الانتاج الكتابي في وسط العام، في وسط العام في نحن نتجراو ما نلقاش وقت باش تكتسب زيد لغه. السيف عطله فرصه باش نطالعوا اكثر. نحس ولدي في الرياضيات ما عندوش تفكير منطقي، ما نحطش نقريه نشيلو باراسكولير أما نخدم على كل مهارات نلعب برشا ألعاب فيهم تفكير منطقي، هو يحس يلعب يروح ويلعب الخنقة بتاع قراية وتخوماتيزي كرسي وطاولة ويبدأ يكتب يبدأ مرتاح منها، وأنا في إطار لعب وفي إطار نرجع له والنجم نقسمه على طول النهار بخذ تليفون وقت لو نعمل مثلا مشاكل تلامذتنا طول كبيرة من روضة حتى الجامعة هي مشاكل انتباه والتركيز. في الصيف فرصة، هو في الوسط العام يشكي من انتباه والتركيز، نزيد أنا نعطيه في الصيف كل عاد نرجع يرقد وقت يحب ويقوم وقت يحب، لهذا أثر مباشرة يدمر التركيز والانتباه حتى كان هو من أصله تلميذ مركز. ومع الشاشات فنخدم على أنشطة التركيز والانتباه، الحاجات النقائسك المهارات اللي ولدي ناقص فيهم نجم ندخلهم له، مثلا في السيف نستعمل أسلوب مونتيسوري باش يقرأ باش يكتب نحسن له خطه، راوك يعمل مثلا في بغودغي ولا يعمل بانتور ولا يعمل أكل حاجات اليدوية الكونستركسيون، هذيك مثلا الصغيرات اللي تحضيري وسنة أولى خير من أنه يشد السيلو وتمدى نكتب فيه صفحة كاملة A صفحة كاملة B، نحضر له كلمة خسيتيفين نهار اللي يدخل مدرسة ويشد السيلو ويلقى صويبعاته حاضرة. فهذا هو شنو نخدمه في الصيف، يعني مش لازم تكون الطريقة بالطريقة التقليدية. حاجة أخرى نحل قوس الصغيرات اللي عندهم صعوبة التعلم، وقال الأستاذ بشير أنه خليه يكتشف ياخذ وقت أطول باش يفهم الدرس، يعني فتوه صعب وصعب في الدرس باش نجم يفهم باش نجم يستوعب، ما فيها بيس المفاهيم الكبيرة نعبر عليه بالتدريس الاستباقي، المفاهيم الكبيرة الصعيبة اللي ممكن تعترضوا اللي باش يلقى فيها صعوب بالنسبة للأعداد الكسرية، مفهوم صعيب ياسر الإنتاج الكتابي نص الأسئلة الخفية الحاجات هكا الإنتاج الكتابي الطويل، ما فيها بيس في الصيف نبداو نسبقوا له المفاهيم الكبيرة مش باش نقرروا الدرس بالكلمة والكلمة باش هو كيدخل خاطر مثلا تقريبا 40 يخلط على اصحابه بعد 40% ما فاتوه، فهمتني شو قديمة خالط بسيف اللي عنده صعوبة فمثلا عصر قراءة صعوبات مختلفة، هذيك ما فيها بيزيد نخدم عليه سيف نحضره خاطر هذيك زادت مسله ثقته بنفسه، لانه ولا ديما مشكلته يقولك ندخل صحابي يفهموا وانا ما نفهموش، علاش فيس صحابي يجيبوا وانا نقعد، علاش فيس صحابي يخلطوا يكتبوا، فانا كنحضره نفسيا يبدا داخل مش ضايع فيها، هذه زادت تعاون وتعطي ثقه بنفس ونجم يخلط على اصحابه، ففرصه صيف باش نداركوا زاد بعض الصعوبات.
1: نفهم منك كونينو الفائده اساسا في تنظيم نهارك وفي تقسيم الوقت نتاعك، يعني لا يكون تفرهيد على حساب انك تعمل ديزاكتيفيتي يفيدوك والا تحذير، ولا ما يكونش زاد بالتحذير بالطريقه التقليديه وغيره باش ما يرجعش حتى ذهنيا معناها اللي عنده التاثير الذهني نتاعو ويرجع تعب للقرايه، وكيفاش قلت كما قلت انت كوتش دونك انه يصير يعرف كيفاش يقسم النهار نتاعو والشهرين هذوما ولا نتاع الراحه في الصيف وعطله الصيف. معناه هوني نفهم منك مش ما فماش وقت معين للتحذير، ما نجموش نقول لهم قبل بجمعه مع العوده المدرسيه ولا قبل بجمعتين، كل تلميذ وكل عائله ترى كيفاش صغيرها باش يكون
2: على التنوع العصبي نو ديفيرسيتي كل صغير، وهذه علاش الدوره التكوينيه مهم ويدخل في تكويننا وقرايتنا وتعليمنا وتربيتنا، لانه تفهم صغيرك حاله كل صغير راهو حاله خاصه كيفاش يقرا كيفاش يحفظ
1: تختلف
2: كيفش
1: معناها من تختلف صغير الاخر ما نجموش نعملوها
2: مع ولدي هذا ما يجي شوف انت سي بشير ما شاء الله قالك بين دكتور واستاذ واستاذ في التربيه التشكيليه، شوف التنوع معناها فما العلمي وفما الادبي وفما الفني، فنعرف كل واحد فما اللي يسمع اكثر فما اللي يرى بالعين فما اللي يحس اكثر فما بالكلام اكثر فما كل واحد فما ذكاءات وانماط تعلم وطرق شخصيه وبروفايلينغ، هذا الكل كي نعرف انا كيفاش ناخذ اولادي قدرة ربي نعمل معه خطة ونحب ديما اللي زوتيه ذو مكيانا نعرفهم كوالي نعديهم الولدي هو بدو يعرف روحه كمان مثلا نتعامل معه نقول له وليت نعرف روحي الطريقة المناسبة اللي نقرأ بها لقيت الطريقة اللي حكيت عليها ولا عطيتها لي كوتش راي مشيت معايا من 20 تقنية كل واحد شنو التقنية ولا ساعات عمل كومبينيزون من أكثر من تقنية ومشيت مع ما فماش وصفات جاهزة فماش صحيح ولا غلط تماما
1: حسب خصوصية التلميذ والعائلة وكيفاش
2: وهذاك علاش ما تقارنش صغيرك، يعني إذا كان مثلا عندك شكون في العائلة يقرأ سيف كامل ولدك ما يستحقش إنه باش يقرأ سيف كامل، هذاك عنده خصوصية، أو العكس ولدك يستحق إنه مثلا اللي عندهم ذاكرة عاملة ضعيفة يعني يقرأ يقرأ منا ينسى منا، هذاك لازمنا نبداو على بكري الذاكرة تتسمى التكرار المتابعة كل نهارين نعمل له تذكير. شو التذكير بخمسة دقائق نجم في ثنية في الكهرباء نعمله هكا بضحك ولعب لعب الجدول الضرب. أنا نسي اللي هو يجيه وبيسألني وين نجيه مش نوقع
1: حتى طريقة عندها دور
2: طريقة ممتعة ويحس اللي هو يلعب وهذيك ما تحد كيرجع لقراية يحس روح اللي قراية سيف كامل وتعب.
1: تختلف الحكاية هذية مع جماعة الباك ولا ليه نقصد التليم ذلي إن شاء الله مع العودة المدرسية بش يكون الباك إن شاء الله بالتوفيق العادة والنجاح. فمشكون يقول لك يبدأ من جوان ولا من جويليا يبدأ يحضر ويبدأ في الدروس الخصوصية وغيره يقول لك نبدأ من توا وإن شاء الله نخلط وإن شاء الله نفهم وغيره وتختلف هذه. فمشكون يقول لك ليه نرجع بسبتمبر بدني مرتاح مخي مرتاح ونرجع ونبدأ معناه في البروغرام اللي موجودين في الباك.
2: كيفاش هو ماذا بينا المراوحة يعني إنك ترتاح تماما يعني متمسش القراية وترجع مش تلقى صعوبة لأنه دماغ كما الكهرباء عبارة 100 يوم ما خدمت تشوف كيف تخدم لك أنت بعد 100 يوم يعني دماغ عضلة ميوسكل. شوف أنت كما تعملش سبور 100 يوم وأنت قاعد نهار تبي تقوم وتحب تعمل حتى مشي خفيفة مرش خفيف تصعب عليك. فهذا هو الدماغ عضلة ومرينة وتحب ديما تكون ناشطة فماذا بيك ديما تخليها ناشطة ترجع لنقائص مثلا عام الفارد تخدم على حاجات تعمل بلينك وتبدأ في نسق تصاعدي يعني كل مرة تزيد شوية شوية. والأهم تشوف الطريقة جرب. أنا أقول الصيف خلي فرصة باش تلقى الطريقة المناسبة الوصفة اللي تناسبك. أعمل برشا تقنيات جربهم وعمل بلانينج وابدأ فيه وراوح مش زادة كي تخدم صيف كامل من سبتمبر أكتوبر نوفمبر وين نرافقهم برشا تلاميذ البكالوريا من أفريل ومن مارس سيك ويدخلوا في حالة معطى البرناوت وسير مناج. فخليها مراوحة وخليها نمط نمط هذيك بين مراوحة بين أنك تقرأ مثلا 20 دقيقة تقنية بومودورو وترتاح 5 دقائق وتعمل اكتيفيتي دو كونسنتراسيون وتعرف وتبعد أوقات الشاشات ما تحطهمش في وسط القراية. النظام هذي وتبدأ تمشي في نسق تصاعدي بقدر تربي ترجع سبتمبر تلقى روحك حاضر نفسيين ذهنين وشد الريتم.
1: ونفس الشيء بالنسبة لي سنة أولى ابتدائي معناها أول عام في المدرسة نفس الشيء ما يبدوش هكا شوية حروف شوية أرقام من عارش شين الحاجات اللي نجمع على المنوف الصيف
2: ماذا بينا ندخلون بفاسون لديك بالألعاب بالصلصال بالرمل. هو حتى تو مثلا في البحر ونحن نعوم يكتب عرمل يلما داك الحجر ذاك الكوكياج ويعمل بيه ندخل له في القص يلسق اللي يخدم برشة بسويبعه راونها اللي سويبعه وتحضر واحد واحد ويشد السيل ويكتب بسهولة.
1: شكرا لك مرة أخرى كوتش أروال الشرميتي مكونة في علم الأعصاب التربوية على الحضور معنا اليوم على كل هذه النصائح التوصيات وتحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا طبعا إن شاء الله الناس الكل ربي يفضل لهم صغيرتهم إن شاء الله ديما تراوهم ناجحين ومتألقين. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم ويتابعوا فينا ويعلقوا معنا فايزة ومعبيد فدوى عيدية حبيب سامي محمد منال بن سالم تحية ليكم الكل. احنا كي نكون وصلنا الختام منك نسمع اليوم تحية لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة فاروق السويسي في الإخراج الصوتي حسام يحيى في الإخراج الرقمي كالعادة تحية لزميلتنا هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. كانت معكم ابتسام شويخة مانيش مش نقولكم باي باي خاطر مش نلقاو غدوة وبعد غدوة في نفس التوقيت من نصف نهار الماضي ساعتين أما مش في منك نسمع في هنا تونس نتلقاو من غدوة إن شاء الله. نخليكم مع الزميلة سحر بن بلقاسم في موجز لي أهم الأخبار في أمن الله.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين. على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز ثانية بعد زوال ديوان اف ام. مع السلامة. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي تلاحظ تغير في عقود الزواج في تونس وانتشار ما يعرف بالزواج العرفي خاصة بعد سنة 2011 في هدف لضرب مجلة الأحوال الشخصية وفق قولها، داعية النيابة العمومية ووزارة العدل إلى التحري وتثبت من عقود الزواج وإعادة الأمور إلى نصابها حسب ما صرحت به لديوان فام على هامش عقد ندوة فكرية اليوم. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بظاهرة إعادة نشر مضامين الصحفيين وتوظيفها من قبل عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صفحات تنتحل الصفة الصحفية أو تنشط خارج الضوابط المهنية، مؤكدة أن تداول مضامين الصحفيين في الفضاء الرقمي لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لاستهدافهم أو الضغط عليهم أو النيل من استقلاليتهم المهنية وفق بيان صادر عنها. وتعتبر النقابة أن التوظيف الممنهج لمحتويات الصحفيين يمثل ممارسة خطيرة تتجاوز مجرد إعادة النشر لتصبح أداة لتشويه صورة الصحفي أمام الرأي العام، داعية السلطات المختصة إلى التصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة. انطلاق عملية تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي المزود للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، ويطال الأنبوب مدن حاجب العيون وجلمة وسبيتلة وأم العظام والأسودة وصولا إلى سيدي بوزيد. وفي أخبار العالم، وسائل الإعلام يمنية تفيد بسماع أصوات انفجارات في مأرب اليوم بعد قصف قوات أنصار الله الحوثيين مواقع في المدينة بالصواريخ والمسيرات أسفر عن قتلى وجرحى. سماع صوت انفجار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة موسكو وضواحيها اليوم، وذلك بعد إعلان روسيا استهداف 3 سفن في البحر الأسود قالت إنها تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور. في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وجنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما
1: نفهم
2: صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بالنادي الافريقي اللي رسميا تعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ. عقد تادوس مع الافريقي باش يكون لغايه جوان 2029. ديما مع الافريقي لجنه الاشراف على الجلسات العامه والمنخرطين قررت عقد الجلسه العامه العاديه التقييميه للموسم الرياضي 25-26 نهار لحد 30 أوت 2026. الهيئة المديرة باش توضع التقارير المالية والأدبية على ذمة المنخرطين للاطلاع عليها في أقرب الأجال. متوسط ميدان الدفاعي السابق للنادي الإفريقي والاتحاد المونستيري ياسين الدريدي تحول صباح اليوم للإمارات للتوقيع رسميا على عقود انضمامه لفريق العربي الإماراتي. حمد أمين بن سيري وقع أول عقد احتراف ليه مع كبر نادي صفاقسي لمدة 5 سنوات يتواصل إلى غاية جوان 2031. نادي حمام الأنف اليوم الجمعة تعاقدوا بصفة رسمية مع متوسط ميدان الغيني بوبكر سيديكي لمدة 2 مواسم، ومباشرة بعد امضاء العقد سيديكي التحق بتربص الفريق استعدادا لبداية الموسم الرياضي الجديد. أحكيو هوند النجم الساحلي تعاقد اليوم مع الجناح الأيمن لنادي ساقيت الزيت بسام بن قادر لمدة 2 مواسم. نذكروا النجم الساحلي باش يواجه نادي كرة اليد بجمال في قاعة جمال في إطار الجولة الأولى من البطولة الوطنية. الختام بالمركاتو في الأوروب، مانشستر سيتي رفض العرض الأول مقدم من برشلونة من أجل ضم رودري. عرض البرسا كان في حدود 45 مليون يورو مع 15 مليون يورو كمتغيرات. من جهة اللاعب أبدى رغبة كبيرة في تقمص أزياء البرسا. أكثر تفاصيل على أخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فان بونيت. موعدكم 3 متاع العشية مع كريم مقني وبقيت كيب سبور ماج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
0: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
3: أريدو طور عالمك
4: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربع متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
5: يلا جو
6: سيف سني حافلة كادوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
7: اكتيفي سيفك
8: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: وريدو، طور عالمك.

0: كده بشرب
1: ديوان اف ام
2: ببليسيتي في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز الثالثة مساء ديوان افهم مع سلامة. شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين وذلك مساء اليوم نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. والشركة تؤكد عمل المصالح الفنية على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط وفق بلاغ صادر عنها. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تدعو إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالطلاق والمهر حسب ما صرحت به لديوان فهم على هامش عقد ندوة فكرية اليوم.
6: اليوم نحكيه على الطلاق في مجلة الأحوال الشخصية فترة الإمهال وإحنا مش قاعدين نعملوا فيه ثلاثة محاولات صلحية لكن الصلحي بالشكل اللي موجود في مجلة الأحوال الشخصية أو بالشكل اللي تبقوا فيه سادة قضاة الحالة المدنية ما يسمحش بإبرام الصلح حقيقي ما بين الزوجين. وأيضا مسألة المهر توا معناها زوجة تتزوج يقول لها على المهر الذي سماه لك معناها واحد يقولها 200 مليم وواحد يقولها 50 دينار.
5: المحامية لدى محكمة التعقيب سامية دولة تفيد بأن مجلة الأحوال الشخصية توضح أنه لا يمكن إبرام عقود الزواج إلا من طرف ضابط الحالة المدنية أو عدل الإرشاد مضيفة أن كل زواج يتم خارج الإطار القانوني يعد زواجا باطلا وأن كل شخص يتولى إبرام عقد زواج بصفة غير قانونية يكون عرضة للتتبعات الجزائية وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة حسب ما صرحت به لديوان فهم.
7: القانون التونسي مثل القوانين في دول العالم يعني نظمت مسألة الزواج اعتبرته طابع رسمي وطابع مؤسساتي بالتالي يعني لا يمكن أن يكون إبرام عقد الزواج إلا من طرف من له الصفة القانونية وهو ضابط الحالة المدنية أو عدل إرشاد. وعدا ذلك من أنواع والأنماط إبرام الزواج هي غير قانونية وهي محل مسائلة جزائية ومدنية باعتبار كل زواج يبرم غير بصفة غير قانونية هو زواج باطل وأيضا الشخص الذي يبرم هذا النوع من الزواج هو عرضة للتتبعات الجزائية تصل إلى سنة سجن.
5: وفي أخبار العالم جنوب أفريقيا تدعو إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأفريقي يعود إلى عام 2015 بعقد مؤتمر قاري شامل حول الهجرة رافضة ما وصفته بمحاولات عزل الملف وجعله ظاهرة جنوب أفريقيا وذلك بعد أيام من قرار المجلس التنفيذي للاتحاد عدم إدراج مقترح من دولة غانا بشأن الاعتداءات على المهاجرين في جنوب أفريقيا في جدول أعمال اجتماعه المقبل. رئيس الإمارات ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان في اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع سبرماك في أمان الله.
3: ديوان فام عسلامة
8: عسلامة ديوان فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
10: ديوان فام نحب نوصل نداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
3: مالا كابتن موجة صفاقس
12: على 91.2
3: تونس
12: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
12: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
13: Vous écoutez Diwan FM.

Diwan FM. تسمع ديوان FM في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربع متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 8 دقائق بعد 3 متاع العشية، دي سبور ماك متواصلين معكم من توا حتى للخمسة، حتى للأربعة متاع العشية. الخمسة ذاك إن شاء الله في البرمجة الشتوية في داتا فوت، وكذلك إكسترا تايم. متواصلين معكم من توا حتى للأربعة، باش نحكي كورة، باش نحكيو ميركاتو، باش نرجع على أخبار النجم الرياضي الساحلي الترجي نادي سفيقسي، وكذلك النادي الإفريقي النجم الساحلي يصارع من أجل المليار لضمان المشاركة في البطولة. مروان تفيف حناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي يطلعنا على التفاصيل، أين وصلت مبيعات الاشتراكات في النجم الرياضي الساحلي، هل يعود نيجي جويني الإدارة الوطنية للتحكيم في خطة مشرف عام، أين الاختلاف في وجهة النظر بين وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، ومتى الحسم، وهل يوجد بديل في صورة ما تنجحش المفاوضات مع نيجي الجويني. عماد فراج معروض على الترجي الرياضي التونسي، شنو نعرفوا على اللاعب هذايا، وهل انتدابه يلغي صفقة ريبيرو اللي ما زالت معطلة إلى حد الآن. الإفريقي يعلن على انتداب إنكانغا المهاجم الكاميروني، وهل ينجح في تعويض فراس شوات، والنادي الصفاقسي سر عودة أونانا، شفنا البارح أونانا يعلن عودته للتدريبات مع النادي الصفاقسي. لولندو يتجاوز الاختبار الطبي، وهل نجح فيجو متوسط الميدان الدفاعي الأوغندي في الاختبارات، وهل يعاد سيناريو حسامادو مع لاعب بوركيني آخر في النادي الرياضي الصفاقسي. هذا أكثر من توا حتى الأربعة متاع العشية في سبور ماغ. وسعيد اليوم باش يكون موجود معايا محمد علي منصر دليل، مرحبا.
5: أهلا بكريم، تحياتي ليك، وأهلا بعباس، تحياتي ليك زيد أخويا، عندك وحشة كبيرة.
6: عايش خويا
5: تو تقريبا عندي 10 سنين
4: مريتوش
5: قابله معناتها، لا لا نشوفه ديما مين، لكن معناتها هذه اول مره
4: في البلاتو مع بعضكم، خاطر ديما تتقابلوا البارح،
5: تقابلوا ديما الحق البر،
4: ديما تتقابلوا تكوروا مع بعضكم ولا
5: لا لا عدينا السيد ديجا عملوه مع بعضنا، عدينا السيد عملوه مع بعضنا.
4: مين اعتزلت التكوير انت البارح؟
6: بون شويه ساعات
4: شويه مش ديما دليره ونجيبوك عم جاي ليك بتاعنا
6: كيف الديو الفيديو عملنا ماتش
4: فيديو اخويا، هذم ابطال الموسم الثاني على التوالي،
5: الثاني على التوالي وابطال الموسم الاذاعه
6: ثابت عزم الدفاع موجود
4: عند مدترو في اسنا
5: موجود، اما شوف امير
4: وزو الترنوى المغرب
5: تكليك خويا روق بلك التكلوات
6: لا تكليك صحيح
4: شو نعطيك سر الخلطة العجيبة اللي يزمك معناتها تتخذها عليك وعلى ابو شعالة، دور ابو شعالة
5: يعتكش
4: على ابو شعالة تلعب تيتيلير والدنيا بالألوان
6: ديجا، هو الخبث الكروي معروف ابو شعالة،
4: الخبث الكروي وغير الكروي عند ياسين ابو شعالة في الجمعية، وابعد على محمد بن حسن.
5: محمد بن حسن
4: محمد حسن ما يوصلش، ورقة حمراء ورقة صفراء بوشعالة يوصلك بن حسن.
6: انتم عطيتوني كوزينة كثير
4: عطيتك التكتيك التكتيك وصحيت بوشعالة هو الكل، وبطبيعة الكوتش أنيس عبد القادر بوجلبان ما انت يزمك جسبه تعمل قهوه كذا
6: صحيح
4: تخلص ديرك تخلص ديرك تخلص دبو سما فهمت هكا لازم فهمتي.
5: والله كريم شوف كشوف ما تهكا أيوة. امين والكل ذكريات وذكريات باهيه برشا في نادي رياض الصفاقسي، تيتروات والشامبيونات زاد الاخرانيه
6: دخل شامبيونات مع بعض
5: الكابيتان معناتها الذكريات هذه الباهيه تبقى ديما محفوره معناتها في الذاكره
4: صحيح.
6: انا برجع اقول لك انا دوم ما جيت للدالي قلت اول مره نشوف دالي مع بعضنا في الراديو، بديت اخر مره كنا مع بعضنا في تيران كانت عام الشامبيونات وكان ذكريات ممتازه
4: 2013
6: كنا مع بعضنا وكان عام ممتاز، كان كنا جروب باهي، كنا جروب سوليدير اللي نشوفوا فيه تو نتمنوا نشوفوه في جمعيتنا اكيد جدا، راهو شوف الجروب والحب تاع تبدا الجروب يحب بعضه
4: موجود
6: يعطي يعطي اكله ما في مشكله
4: موجود تو
6: موجود والبركه
4: تو موجود تو موجود موجود بقوه كذلك
6: ان شاء الله،
4: اما موجود باش موجود في ظل تواجد مثلا علي معلول كذا معناتها ديما الحرس القديم قاعده ديما هيك ثم حاجات بدات تفقد في الكوره ولكن ما زالت موجوده عند بعض اللاعبين، موجود كذلك في فرق اخرى موجود كان مع الزمزمي الموسم الماضي مع النجم مع النادي الافريقي كيف شاد الجروب وغيره موجود كذلك
5: في الترجي تفقدت شوي في السنه الماضيه علاش خاطر خرجوا معناتها ملاعبيه اللي كانوا هما
4: صحيح
5: معناتها اولاد الجمعيه وكانت عندهم زاد شخصيه
4: مهمة
5: الشباب اكيد اكيد مهم انت خاطر اليوم الانديه التونسيه الكل معناتها عندها ظروف صعيبه في الوقت الصعيب هذاك لازم تكون مع اولاد الجمعيه اللي عندهم
4: ما ينطبقش على الدرجه الظروف الصعيبه
5: لا شوف الظروف الصعيبه راهو مش راهو نحكيو
4: مش ماديا
5: وقت اللي تبدا مشاكل وقت اللي تبدا الريزلتات ما تتبعش تلقى معناتها هذوما لي زونسيان جوار نقولوا نحن معناتها
4: اللي
5: بالضبط اللي هما زاد عندهم شخصيه
4: وكل كادر هذوما يكونوا في في في موقع اداري مثلا شمام توا موجود مع ليكيب هكذا ينجموا يعاونوا ولا
5: ينجموا يعاونوا لكن ماهوش معناتها كيما هو لاعب علاش خاطر اللاعب ديما يقبل منك اللاعب خاطرك انت زميله لكن معناتها وقت اللي انت تاخو بوست يقول لي معناتها فما حاجز بينك وبين
6: كيث ولو شو كريم لو ليدور ليدور مسير هذا اللي 2013 كنت انا كابيتان وعلي معلي الدوزيام ومعنا رامي جريدي ومعنا كسرى ومعنا ابو العابي راهو شو راهو ليدور والانتماء سيرتو نحكي على بارتونونس راك تعطي علي معلول اليوم وقعلول والمثلوثي ومعهم دحمام فما ايدونتيتي تاع جمعيه فما ظهر انه فما جمعيه ذيك كي تشوفها في اي بلاصه تعرف ان دي صفيقسي حتى من غير لوجو دونك هذاك اللي حبيت نحكي عليه انه فما انتماء لكن ديما نقول لك راهو الملعبيه الكادر مش مربوطه بالعمر مش مربوطه ديما نحكيو ديما
4: على الانتماء بالعطاء
6: بالعطاء وبالشخصيه
4: هذه دخلتكم لحلقه اليوم البدايه بالنجم الساحلي اللي كما قلنا يصارع من اجل المليار لضمان المشاركه في البطوله مروان فيف حنطق الرسم للنجم الرياضي الساحلي معنا في المباشر مروان مساء النور
2: مساء النور كريم تحيه ليك شكرا على الاستضافه تحيه للحضور اللي معك الكل في البلاتو وتحيه لكافه مستمعي ديوان فان
4: يعطيك الصحه مروان قلنا النجم الساحلي يصارع من اجل المليار دخلت الاساس ليتيج الحقيقه نلقى تقريبا 260 الف دينار هو المبلغ اللي تم تجميعه إلى حد الآن من المليار نحكيه على جيم وانتروا مروان على 10 أوت هو الآخر أجل للنجم الرياضي الساحلي لضمان القيد وضمان المشاركة للقيد وضمان المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم
2: طبعا هي كريم الأرقام حلمية احنا بكري نحكيه والأرقام وصلت توا 280 مليون دينار دونك والارقام ما زالت بطبيعه الحال قابله للارتفاع انستونتانيمون كما تعرف في اطار الحمله الاخيره اللي اطلقناها اترافير الكلمه نتاع الرئيس كريم العكروت نهار الاحد اللي فات على صفحتنا الرسميه ولا القاها في شكل تحدي المليار تحدي المليون دينار عن طريق الاقتناء الانخراطات 2000 فيراج 2000 جرادان فنوى و3000 جرادان القديم
4: نحب نثبت من عندك قبل ما نمشوا للرقم نحب نثبت من عندك هل المليار هذا من دونه هو الليطوال من الجمش يضمن المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم وإلا مليار هذا فيه معناته يقسم فيه الخلاصات وفيه كذلك مثلا شاري مثلا دي زونجاجمون دي فورنيسور غيره لأنه معناته الحقيقة حتى كيف ندخل أنا تاول للأساس ليتيج نلقى لليتيج نلقى برشا حاجات نلقى دوسي زلاسي خلص مازالوا دو دوسي كهو دوسي ملاعب يخذ 300 ألف دينار من 500 قسم الباقي حاجات كما هكا دونك هل انه ليتوال وسمعت زاد الرئيس يقول تقريبا مليار ونص ولا مليار و600 رئيس الهيئة التسيرية ثم 500 600 لقيتوا فيهم ديزارانجمون والا خلصوا نحب نفهم من عندك بالضبط وكما قلت لك هل انه المليار فير معناتها يلزم مليار باش تضمن المشاركه ولا المليار هذا نجموا يقسموا تلقى في ديزارانجمون هذا لتوضيح الصوره لجماهير النجم الرياضي الساحلي راه
2: بالضبط لا كريم المليار هذا هو اللي يخلينا نحسموا الملفات للحصول على الاجازه كما تعرف انت الى حد الان الى حد هذه اللحظه مازلت ما عندناش الاجازه وعن طريق البلاغ الاخر اللي هبطته الجامعه التونسيه لكره القدم اعطت ديدلاين اعطت اخر اجل نهار 10 اوت لو ان شاء الله نهار الاثنين نهار 10 اوت احنا الى حد هذه اللحظه ماناش ضامنين الاجازه والمليار هذا ضروري للحصول على الاجازه
4: معناتها ما تنجمش تلقى معناتها بعد لي زارونجمون اللي عملتوهم دونك يلزمكم توفروا المليار مش في وسط المليار تنجموا تعملوا دي زارونجمون وتقسموهم
2: لا احنا حسب انت مطلع وتعرف وريت الصفحه الرسميه للكوميسيون ليتيج كل شيء واضح بطريقه معناها فيها برشا شفافيه كل الملفات التي وقع حسمها محطوطه كل شيء بالاخضر ومن بعد تلقى الملفات لا أنكور. الملف جاري حكمه إلى حد هذه اللحظة هو ملف المدرب لسعد الدريدي، ولا تقريبا خطينا فيه خطوات كبيرة برش، تقريبا 90% منه تحسم. الملف القادم هو ملف المدرب سيد فوزي.

0: كان 500,000 دينار، واليوم وصلنا 300,000 دينار وقع حكمهم 300,000 دينار، ولقينا معاه مفاهمة في 200,000 دينار اللي ما زاد.
1: في صورة ما، في صورة ما مثلا ما ثماش ديزارونجمون، قداش كان ينجم يكون المبلغ؟
0: كان ينجم يكون أكثر برشا، خاطر تقريبا جل اللاعبين لقينا معهم ديزارونجمون باش خفضوا لنا المبالغ، باش قبلوا أنه تقع إعادة جدولتهم باش احنا نربحوا شوية وقت. دونك لكن يلزم الجماهير تفهم أنه المليون دينار هذا ضروري، وأحنا صحيح ما نجموش ننكروا أنه الأيام القليلة الفارطة النسق نتاع الانخراط في الحمله هذه ارتفع، لكن اذا كان جاء هذا النسق على حاله منذ على الاقل شهر راهي حسمت كل الملفات. لكن للاسف احنا على مدى طويل عن طريق شخصي متواضع ولا عن طريق رئيس الهيئه التفسيريه ولا عن طريق لوخيان في الكوميسيون ليتيج، حاولنا في كل خرجه اعلاميه نفسروا نوضحوا، نعتبر انه كانت في اطار شفافيه مطلقه وكل شيء معناها اكسيسيبل باش يطلع عليه اي محب. لكن حسينا انه في وقت ما بتاتر الناس ما كانش عندها الوعي الكافي بخطوره الوضع، او الناس بتاتر ما خذتش، او بعض من الناس ما خذتش كلامنا بجديه اللازمه. اليوم حس انه فما هبه، لكن الوقت اليوم صغير، الوقت قصير برشا
1: ويكاند
0: فوالا، ولكن فما نسق قاعد يرتفع كما قلت لك مدول كريم، فما ايفوليسيون معناها انستونتاني في الانخراط في الحمله هذه. وبريتو نتصور انه واجب كل محب انه يقدمي انخراطه ولمايو اوفيسيال دي كلوب.
1: خلينا نقدموا شويه مروان، المليار هذا في صوره ما لو 10 دونك دون 3 جور بعد 3 ايام ما تخلطش الكوميسيون ليتيج ولا ما يخلطش جمهور النجم الرياضي الساحلي لهذا المبلغ، عندكم دوتر بلان والا لا؟ ولا حتى ولا عندكم تحبوش تقولوا ذاك موضوع اخر باش تحاولوا تحفزوا اكثر الناس، عندكم دوتر بلان والا لا؟ لانه توا المستمع البسيط اللي يسمع من احباء النجم او حتى غير احباء النجم، لانه نجم شان يهم الجميع ما يهمش فقط احبائه بدرجه اولى، احبائه صحيح اليوم من نجم حتى عاقل يتخيل انه النجم الرياضي الساحلي لا يشارك في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. عندكم اتصالات مع الجامعه التونسيه لكره القدم والا لا؟ مع سلطه الاشراف، مع وزاره الشباب والرياضه، ما نعرفش معناتها اليوم عندكم حلول اخرى معروضه والا بديله نجم تكون كجزء من الحل والا لا؟ لانه الوقت قاعد يداهم، ثلاث ايام فقط ما زالوا مروانه
0: بالضبط، هو الوقت قاعد يداهم، كما قلت لك ما عادش عندنا برشا معناها وقت، لكن احنا بطبيعه الحال نحاولوا نقوموا بكل ما هو لازم، ونحاولوا نقوموا بواجبنا، ونحاولوا نكونوا على قد المسؤوليه. لكن يلزم الناس تفهم انه أو يلزم الناس تقسم حاجتين، فما مبالغ اللي هي مرصودة لغلق وحسم الملفات القديمة، وفما مبالغ للإكسبلواتيسيون هي اللي باش نعيش بها النادي في المستقبل معناها القريب والبعيد وللموسم القادم إذا كانت حصلنا على الإجازة إن شاء الله. لو يلزم العباد جروس الموضوع معناها ما نحبش ندخل في التفاصيل، لكن إذا كان الله لا يقدر احنا ما لقيناش ما وفرناش المبلغ اللي حسبنا به، بتاتر باش نقاور احنا مجبرين أن نجدوا من المونطون أو المبالغ المرصودة باش نعيش النادي للمستقبل باش نخلصوا بهم لزاريرين تاعنا باش نحسنوا بهم الملفات.
1: وهذه مشكلة كبيرة لهنا مروان.
0: وهذه مشكلة، هذه معناها
1: مشكلة أكبر.
0: مانيش باش نحلوا حتى مشكل باش نقاوروا احنا نأجلوا في المشاكل. وهذه الوضعية اللي نحبوا نتجنبوها احنا. كيفاش نتجنبوها؟ ما عندنا حتى حل إلا الحملة نتاعنا هذه تنجح.
1: باهي. في تقسيم الأموال اللي ما زالت الخاصة بالدينين للنجم الرياضي الساحلي. نعرفوا احنا اليوم باش تدخل على سيستم كلوب، باش تحضر جمعيتك، باش تاخذ الليسانس، اكيد انك باش تعمل ديزارونجمون مع الناس اللي تقبل ديزارونجمون، وليزارونجمون هذوما مروان اكيد انت فاهمني، طب مش نحكي في معطى تقني بحت، ليزارونجمون هذوما يبداو كونديسيونيل، معناتها فيهم دي كونديسيون، يقول لك عندك ترونش الاولى كذا، ترونش الثانيه كذا، في صوره عدم الخلاص مباشره مش تلقى روحك سحب نقاط، تلقى روحك في وضعيه اتعس بكثير من اللي انت فيها تو ومن اللي ممكن حتى يتوقعوها الناس. دونك لهنا اليوم انتوما اكيد في ليزونجاجمون هذوما خديتوا برشا ريسك. اليوم الاتوال، اليوم الاتوال عندها الامكانيات والا الضمانات الماليه لخلاص الاجزاء اللي باش تقسم على الدائنين اللي سالوا الاتوال والا لا؟ خاطر راهم بعد وسط السيزون نجم اللي قدر الاتوال لقى روحه في مشكله، معناتها وهذا السعر عملناه والبليزو موا قرب له برشا نادي البنزرتي هكا معناتها ام واندري، وانت فاهمني شنو نقصد معناتها وفضها.

0: بشق الأنفس ومعناتها ذاك الخصم على الموارد وغيره. معناتها اليوم الإتوال واعيين أنتم أكيد ككوميسيون ديتيج ولا كهيئة تسيرية بالوضع
1: طبعًا
0: هذا ولا لا؟
1: طبعا كريم نحن واعيين بالمخاطر هذه الكل. احنا قدومنا في حد ذاته في الظرف هذايا بالذات وفي الوضعية اللي نعيشها النادي هو أكبر ريسك لنا، لكن قررنا أن نتحملوا المسؤولية على خاطر النادي كان حتى يشكو بريسك من وضعية فراغ، معناها وصل مهدد بفراغ إداري، دونك وضعية لما ما نجمناش نرضيها للنجم الرياضي الساحلي، وقدمنا رواحنا وعنا برنامج. احنا ما قدمناش رواحنا كيك من فراغ، عنا برنامج وعنا دي بريفيزيون عاملينهم حتى للموسم القادم، لكن احد شروط نجاح البرنامج بتاعنا هو ان جماهير بتاعنا تعاوننا في الحملة هذه، الا هو دورها واجب على خاطر احنا، وقلتها سابقا، حتى التبرعات او الحملات اللي صارت سابقا كانت في شكل تبرعات، اليوم ما فما حد شيء مطلوب من من من الانسان اللي يدعي انتمائه لهذا النادي غير انه يقتني اشتراكه وقميص النادي فقط. معناه نتصور انه سي ستريكت مينيمم
0: به. هذا بالنسبه للوضع المالي. معك
1: ولا نستغل الفرصه باش نعلن على حدث مهم جدا في اطار الحمله هذه. ان شاء الله نهار الاحد 9 اوت باش يكون عندنا بث مباشر من مقر النادي على مدى 12 ساعه انطلاقا من 10 صباحا بالضبط نوعا ما، باستضافه وجوه رياضيه معروفه وحتى لاعبين سابقين واساطير النادي، وبدعوه موسعه لجماهير النادي باش انها تكون حاضره في دارها وهي ما تستحقش دعوه، والهدف منها هي حسم كل الملفات باش نحاولوا ندزوا للماكسيموم باش للماكسيموم دو بيرسون ينخرطوا في الحمله هذه ويقتنيوا الاشتراكات والتريكوات.
0: باش يكون كونتر ابوك العاده؟
1: وي بيان سور، الكل ينطلق او يندرج في التشالنج الاخر اللي حطيناه الجماهيرنا، ولا هو المليون دينار ولا عنده تقريبا 5 أيام.
0: النجم الرياضي الساحلي عنده تحفظ او ينجم يمنع اي لاعب من الخروج ولا من البيع، ولا منفتح على اي صفقه نجم تصير في اي لاعب من الفريق في الفريق؟
1: لا احنا ما
0: خاطر ساعات زاد بيع اللاعبين يكون جزء معناتها من طبعا الحل المادي طبعا على الاقل اللي خلاص بعض الديون.
1: هي كريم انت تعرف شيء، هي مداخيل النادي الرياضي بصفه عامه نجم نقسموها لاربع حاجات، عندك البي 3 وعندك بيع معناها منتوجات النادي ولي برودوي ديريفي، وعندك سبونسورين، وعندك بيع اللاعبين. معناها النادي لا مفر له من الاربع لكاتر سورس دو فينانسمون هذوما باش يعيش، هذا ما فيش كلام. دونك وبالتالي احنا ما نسكروا الباب قدام حتى حد، احنا معناها قابلين باش نسمعوا اي مقترح واي اوفر، وبالنسبه لاي لاعب، واذا كان نلقاو الاوفر تتماشى مع اسم وقيمه النادي واسم وقيمه اللاعب ايا كان، احنا لازم نكونوا معناها تري سوبل، معناها ماناش فارم في الموضوع هذا.
0: واضح وضعيه اوميجا واوميجا، وخاصه سمعنا انه ثم عروض ربما نجم يكون في مولدية العاصمة الجزائرية، عرض نجم يوصل للمليار للنجم الرياضي الساحلي 300,000 أورو. ثم حاجة رسمية في الموضوع هذا وإلا لا؟ كيف ثماش عروض في بقية اللاعبين؟ نحكي أوميجا، صبري بن حسن، ملعبية كيما هكا.
1: هو إلى حد الآن كريم صحيح صار برشا حديث حتى في الإعلام وفي صفحات التواصل الاجتماعي على زوج ملعبية هذوما، لكن لازم نأكد لك إنه إلى حد الآن ما فما حتى عرض رسمي بالنسبة للاعب أوميجا. وبالنسبة صبري بن حسن بطبيعة الحال هما اليوم لاعبين على ذمة النجم الرياضي الساحلي، واحنا مستعدين باش نعطيه الأهمية اللازمة لأي عرض جدي، وكما قلت لك في قيمة النادي وفي قيمة اللاعب، لكن ما فما حد شيء رسمي إلى حد هذه اللحظة.
0: واضح. وجدك شريدة التحق بالتربص؟
1: لا وجدي كشريدة إلى حد الآن مازال لاعب بطبيعة الحال على ذمة النجم الرياضي الساحلي، لكن مازال ما التحقش بالتربص، وان شاء الله في الايام القليله القادمه نحسم الامر نهائيا مع اللاعب وشتي كشريده.
0: واضح. هذا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. دونك ما ثماش عروض الى حد الان، فقط مجرد كلمات، مجرد ما ثماش حاجات واضحه بالنسبه لكم انتم كنجم رياضي الساحلي. شكرا يعطيك الصحه. خلي لك كلمه الختام ولو انت تحكي توا الكوميسيون دي تيج مازالت كيهبطت بلاغ غلق ملف لسعد الدريدي رسميا. انا كما قلت انت بالضبط قلت في اللمسات الاخيره واللمسات الاخيره قبل ما تكمل انت المداخله.
1: بالضبط بالضبط كريم مشكور نشكرك. ومره اخرى نعلن او نعلن او ندعو كل جماهير النجم الرياضي الساحلي انه تنخرط في الحمله هذه. احنا تو في الديرني فيرال في الامطار الاخيره وان شاء الله بعد لكل حادث حديث مذكور. نشكرك انت كريم على الاستضافه وتحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي ديوان اف ام.
0: واضح برشا يسالوا على ريان عنان ريان عنان ريان عنان ما نعرفش هل انه معروض للبيع معناتها ولا وضعيته.
1: لا لا كريم نفس الكلام اللي قلت لك من الاول معناها كل اي لاعب ريان عنان صبري
0: ما فيش ديزوفر بالنسبه لكم
1: معناها احنا مستعدين باش نسمعوا اي عرض جدي ما ماناش
0: حتى في اليوتيوب الناس الكل تسال اش بيكم ما تبيعوش ريان عنان تفضوا مشاكلكم الماليه هاو الجواب جاء من عندك دونك ما ثم حتى عرض رسمي فقط مجرد اتصالات بخصوص ريان عنان وغيره.
1: ولا ثم اتصالات واحنا بطبيعه الحال احنا مسؤولين على نادي ما نجموش نمشيو مع اول اتصال. احنا عندنا لي بريفيزيون تاعنا وعندنا التقدير نتاعنا للاشياء دونك ما نغلقوا الباب قدام حد لكن زاد يلزم العرض يكون في قيمه النادي واللاعب.
0: واضح يقول لكم جمهوركم شاري 9000 قميص وين صارت هذه في تونس جمهور ليتوال هذا تو يقول لك كريم ربي يسالوا على الجروبات شبيه من تو ولا ظهروا اهل مكه ادرى باش يعابها كي تحب تجاوب سينو
1: لا ما
0: نجمش نتكلم بس هم هذاك علاش قلت لك اهل مكه ادرى باش يعابها ينجموا انت تقول ما ظهروش ينجموا يكونوا يظهروا في حوايج اخرى في النجم الرياضي الساحلي.
1: احنا كنجم الرياضي الساحلي احنا عندنا فيهم ثقه انه ان شاء الله باش يكونوا في النوار.
0: واضح والله اللي نتمناوه الحقيقه معناتها من قلبي واكيد حتى الاولاد مش نخليهم يتفاعلوا في الموضوع انه الموضوع يتسكر الحقيقه لانه عيب معناتها اليوم عيب لو نحكيه على حكيه على النجم الرياضي الساحلي من احنا صغار وتربينا الليتوال وبيا وغيره ونتفرجوا في الليتوال وقت اللي الليتوال وقت اللي النجم الرياضي الساحلي نجم بالحق في الافريق وفي تونس وفي الشامبيونز ليج. وانا اني نحكي لك حاجه ممكن انا عشتها ماتش بوكا 7 متاع الصباح
2: بوتشوكا 3 متاع الصباح
0: بوكا جونيور في بالي 7 متاع الصباح ولا 6 متاع الصباح توقيت تونس
2: كنت برا تفرج فيهم تشجع في النجم.
0: انا تلميذ وقتها معناتها مبرمج وفقنا بكري الناس الكل صفاقس كامله في القهوه تتفرج وشطر اللي يتفرجوا اكثر من شطر 80-90% من احب النادي الصفاقسي والله وبصدق الناس الكل تشجع في ممثل تونس وقتها النجم الرياضي الساحلي وكان معناتها حاجه اونورابل انه اللي عملوا النجم الرياضي الساحلي حاجه نفتخروا بها التوانسه الكل. فان شاء الله ان شاء الله ترجع لايام الزينه وترجع لطوال يرجع النجم يسطع كما كان ان شاء الله ان شاء الله.
1: نقولوها كريم لكل جواد كبوه والنجم الرياضي الساحلي صحيح الفتره الاخيره كانت صعيبه شويه لكن ان شاء الله بتضافر كل الجهود ان شاء الله النجم الرياضي الساحلي يرجع لبريقه ويرجع لبلاسته
0: شكرا
1: ترافير جمهوره. ومشكور انت كريم وشكرا
0: يعيشك مرة أخرى. شكرا وشكرا لاختيارك ديوان اف ام. شكرا للهيئه التسيريه النجم الرياضي الساحلي مش اول مره الحقيقه في كل مره ياخذوا ديوان اف ام ويعبروا في ديوان اف ام وهذا حقيقه شكرا لكل مستمعينا خاصه في سوسه وفي الساحل الكبير واحباء النجم الرياضي الساحلي في كل مكان. نحاولوا كل مره ناخذوا فريق نشوفوا وضعيته وهذه وضعيه النجم الرياضي الساحلي. اي تعليق قصير لانه عندنا برشا ما نحكيوش.
2: والله كريم شوف انا بصراحه نحب معناتها تحيه كبيره لسي مروان وسي كريم العكروت اللي معناتها موفرين وقتهم كامل مضحيين معناتها بالوقت نتاعهم وبعائلاتهم ومضحين زاد برشا حاجات وقت اللي عباد تو معناتها ديجا لا هي تصيف ولا هي معناتها تعوم ولا هي معناتها بعيده على برشا حاجات. الناس هذوما معناتها مضحيين والناس هذوما مخليين معناتها وقتهم الكل في سبيل حاجه وحيده اللي هم يرجعوا بريق النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي جمعيه كبيره بلغه الكوره جمعيه تفجع في الافريق في تونس اساطير تعدت عليها لكن لهنا السؤال اين رجال النجم الرياضي الساحلي اللي عندهم برشا فلوس؟ هل معناتها اليوم مليار كاد عباد اللي معناتها النجم الرياضي الساحلي كبرتهم واعطتهم اسم وبفضل النجم الرياضي الساحلي ولوا معناتها معروفين على الساحه الوطنيه لهنا معناتها سؤال وينكم يا رجالات النجم الرياضي الساحلي؟ راهو فضل النجم الرياضي الساحلي كبير عليكم اليوم. انت وقت اللي تشوف معناتها عباد كيما هذوما مضحيين معناتها برشا حاجات بوقتهم، مضحيين بالصغار نتاعهم بعائلاتهم، الجمهور زاد الزوالي اللي مسكين معناتها ينقص على قوت يومه وقاعد معناتها يدفع وياخو في التريكوات الاشتراكات واحد دونك معناتها لهنا مضى بينا رجالات النجم الرياضي الساحلي يمدوا ديهم الوقت راهو قاعد يضرب، راهو النجم كيان كبير برشا ما يستاهلش معناتها اللي صاير له توا. وكما قال هو كلمه معناتها في الاخر راهو لكل جواد كبوه.
0: هاي امين
3: اكيد نصور ظهر اليوم كما قال دليل لازمنا نشكروا مروان اكيد ورئيس التسييريه خاطر كان عندهم الشجاعه كان عندهم الوداس انهم ياخذوا يكونوا يعطيهم من وقتهم يتحملوا مسؤوليه ويفوا ويمليوا الفراغ الاداري اللي كان موجود في نجم الساحلي. راهو الجمعيه لازمها لو لازم الإدارة تكون قبل أي حاجة أخرى باش نجم ترى يمشي. دونك هوني الفريق الإداري نحييهم على الشجاعة نتاعهم اللي قبلوا التحدي وتحملوا مسؤولية ويجي مشيوا ويخدموا افيك نامور بامور كبير برشا ساكريفيس باش يقدموا بورتون اللي ما فماش برشا إمكانيات لكن قاعدين يحاولوا يعملوا في مبادرات كسوا منك كسوا اللي كما كان يقول توا تاع نهار لحد اللي باش تكون محلوله من الصباح لليل وشكون فيها برشا شو انها ايلوز معناها هذوما الناس قاعدين اوكي فماش برشا امكانيات لكن قاعدين يحاولوا بالمبادرات لكن حاجه بركه دالي راهو الوقت قصير راهو اليوم كي نقولوا لوديس راهو اخر دولي
2: ثلاث ايام في ايديك
3: راهو سينو ما تاخذش الاجازه راهو لازم الناس تعرف راهو معناها ما عادش عندها الحق تلعب في الرابطه المحترفه الاول معناها خيبه المسعى كان ليتوال ما تلعبش ما تقول واحد يحلم معناها قول بالرسمي معناها اذا كان النجم هذا الساحلي ما توصلش تلعب في الرابطه المحترفه الاولى تقول في حلمه تقول سي بون فات الكره سي بون ما عادش نجم تقول حتى شيء. دونك انا الحقيقه ثقتي كبيره في النجم هذا الساحلي وفي حبه النجم هذا الساحلي انه المليار باش يكون موجود من هوني العشرة اوت وربي معاهم اكيد جدا فما بريوريتي توا اكيد الجمعيه قاعده تحضر في شامبيونا والاداره تخدم باش تخلص الفلوس وجمهور لازم يعاون دونك لازم تتلم هذه كل حتى رجالة النادي اللي كنت تقول عليها انت دالي اليوم ناس لاباس عليها بتيتر زاده ظروف الانفيرونمون الاتموسفير نتاع المحيط تاع نجم الرياضي الساحلي في السنين الاخرى ما كانش باهي ما كانش يخلي الناس هذه تقرب للجمعيه دونك هوني نصور لازم ينضاف المحيط هذاك لازم اول حاجه ينضاف النجم الرياضي الساحلي باش يعاودوا يرجعوا العباد هذيك باش تعرف تقفل النجم الرياضي الساحلي على ساقيها ان شاء الله.
0: فاصل ثم نتواصل.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
4: بوبليسيتي
5: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
6: رجعنا لكم من جديد 37 دقيقة بعد 3 متاع العشية، مازلنا متواصلين معكم للأربعة. كنا نحكيه على النجم رياض الساحلي، مش نحكيه توا على الإدارة الوطنية للتحكيم. فقط نحب نشكر الناس اللي على اليوتيوب. والله الحقيقة في العادة ديما هكاك ثم برشا كلام زايد، برشا سبان. اليوم الحقيقة برشا معتلي كومنتير بوزيتيف، في معظمهم كلهم بوزيتيف، واللي شد الانتباه وذاك علاش مش نشكره، انه جلهم معناتها جميل منافسة للنجم الرياضي الساحلي، وتتمنى الخير للنجم الرياضي الساحلي اللي يحكي على ماتش الهلال السعودي 5 سنين التالي، واللي يقول انا مكشخ ويلزم الاتوال ترجع لبلاصتها، اللي يحكي على 9 القاب قارية. الحقيقة برشا زاد من حبيبي نادي سيغسي، برشا ناس قاعدة تتمنى انه الاتوال يرجع، وهذا هو السبور. معناتها في الاخير نتنافسوا في استاد، نتنافسوا في الميدان الاخضر، اللي يربح صحة ليه. فتحية لكل الجماهير، واكيد راهو الاتوال في الاخير تتفضى، واللي يمرض ما يموتش. معناتها راهو جمعية كيما هكا ما تخافش عليهم الاتوال ولا غير الاتوال، خاصة من الجمعيات الكبيرة وخاصة جمعية كيما النجم الرياضي السحري. هل يعود نجي جويني للإدارة الوطنية للتحكيم؟ أمس كان ثم اجتماع بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وكذلك نجي جويني للعودة والإشراف على قطاع التحكيم. اختلاف في وجهات النظر، خصوصا بخصوص الليكيب اللي حضرها نجي جويني واللي يحبها تكون معاه للإدارة الوطنية للتحكيم. ثم بعض الاختلاف في وجهات النظر بخصوص بعض الأسماء أو اسم على الأقل في هذه الإدارة. وقفت الأمور غاديكا، دونك معز الناصري باش يرجع المكتب الجامعي للتباحث من جديد بخصوص الأسماء هذه، ونجي جويني يبدو أنه صلب نوعا ما في هذا التماشي. دونك بالنسبة لي الليكيب متاعه باكستيون يزمو بالليكيب هذه، مع الضمانات المالية والضمانات كذلك اللي ما يدخلولوش في خدمته، هذاك كل ما نحكيوش فيه لأنه تقريبا محسوم الموضوع. نسبة أنه ناجي جويني يكون هو على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم صحيح كانت مرتفعة، ولكن 50-50، لأنه مازال ما محصلش الزيجة في هذا الموضوع، وما زالت ما ثمش الاتفاق في هذا الموضوع. وربما الجامعة التونسية لكرة القدم تلقى روحها مجبرة على أنها تمشي دوتر بلان في تسيير الإدارة الوطنية للتحكيم. أسماء المطروحة ما همش برشا الحقيقة، ما حكم 2 اللي في تونس، اللي برا من تونس، اللي في قطر، لكن في الأخير ثم زوز حكام تقريبا، وخاصة حكم دولي سابق في تونس، هم اللي بلوزوم، وإذا مش نجي جويني مش يكونوا موجودين. وحتى إذا كان نجي جويني ينجم واحد منهم يكون هو مشرف على التعيينات وتعيينات الحكام وش يحطوه لي كيب متاعه. هذا تقريبا شنو موجود، نحكيه على زوز أسابيع، 15 يوم بالضبط، لو 22 15 يوم مازلنا ما نعرفوش من سيشرف على قطاع التحكيم. هيدا لي
7: مالوريزمون كريم. شوف، هي الغلطة الكبيرة اللي صارت الأولى، اللي هو معناتها سلموا في السيد ناجي جويني معناتها في يوم ما بعد ما صلح قطاع التحكيم، وشفنا معناتها عديد الحكام الشبان معناتها اللي طلعوا، وشفنا زادة وقتها كان متصارم جدا خاصة في الأمور البدنية للحكام. شفنا معناتها وقتها استاج الأول صار، استاج الثاني صار، وعندي زاد أصحابي حكام قالوا لي اللي هو معناتها راهو صارم جدا، واللي هو زاد راهو كاسح معناتها، وخاصة معناتها في الأمور البدنية. دو استاج كانوا معناتها كبار برشا، خدم لهم معناتها بدنيا كبير برشا. أنت اليوم وقت اللي هو صلح لك قطاع التحكيم، أنت معناتها تجي اليوم معناتها تسلم فيه هكا بكل سهوله. من بعد جاء سلحي مودي. سلحي مودي اللي معناتها شفنا معاه عديد الاخطاء التحكيميه وشفنا عديد الانديه معناتها نديدت بها وشفنا زاد عديد المباريات اللي تغيرت النتائج نتاعها عن قصد وعن غير قصد. علاش انت اليوم وقت اللي كانت فما برشا مشاكل وكانت فما الجمعيات كلها تشكيت معناتها من الشيء هذا تجي انت اليوم تخليه الصيف هذا وقت اللي امين زاد كان عندك برشا وقت تخلي معناتها هو معناتها كانت عنده سمعنا وقت عنده عرض ليبي وقعد زاد يفكر زاد شويه ومن بعد انت تعدي صيف كامل وتاخذ حتى قرار وتجدد فيه الثقه لكن هو يجي قبل بجمعتين ويجبد روحه ويخلي معناتها قطاع التحكيم هكاك. واحنا نعرفوا راهو بطوله ما فيهاش تحكيم منظم وتحكيم منضبط راهي ما تنجحش البطوله. وشفنا كما قلت لك عمليه وشفنا عديد المشاكل وعديد النتائج.
6: شوف نقارنوا امين بين فترتي ناجي جويني وجمال الحيموتي مش تخير وزوز فترات كانت فيهم برشا بوليميك. ولو انه فترة جمال الحمودي نوعا ما ماديا كانت افضل من فترة ناجي جويني وان بلوس يتعامل مع مجلس يتعامل مع مكتب جامعي منتخب ومن غادي يتعامل مع مكتب جامعي بروفيزوار ومعينته الفيفا كيف كيف خلاص الاجور نتاع الحكام بلوز او موا
7: والجريف اللي صاروا وقتها
6: معناتها ولكن تحكيميا كيف نقارنوا هذا وهذاك.
2: انا كريم الحقيقه باش نحكي على الانترينمون تاع ليزاربيتر ولا باش نحكي على ليستاج ولا شكون
6: لا نحكيوا على الاداء تو
2: انا عطيني الروندمون تاع
6: النتيجه
2: الاربيتر سيتيران كيفاش كان يكون واسكو الاربيتر اسكو القطاع التحكيم كله في الشامبيونان تاعنا ما بين عمناول ولا عمناول مع جمال حمودي نجويني بريتيكمون بالنسبه لي انا اضعف حلقه كانت التحكيم وكان اثر على برشا ماتشات. نحكيوا على عمناول يعني شوفوا في برشا اخطاء كارثيه اخطاء بارتو من حكم الفار للحكم الساحه
6: من غير ما نسميه ولا جمعيات لا حكم
2: انا وراه شو
6: راني على المطلق
2: راني نحكي اليوم مش باسم راني انا
6: لا لا في العام في العام
2: فيش كلام.
6: لا لا ما
2: نحكيش على
6: كلام
2: اليوم راني نحكي على الناس كل للعمنية واللي يمكن شهدت اكثر نسبه نتاع بلاغات عمرها ما صارت ما فماش حتى جمعيه في تونس ما هبطتش بلاغ تتشكى فيه من التحكيم اليوم اوكي انه ساعات زاد البريسيون تاع جمعيات
6: فماش فرق ما بين زوج فترات حسب
2: رايي الحقيقه انا فتره نجي جويني واللي فرقني انا في الموضوع ان الاكزيجونس تاع نجي جويني اليوم حتى في النيغوسياسيون كما كان يحكي كريم ظاهر الاكزيجون وكان يعني صارم ويحب يفرض الشروط نتاعو اكيد جدا هذا انا معاه لكن راهو قطاع التحكيم لازمو برشا خدمه دالي وكريم راهو معناه اليوم اذا كان نجمو نوصلو نعرفوا الانفراستركتور خايبه ونعرفوا اللي تيراناتنا ماهيش ونعرفوا الامور الماديه براتيكمون تاع الكلوب الكل ماهيش حاجه كبيره نزيدوا عليها تحكيم خايب راهو باش نخرجوا بين تريم موفيز ايماج وما نستناوش كليماج الكبيره الحقيقه ما نستناوش حاجه كبيره برشا. دونك انا اليوم عمناول الحقيقه بالنسبه لي انا عمناول كان فما نسبه كبيره نتاع اخطاء
6: اكثر من العاده
2: اكثر من العاده اكثر برشا من العاده ونسبه كبيره نتاع تشكيات واخطاء غيرت نتائج مباريات. هذا نحكي لك بالفار
6: وفار بثمانيه كاميرات
2: سامحني
6: حتى ما نجي جويني ما كناش بثمانيه كاميرات
2: راهو سامحني كريم راهو بالفار يصلح حكم الساحه اليوم معناها عمناول شفنا ان الفار يغلط في حكم الساحه معناها يبدا حكم الساحه يصفر صحيح يزفرها يرشعوا يقول له ايجاري وهو مصفر صحيح لكن هوني لو زاد فما زاد شخصيه الحكم فما بيرسونال هذه نجم نخدموا عليه نحن انه شخصيه اكيد لو الحكم بشر ما هو الا انتريما ونجم يغلط لكن زاد لكن فما شخصيه لكن فما وما فماش حسابات ضيقه وخلي يعطيوا حق الناس وان شاء الله نشوفوا علاش لا انا الحقيقه نشوف اللي نجي جويني رجل المرحله في التحكيم
6: نجي جويني عايش في الحكام مش مريقلين الحمودي شباب التحكيم بالعكس هو نجي جويني ولا شباب التحكيم
2: اكيد هو اللي شباب
7: وشفنا عديد الحكام الشبان ووقت كنا مستبشرين خير في حكم ساحه وبعد سي الحمودي هو اللي بعده شوية على الساحة وعلى الأضواء اللي هو باسم بلعيد كنا وقتها بعد قلنا روعدنا حكم شاب طالع وحكم شاب معناتها صاير عليه وقتها بوليميك إيجابي لكن بعد معناتها على غلطة واحدة وشفنا أكل الفيديو الشهير اللي هو يوبخ فيه قدام الحكام وخرجت الفيديو هذيك أثرت عليه ومن وقتها معناتها ما شفناش لسه ما ذاك اليوم زاد عندك روزدة كفاءات تونسية نجم زاد تخدم التحكيم. أنا عندي كفاءة كبيرة برشا اللي هو محمد بن حسان وما عندي وراه أكبر كل شيء إنسان نزيه إنسان عنده خبرة كبيرة برشا وإنسان حقيقه اللي يخاف ربي والله يمين يخاف ربي معناتها احنا رانا نحكيو لا لا لا لا والله لا والله نحكيو في الواقع نحكيو في الواقع معناتها كيما ما زاد قبل اخذ الفرصه نتاعو شو اسمه بن حمزه
2: مراد بن حمزه
7: مراد بن حمزه في وقت ما اللي ما ليه معناتها احنا عندنا كفاءه احنا اعطينا قلنا
2: شو حتى الاسامي
7: عندنا كفاءات اخرى
2: معناتها نسمي في الاسامي معروفين يعني شكون باش يكون مراد بن حمزه فما سليم جديدي فما ظاهرين يعني محمد بن حسين راهو مش مزين نقولوا عليه كومبيتون معناه هو كومبيتون ومعروف بالكومبيتونس كيف سليم جديدي
6: اللي باش يشد المفيد يكون كفاءه
2: كيف زاد كفاءه تونسيه ممتازه
6: ويكون عليه اجماع
2: لكن راهو دالي راهو ضغط تاع الكره لو ساعات يخلي حتى المسؤولين يتسرعوا في قرارات ويتسرعوا في اختيارات دونك هذيك المشكله دونك راهو مشكله الحكم يغلط ينجم حتى اللي يكون هو اللي يعطاه معناه الاخطاء تكون من قطاع تحكيم كامل
6: واضح هو الحقيقه انت حكيت على سليم جديدي وحكيت على محمد بن حسان اسمائهم مطروحه
2: اكيد جدا
6: اسمائهم مطروحه في صوره ما ما يتمش الاتفاق النهائي مع نحكيه على نجي جوين اوكي لذي المعلومة المؤكدة اسماء مطروحة تبقى ثمش اتصالات رسمية ولا مع حتى طرف فقط تم اتصالات رسمية مع نجي جوين فقط نحكيه على مشرف عام على قطاع التحكيم ولكن اسماء الاثنين مطروحين ترجو حتى شنو قلنا دو تفهموا الاسماء معناتها تقريبا محصورة في هذوما الاثنين وخاصة محمد بن حسين في صورة ما عدم الاتفاق مع ناجي الجويني لننتظر المفاوضات اللي ما زالت موجودة بينه
7: بين
6: الجماعة التونسية لكرة القدم فاصل ثم نتواصل برشا يسألوا على الميركاتو الميركاتو أنا جايين للميركاتو

0: على ميرو 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم من جديد. 40 دقيقة 10 دقائق مازلت في الحصة. عماد فراج معروض على الترجي الرياضي التونسي. شنو نعرفوا على اللعبة هذا؟ لعب في باكو الأذربيجاني الموسم الماضي 31 مباراة سجل 7 أهداف. قبلها 3 مواسم مع النادي الأرانكا القبرصي 124 مباراة سجل 17 هدف و4 أسيست. متكون في ليلة الفرنسي وفرنسي مغربي في مسيرته 192 مباراة 25 هدف 8 أسيست. قيمته التسويقية 879 ألف يورو تقريبا 3 مليارات تونسة قيمته التسويقية. معروض على الترجي الرياضي التونسي. وشنو نجم نعرف ساق وكل شيء على اللاعب هذا؟ هاي دلي
2: والله يا كريم. شوف هو ملاعبي معناته لاعب رواق أيمن, ملاعبي تكنيسيا, ملاعبي خاصة ربيت برشا وعنده توزيعات مليمترية. فرس فيها انا شويه بصراحه ملاعبي
1: ممتاز. بيلعب باليمين وباليسار؟
2: باليمين
1: يلعب. توزيعات باليمين.
2: باليمين توزيعات, وحقيقه عنده توزيعات مليمتريه. ملاعبي عنده خاصيه معناتها الواحد ضد واحد يمشي يدريبل رابيد تكنيسيا, معناتها ملاعبي ممتاز ينجم يكون حل من الحلول, خاصه اللي الترجي الرياضي التونسي عنده مشكله سنين وسنين في معناتها البوست هذيك, معناتها من ايامات افول ما شفناش معناتها ملاعبي رابيد كيما افول, خاطر بدا على الاول اريير ومن بعد طلعوه معناتها ولا يلعب
1: قدام شويه.
2: ملاعبي ممتاز, ملاعبي نجم يفيد الترجي الرياضي التونسي. لكن نعرفوا نحن اجواء الترجي الرياضي التونسي ديما صعيبه, راهم معناتها يصبروا عليك مباراه اثنين ثلاثه من بعد راهو يحبوك تقدم الاضافه ديريكت. وشفنا ابرز مثال بوغرين اللي جاء زاد من نفس البطوله واستبشرنا فيه خير, لكن بعد بوغرين معناتها بك الضغط الجماهير الكبير نجح نوعا ما, نجح شوي
1: بوغرين.
2: لكن احنا شوف الكاليتي نتاعو كبيره برشا بوغرين في الرجات ترشخ بلغه الكوره, لكن في الترجي كان معناتها كان عليه برشا ضغط وكان زاد ممكن تقريبا حاشم هكا شويه بلغه الكوره, لكن ملاعبي ممتاز جدا. هذا زاد عماد فراج ملاعب يلعب في باكو فريق كبير برشا, ولعب فيه خاصه الأرناكا اللي هو فريق
1: احسن فريق تقريبا
2: ديما في البطولات الاوروبيه, عنده خبره اوروبيه كبيره.
1: اختيار اللاعب هذا في خطة جناح أيمن نجم يكون هذا هو البلان بي بالنسبة للترجي في صورة ما تعطل صفقة ريبيرو اللي تقريبا يلعب في نفس الخطة. لأنه ريبيرو نعرفش تشاطرني ولا دلي أرفع فنيا
2: ريبيرو. شوف الكاليتي نتاع ريبيرو يعني. اللي هو عنده كاليتي خاصة, اللي هو معناتها ملاعب يقوشي, ملاعب يدخل ديما الوسط, ملاعب عنده تسديدات عكس معناتها ذي عماد فراج اللي هو ملاعب يحب ديما يلعب على الليني ما يدخلش معناتها الوسط.
1: هذاك هو الفرق ما
2: بين هذاك هو الفرق.
1: نجم يكون بلان بي بالنسبة للترجي
3: أكيد,
1: خاصة بعد رحيل البوعالية كذلك.
3: أكيد يمكن تفسخ البوعالية. شوش الكوتير يمين ديما راي يلقاو ملاعب يمشي البروفيل نتاعو انه يمشي ويسنتر بالكدا وعنده انتريور باهي ينجم يسنتر, يلعبوا ملاعب يقوشيه باش يدخل على سيقه ويحل الانتريور نتاعو ويشوت في الكاش. دونك دو بروفيل البروفيل هذا مش موجود في الترجي تو والأمانة ماهوش موجود. دونك بروفيل حتى في المنتخب ماهوش موجود. دونك ما عادش عندنا منهم البروفيل هذا سيرتو على الكوتير يمين. نتصور ملاعبي متكون في ليل, ملاعبي عنده برشا ماتشوات في ساقية سيرتو اللي كومبيتيتيف في الفريق اللي كان يلعب فيه, كان ديما يلعب في جمعية يعني تلعب على البوديوم. دونك يعرفش معناه تيتروات, يعرفش معناه بريسيون. هنا الحقيقة البروفيل نتاع ملاعبي ينجم يعاون الترجي, مع انه مع الترجي معناه في البوست هذيك فسخ البوعالية ينجم يكون
2: ليانساز
3: خرج. دونك الكوتير يمين خاطر ماك تعرف ديما
1: يحب ينجم يكون الاثنين مع بعض
3: حل اكيد جدا, حل انه ملاعب يلعب على سيقه
1: خاصه الترجي ما عندهش توفيق في البوست هذيك. خرج بوعالية وخرج ساس
3: كما قلنا اكيد لو ساعات تحب تلعب ملاعب قشير ولا كثيريه كما تو في التفكير تاع فوزي ولا اي ملاعبيه في الكادوتر ديما الملاعب بتاع الكروار يبدا على سيقه العكسيه. دونك اللي على اليسار يلعب باليمين وعلى اليمين يلعب باليسار باش يدخلوا فيرلانتيريور ويتعدي ويعمل ليزيم دو ويتكاو على التاكون. دونك هوني البروفيل هذا بروفيل اخر اللي هو يلعب على اليمين ويحب الكولوار اليمين ويحب اللينيا. دونك بروفيل ينجم يعاون ترجي ويكون حل في هجوم
1: افريقي. يعلن عن انتداب انكانغ المهاجم الكاميروني, ينجح في تعويض في الرسوات حسب رايك؟
2: ينجح
1: حكينا عليه المهاجم فقط بسرعه.
2: شوف شواط كان حقيقه حاسم معناتها في زوز مواسم لاعب يسجل 15 هدف 16 هدف على الباره شويه. دونك اللاعب هذا لازمته يكون في قيمه في قيمه شواد، خاصه اللي معناتها شفنا عليه صدى طيب، ملاعبي عنده خبره افريقيه. النادي اليوم النادي الافريقي حاجته بلاعبي، ملاعبي عنده خبره افريقيه، الملاعب هذا ينجم يكون حل من الحلول، لكن بامبي الكره ونعرفه
1: بامبي الكره نعرفه. زاد حاجه اخرى تشوفش انه لون تام زاد ديما يقول لك، خاصه الملاعبية الفارقه خاصه المهاجمين دخله مهمه جدا، انك تدخل تمركي بونت وزوز على الاول ديجا هذاك مش يخليك في وضعيه اريح.
3: مانا دام راهو كريم مش كان الملاعبيه اللي زافريكا معنا لاي ملاعبي ماذا بيه يسنتجر في ساعه والبونت ويسرح له ويسهل له برشا وقت ويربحه في برشا وقت باش هو يتاقلم ويدخل في الجو ويزيد يعطي لي بلوس. انت حاجتك منه وجبته باش يعطيك الاضاف. دونك لهنا كي ماركي هدف على بكري، دونك لهنا انت ديجا ربحت وقت في كل شيء. دونك انا نتصور شوات كما يكون يحكي داري اليوم راهو شوات نستعرف راهو معنا كلوب افريكان لعب كامل على الشوات، فكر افكار اللعب كامل كان على فراس شوات. راهو نشوفوا الفريق اليوم بطل تونس، شوات كان عنده دور كبير وكبير برش نحي في الاهداف الكين وبيتور وماركا برشا بونتوات، لكن زاد حتى في صناعه الكره وفي صناعه الفرص لزملائه واللي كوكي بيبي نتاعو معنا اصحابه على اليمين وعلى اليسار، كان ديما انستاسيون، كان ديما في الفكر تاع فوزي بن زرتي عاون برشا الافريقي باش خلص البطوله. دونك اليوم الملاعب عنده خبره افريقيه كما قلت انت دالي، عنده خبره افريقيه، لعب في الشامبيونز ليغ الافريقيه، عنده في الماتشوات في الافريق. دونك ان شاء الله يعاون، ما نصوروش نفس البروفيل تاع فراس، خاطر فراس اكثر منه في الطول وفي المورفولوجي، لكن ان شاء الله يعاون الافريقي ويكون حل من الحلول.
1: انا ديسفيقسي سر عوده اونانا، نعطيكم المعلومه الدقيقه. اونانا كان مصاب، كان في ليتيج مع النادي الرياضي الصفاقسي في صراع قانوني، دونك الاتفاق تم بين الطرفين في انتظار الامضاء، هو موجود توا مع المجموعه موجود في صفاقس. اونانا يفسخ عقده بالتراضي مع النادي الرياضي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي يتجنب عقوبات ماليه مستقبليه، معناتها نحكيه على برشا اوروات، الاف الاوروات، معناتها النادي الصفاقسي ربما يجنب نفسه انه يدفع مئات الملايين لأونانا في المستقبل. هذاك علاش دونك باش ياخذ مونطون محترم الحقيقه أونانا، وباش يتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. تعليق بسرعه لانه مازلنا مش نحكيو شويه
2: احسن حل. كريم شفناه ملاعبي حقيقه مزاجي، ملاعبي ما قدمش اضافه لاعب اجنبي،
1: لا نحكيو على الشكل انك الشكل تدفع توا 200 250 مليون وتسكر موضوعك خير من انه يجيكم بعد 100 ملايين.
2: النادي الرياضي الصفاقسي اتعظ من اخطاء الماضي، اليوم معناتها ولا يعرف ينيغوسي، خاطر انت اليوم وقت اللي تبدا عندك اداره تفهم الكوره وتعرف الكوره وتعرف تنيغوسي، دونك تنجم راك انت اليوم معناتها باقل المشاكل تنجم معناتها تفسخ عقد لاعب.
1: سيبها انك تسكر موضوعك حتى تدفع توا فلوس خي متاجل من بعد، ولا تدفع اكثر من برشا.
3: معناها اليوم الصفاقس علاش كانت ممنوع الامتداد على موضوع كيما هكا اليوم، تراكمات تاع مواضيع كيما هكا. دونك اليوم انت كي تلقى حل لمياب ماذا بيك تسكر دوسي، انت تنسي دوسي. اوكي لو ساعات فما رؤساء ومسؤولين هما يتحملوا مسؤوليتهم، راهو اليوم في كيما حال ليتوال ولا سي اس اس، راهو من الرؤساء هما اللي يتحملوا مسؤوليتهم. كي يجي جوار يقولوا باش نفسخ وتو نشكي، يقولوا برا اشكي برا اشكي خويهم بعد، وما خاطر هو باش يتبدل جهه اخرى، دونك هو يخلي تراكمات.
1: جوسنا لوليندو يتجاوز الاختبار الطبي اليوم، دونك باش يلتحق بالمجموعه، الاعلان الرسمي سيكون في الساعات القادمه. حكينا على ريان فيغو الأسبوع الماضي، المتوسط الميدان للدولي الأوغندي حسب المعطيات اللي عنا الملاعبي، الإطار الفني عجبه ماهوش خايب، ولكن بالنسبة ليهم طموحهم يكون طموحاتهم أكبر من هذا اللاعب ريان فيغو. دونك ثم اتفاق مبدئي مع متوسط ميدان إفريقي دولي مع منتخب بلاد ولعب في الشان مؤخرا وقائد المنتخب متاعه 20 عام، وعلى طريقة حسمدو إعارة فيك أوبسيون داشا. هذا الاتفاق اللاعب مبدئيا يركب نهار الأحد في الليل.
2: والله صحيح كريم، شوف النادي الرياضي الصفاقسي ولا تو عنده
1: باش يكون في مكان فيكو، خاطر تو برشا ناس يقولوا كريم قلت الميركاتو تسكر، إي معناتها على أساس فيكو تحت الاختبار. دونك تم التراجع عن انتداب فيغو،
3: فيغو ما نجحش في الانتخاب،
1: لا هما بالنسبه لي نجح ولكن تم مخير منه، طموحاتهم اكبر. لقاو انا تغوب مع بروفيل اخر،
3: بروفيل مخير
1: خير قائد في منتخب بلاده، داير شفت انت حتى
2: الفيديو نتاعو
1: دونك دونك نادي الصفاقسي يقول لك انا طموحاتي ما اكبر، وفيغو نجم يمشي لبطوله تونسيه راهو
2: ملاعبي ممتاز ينجم يعاون اندرياس فيرسي، خاصة انت عندك وسط ميدان كوستو زاد حتى ملاعبي هذا كوستو، ملاعبي رابيد، ملاعبي تكنيسيان ينجم يفيد اندرياس فيرسي. لو اندرياس فيرسي في ظل الظروف المادية صعيبة ولا يعرف يجيب لاعبين يستغلهم على موسم ومن بعد يعرف معناتها كيفاش ينتدب
1: اللاعبين. ما حكيتش على لولندو راك، ما حكيتوش على لولندو، مازال دقيقة على الأخبار.
2: زاد جوست كلمة واحدة، لولندو أنت اليوم العين الإماراتي بملايين الدولارات نتاعو خممت فيه اللاعب هذا وجابته ولعب بعض الوقت مع على باكو جو، من نجم يكون كوشي ملاعبي ممتاز جدا، وانا عندي ثقة فيه اللي هو باش يكون ملاعبي ناجح في نادي فيرس.
3: انا باش نكمل على كلام عدالي للناس وللناس تسمع فينا،
1: كان فيديو من ولاد
3: اكيد قبل ما تفرجنا عليه وشفت له ملاعبي اكيد جد. بالنسبه للشارع الرياضي في صفاقس راهو من العين الاماراتي، ما كانش يلعب، راهو العين الاماراتي فريق كبير وكبير برشا
2: قدام لاباكو جو،
3: راهو يلعب فيه رحيمي ويلعب فيه ملاعبي اخر من كان البرازيل، راهو ملاعبيه ما ينجمش يلعب معاهم. دونك مش معناها هو ملاعبي خايب، راهو لازم تفهم في الشارع الرياضي مش معناها خاطر ما كانش يلعب وياخذ طون جو ولا يلعب مع الكبير معناها ملاعبي خايب. لكن حسب امورك الماديه وحسب ميزانيتك من احسن ملاعبيه اللي ريتهم حتى تفرجنا عليهم ان شاء الله يقدم الاضافه، ونحب الشارع الرياضي يفهم اللي معناها ما ماخذينيش حاجه خايبه، بالعكس لينا حاجه باهيه لكن على قد امكانيات النادي الصفاقسي.
1: لو انه ما صدرنا تقول تقريبا الميركاتو اغلق في النادي الصفاقسي حكينا من البارح، ولكن الميركاتو راه ما يتسكر الا بتاريخ غلق الميركاتو في كل لحظه،
3: راه مازال محلول الميركاتو
1: مازال محلول وماكش ممنوع من الجديد. دونك تجب تتكلم
2: فيه كريم في صافي صح
1: الاخبار الاخبار هاي بسرعه بسرعه.
2: جست حاجه واحده، نادي الصفاقسي امضى عقد اللاعب شاب محمد اللي هو الملاعب ممتاز، نعرفه ملاعب قوشي ملاعب ممتاز جدا وباش يكون خليفه علي معلول ان شاء الله في يوم ما.
1: ولو انه يلعب صانع لعب
2: يلعب ارير جوش يلعب اكسونتري على اليسار
1: صح، هذه المعلومه كان غلط. اللاعب عنده إعارة في
2: فريق من الرابطة الأولى،
1: أما الحمام سوسة والإطار الفني تشبث باللاعب يقول لا عنده طونجو، خاصة بعد الترافاي فيزيك اللي عملوا مع العضو البدني المساعد طيلة موسم، مع برنامج نتاع موسم كامل اللي عملوا عملوا
2: بالضبط ملاعبي
1: صحيح
2: المعلومة. وملاعبي زاد عنده خاصية تنفيذ الركلات الحرة بإتقان.
1: شكرا أمين عباس، شكرا محمد علي،
2: شكرا كريم
1: الأخبار، شكرا لتوت ليكيب. غدوة ترجع لكم سبور ماك اللي تتواصل معكم كل نهار من 3 إلى 4 متاع العشية مع مدرسة حارة على دقيقة روتر.
0: فيسفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوت كوم. ديوان فم فلاش نيوز
4: مجزو ربيع مساء. ديوان فم مع السلامة. مدير مشروع تحلية مياه البحر بسوسة منصف عمارية فيما تم تداوله بشأن دخول المحطة طور الانتاج الفعلي وانتاج مياه غير صالحة للشرب وتحتوي على مواد خطرة، موضحا أن المحطة تخضع لعملية التجربة حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
5: الحاجة النقطة الأولى اللي حبيت نأكد عليها وفندها تماما أن المحطة دخلت حيز الاستغلال، وأن المحطة أنجت ماء غير صالح للشرب، وأن المحطة أنجت ماء فيه مادة خطرة. هذايا الخبر راهو غير صحيح بالمرة، المحطة ما زال ما دخلتش حيز الإنتاج، المحطة توفي في مرحلة كاملة الإنجاز متاع المكونات الكل متاعها، المحطة توفي تخضع العملية متاع التجربة ومن بعد ننطلقوا في التجارب الجملية. الماء يجب يتعدى على مرحلة متاع المعالجة الأولية، ثم سوف المرحلة متاع المعالجة الأولية يتم تمريره على أرشية الصناعة العكسي كما قلت اللي هي الجزء المهم والقلب النابض للمحطة.
4: إمضاء اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والتي تندرج في إطار مشروع التصرف التكيفي واستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين والممول من طرف صندوق البيئة العالمي بهبة قدرها 2.48 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح منظومات غابات الصنوبر الحلبي والتصرف فيها بولاية القصرين من خلال مخططات تهيئة والتصرف تصرف مندمجة وتشاركية بغرض تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين الإنتاجية وتجنب المزيد من تدهور الأراضي والأمن الغذائي. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى رفع نسق الإنجاز الفني لمجمل المكونات المدرجة ضمن صفقة مشروع توسيعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء. وكان ذلك خلال جلسة عمل قطاعية التأمت اليوم بمقر الولاية. وأضاف الوالي أن جميع ممهدات تسريع الأشغال الفنية متوفرة سواء منها المالية أو الإدارية، علاوة على الدعم الكامل لكل مكونات السلطة الجهوية والمحلية والمركزية والنسيج المنتخب والمنظمات والمجتمعي، مطالبا المقاولات المكلفة باختصار الأجال ووضع رزنامة دقيقة للأشغال وتلافي كل أشكال التأخير. وفي أخبار العالم، رئيس دائرة الاتصال برئاسة تركيا يقول إن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة بل ستسهم في تعزيز الأمن والردع الجماعي. وكانت السعودية وباكستان وتركيا قد وقعوا اتفاقية مكة للدفاع المشترك بهدف تعزيز التعاون الدفاعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن فتح المجال أمام إنفاق أموال ضخمة على الحملة الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمان الله.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس تعبت وانت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338 كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست You can't resist

0: فاني تايم.
1: عسلامة، مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. هذه فان تايم كل عادة من الأربعة للسبعة، من الاثنين للجمعة. أنا كملنا جميعا مع بعضنا، إن شاء الله تكونوا عملتوا معنا برشا جو، ونسناكم ورافقناكم في هالرحلة متاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية ومستجدات الساحة الفنية في تونس والبرة. كل عادة ثلاثة سوايع هذوما عندكم معكم ريم نور الدين من الميكرو، وفي الإخراج فاروق، عسلامة حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد شدلية وسيم ومرام، وبطبيعة الفقرات كل عادة باش يكونوا بحذية جيهان رضوان وشيمة في الأجندة كولتوريل. خليني نقول لكم اليوم شنو باش نحكيو في فان تايم. في فان تايم اليوم كل عادة سنسنيكم ألو فيستيفال، أخبار مهرجان من مهرجاناتنا اللي تنجموا تمشيوا لها، تحضروا سهراتها إذا قريب لكم، إذا في جهة اليوم باش نحكيو على تفاصيل الدورة 54 من مهرجان مكتريس الدولي في سليانة. باش نحكيو على تفاصيله مع الملحق الإعلامي للمهرجان عبد السلام السمراني. في ضيوفنا اليوم عنا برشا ضيوف، ضيفات الكلهم بزهر. اليوم باش تكون بحذنا الممثلة حنان الشجراني، على خاطر باش نحكيو معها على المجيرة بنت الحي. الممثلة آية باللغة والجوائز اللي قاعدة تحصد فيها في على ندورها في فيلم، ماهوش مسلسل، لما تنحكيو معها على المسلسلات، على فيلم وين يهزنا الريح، باش تكون معنا آية باللغة بعد شوية. وفي ساعتنا الأخيرة باش تجيب حذانا الفنانة الكبيرة والصوت التونسي القدير نوال غشام، باش نحكيو معها على باش حاجات وتعرفوهم بعد شوية. هذا الكل اليوم في فان تايم. كما كنتوا تسمعوا بدينا الحلقة متاعنا بصوت ياسر جرادي الله يرحمه، شبيكي نسيتيني. خلينا نكملوا بطبيعة كل عادة بغنيات تعجبكم ونرجعوا نبدأ مع بعضنا رحلة فان تايم.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم. مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا، إذا في الثنية، في الدار، في الخدمة، ولا على يوتيوب كالعادة. أصدقائنا فدوى، مرحبا بك معز سي الحبيب، والناس كل اللي تسمع فينا. إذا عندكم اقتراحات، إذا عندكم أسئلة للضيوف، مرحبا. إحنا ديما نتبعوا شنو تتفاعلوا معنا وشنو تقولوا لنا. وطوى ماذا بيا كان ولاية سليانة، الناس اللي تسمع فينا، ولا حتى الولايات المجاورة، الناس اللي ترى حفلات في مهرجان مكتريس الدول اللي تنجم تهم. ها هذايا يهمكم توا باش تعرفوا شنو باش نحكيو في الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: الو فيستيفال اليوم كما قلت لكم باش نحكيو على مهرجان مكتريس الدولي في سليانة في دورته 54. ما شاء الله عنا مهرجانات في الجهات، مهرجانات عريقة عندها عقود من السنوات تنشط، وإن شاء الله ديما يا ربي من غير انقطاع. البرمجة السنة في مهرجان مكتريس فيها أنماط فنية مختلفة، معناها راهنت على جماهير مختلفة، على عروض متنوعة. باش نعرفوا تفاصيل هذا الكل مع الملحق الإعلامي للمهرجان سي عبد السلام السمراني. عسلام عبد السلام.
2: كرامتي ليك زميل كريم، تحية لكل مستمعين، تحية لكم من مكسر الشامخ إلى باب الديوان الساقس. شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة للتعريف بمهرجانات كما سبق وذكرت عريقة لها من الزمن. أنا الأوان أن ترتاح إعلامين، وشكرا لكم أنكم فتحتوا الباب الإعلامي للتعريف بهذا المهرجان العريق وبالدورة 54 لصائفة 26.
1: مرحبا بك عبد السلام، هذا واجبنا. المهرجانات الكل والمستمعين كل الجمهور التونسي الكل من حقه أنه يعرف المهرجانات الموجودة والمجهود المبذول وراء المهرجانات هذية. وأكيد هذية أنت باش تعرفنا عليه أكثر، باش توضي لنا أكثر هالدورة هذية 54 اللي تمتد من 7 إلى 14 أوت. كان تحكي لي على الأسماء، على العروض، وبشوية بشوية تو نحكيه أكثر على الدورة هذية. قلي
2: مما لا شك ولا اختلاف هي هو المثل المقلة ودل. طبعا هو مهرجان دولي وعريق ويستاهل أكثر من هذه الحفلات، لكن ارتأت باعتبار أنه تحت إشراف مندوبية الثقافة، ارتأت مندوبية أن يكون 8 عروض ما قل ودل، أن تكون العروض ملمة بما فيها الضحكة والابتسامة والترابي والانفتاح على العالم الآخر وطبوع معنا ربوع الشمال الغربي، الانفتاح كذلك على الموسيقى الغربية. مش تكون معنا سهرة الافتتاح طبعا دون شك مع الفنانة النجمة القادمة على مهل كما نصح التعبير وهي ألفة بن رمضان تحديدا. ثم معناها باش تكون بالضحكة والابتسامة مع بسام الحمراوي مما لا شك ولا اختلاف، يليها العرض المميز لابن الجنوب والفنان رؤوف مهر. ثم سيكون الحدث مع الفنان العائد بقوة هذا وان كنا صح التعبير وليد التونسي وهو طلب من الجماهير
1: 10 أوت.
2: واعتقد معناه طبعا اعتقد انه بالنسبه الى كما سبق وذكرت وليد التونسي مش يكون عنده جمهور باش يتوافد، لانه بالحق ثم جمهور مكثر، جمهور ذواق يحب الطرب، لكن جل الشعب التونسي هذا المتعارف عليه يحب الاجواء، يحب الطبوع الفلكلورية، يحب الأغاني التي تخرج من قاع الأحاسيس نتاعه. وليد التونسي سيكون حاضر بفرقته، ثم معناه باش تكون العروض ملمة والاكتشاف سيكون مع سيلم هفف. معناه قاعد يحصد في نجاحات،
1: عنده جمهور بالقدي سيلم هفف، باش يفاجئك يا عبد السلام. طب تشوف
2: باش نكون عايزة مع كريم راني أنا تفاجئت. أنا ابن الحقل الثقافي وأنا صحفي ثقافي وبامتياز معناها، لكن كي جيت سمعت فيلم هفس كان ترى لي شكون واضح اشياء تلفت عليك، مشى في بالي عرض مسرحي. من بعد دخلت يزمني نبحث نلقى عرض ممتاز جدا. الذاكره الشعبيه تمشي في كلمه فيلم هفس معناها ضحكه ابتسامه واحده.
1: فهمتك فهمت.
2: مشيت في بالها عروض مسرحيه، لكن اكتشفنا فيلم هفس فعلا وسبق وذكرت معناها نقول باللغه العربيه الرجل المهيف هو كثير العطش الذي يتنقل من مكان إلى مكان. حتى أصبحت من التواتر أنه يتنقل من مكان إلى مكان وله الفتنة والذكاء
1: يتصمم هفف
2: بالضبط. وبالفعل هو كان مهفف ويعرف يضرب موسيقى الموسيقى الغربية على الروك أند رول على الجاز بمزيج من طبوع فولكلورية تونسية بأغانيه، رغم أنه كما يقولوا فيها صحة تعبير وليد جهلول اكتشفت اكتشاف، وهذا باش يكون معناها اكتشاف في مهرجان مكتريس الدولي
1: ان شاء الله. الناس كل تحضر عرض سيلم هاف، مازال كي كان ضيفنا نهارين التالي وحكينا على العرض متاع مهرجان مكتريس الدولي باش يفاجئك. انا لازم نحبك تعاون نرجع نكلمك عبد السلام وتقول لي كيفاش لقيت العرض، احضروا من الاول للاخر باش تشوف فما شباب فما صغار بالكل وحتى الكبار زاده ينجم يعجبهم برشا برشا سيلم هاف. من بعديك 12 اوت شعنا
2: اسمش اوت باش يكون طبوع زيرويت برقو زيرويت الشمال الغربي وفكلور الشمال الغربي لنزال يحيى ابن ربوع ولاية سليانة تحديدا معناها أصوله تعود تغنى بتابع نمط متاع الشمال الغربي عنده رونق، لكن هناك عنده بحث المقول لنزال البرقوي ليس بمؤدي أغاني أو مردد الأغاني القديمة إنما يقوم على المشروع، وهذا الفرق ما بين الفنان الحق والمؤدي على الربح.
1: هذا هو
2: لكن نقوله مما لا شك لأنه يحمل مشروع والمشروع فيه بحث، حتى كما نرجع خليني نرجع لك السلم هفره وعنده مشروع فني كيف وكيف نزال البرقاوي
1: نزال اليحيوي
2: لأنه نختلف ما بين نزال اليحيوي والبرقاوي نفس التسمية ونفس اللقب راهو للأمانة باش نكون واضح
1: نعرفه
2: شخصيا وهو عنده صوت جميل ورونك خاص باش تكون زادة يوم 13 أوت آلة في آخر الفنانة العائدة اللي كانت بنت طريق النجوم اللي حصلت نجاحات غابت عن المشهد قليلا ثم عادت وتعود بقوة لها
1: صوت جميل أمنة صحيح
2: مما لا شك طبعا هذا وهي حصلت نجاحات وعملت نجوميا اليوم تحاول تستعيد البريق متاعها وتمشي بخطى نحو نجوميتها والاختتام سيكون مع التعرف على ثقافة أخرى وعلى حضارة أخرى وهو الفولكلور لدولة
1: الجبل الأسود
2: الجبل الأسود هذه معناها باش نشوفوا حاجة أخرى نشوفوا نمط آخر وهذا هو دور الثقافة ودور المهرجان الدولي في تلاقح الحضارات. هناك من الشعبوية زميلتي الغالية يعني يقول لك جايب لي عرض من غادي أندرا أنا إيش نعمل به، هذا المفهوم العامي لكن كي نحن بس نتعمق ونعرفوا حضارة أخرى ونعرفوا كلور آخر احنا نمشي للانتداب. خليني نعطيك حضرت ذات مرة في عرض معناها من صربيا أو من بما فيه معناها من البوسنة تحديدا وكانت آلة الذكرى حاضرة، معناها هناك رمبط ما بين آلة الذكرى في شمال إفريقيا وتحديدا تونس وآلة الذكرى في البوسنة، معناها هناك تلاقح ثقافي من ذات أزمنة غابرة اليوم لقيناها، لربما نجم نكتشف أشياء أخرى تضاهي حكايتنا ونعرف الحقيقة أخرى وهذا هو دور المهرجان الدولي في خاصة ونحكي على مهرجان مكتريس شيخ المهرجانات في ولاية سليانة
1: وهو كذلك عبد السلام. دوك خليني نحوصل فما حضور مهم للأسماء الفنية الحقيقة كلها عروض مميزة، ألفة برمضان في الافتتاح وعنا رؤوف ماهر وليد التونسي اللي يعمل في دورة مهمة وعودة بقوة سناسي لمهف نضال يحيوي كما كنت تحكي لنا على المشاريع متاعو من الهطايا للقربي طوى وأمنا فاخر كيف كيف مهم العرض الفولكلوري من الجبل الأسود وإن شاء الله الناس كل تمشي تتعرف على حضارة جديدة وعلى موسيقى جديدة وتشوف كان فما نقاط تواصل كما كنت تحكي لنا بالضبط، وال المسرح بالطبيعة لازم فما مساحة للضحك نتصور مسرحية بامبينو البسام الحمراوي 8 أوت. خليني نسألك العروض، أنت قلت لي مقالة ودل الحقيقة كلها عروض محترمة وذات قيمة، الميزانية حكمت فينا طول المهرجان حبيناه يقتصر على 8 عروض، شنو بالضبط اللي خلينا نمشي في الاختيارات هذه؟
2: زميلتي الغالي سأبتعد عن كلمة الملحق على الإعلامي وستتحدث كصحفي ثقافي. احنا نعرفه إنه المهرجانات الدولية تصد لها منحة في قيمة 100,000 دينار، هذا مما لا شك ولا اختلاف.
1: هذا نعرفه. أيوة.
2: أسرفت مندوبية الثقافة على هذا. في ظل غياب الدعم لو كان جمعية تونس تنجم تجيب الإشعار لازم تدخل موارد، معناها ما فماش أساليب قانونية. 100,000 دينار المندوبية تحكمت فيها بحكمة وبروية عدد قليل حاجة عروض مميزة هذا هدف، معناها باش نكون واضحين نمشي إلى ما أسمى لأن العروض إذا ما تتماشى وعراقة المهرجان بما قلة ذات اليد وهذا يقولوها معناها هي بالاستثمار والمستثمرين في دعم الحراك الثقافي في المدن الداخلية. تلقى أن الميزانية ديما متقللة ويكون السند الوحيد هي المؤسسة وزارة الثقافة
1: عن طريق المندوبية. هذا هو إن شاء الله يتكملوا بنجاح الدورة هذه الدورة 54. عنا الوقت باش تحاولوا تعملوا على نعرف أنه كل عام باش تحاولوا المهرجان الدورة الجاية يكون خير يتوسع يكون عنده موارد أكثر باش نجموا نأمنوا عروض كيف ما هكا في هذه الكل رعيتوا القدرة الشرائية للمواطن الأسعار متاع التذاكر عبد السلام.
2: القدرة الشرائية معناها من بلا شك هذه معناها مسألة السعر لا يتجاوز 5 دنانير هذه معناها شعار رفعت المندوبية خلي الناس كلها تتفرج
1: صحيح
2: الناس كلها تضحك من يقا دي موادي الوزير ما تماش أماكن
1: صحيح
2: ما تماش غايدة المتنفس الوحيد
1: والمهرجان
2: تسعيرة رمزية 5 دنانير
1: نعطيكم الصحة لحقيقة مهم دونك الهدف من المهرجان ما هوش ربحي فينا ما باش
2: الوعي exactly. بس الثقافة بس الحضارة بس الترفيه زاد الجزء التثقيف وإصلاح الإعوجاج وهو متنفس خلينا نمشي ونقوله ملجأ لأهالينا في ظل غياب أماكن الترفيه يكون هو المتنفس مراعاة للمقدرة الشرائية أنه 5 دنانير سعر رمزي لدخول مهرجان عريق وذلك المكان الذي يضاهي بقية المهرجانات هو مكان يشابه كارتاج أو الجم أو دقة أو أذنة مكان
1: صحيح.
2: رائع تحت قبة قوس مصر
1: صحيح.
2: ستقام هذه الدورة
1: هذه العروض. عبد السلام عندك كل الحق في أنك تفخر بالمهرجان هذية 54 دورة العروض الحقيقة مختارة بعناية الهدف منه في أنه يكون بالحق ملجأ لسكان مكثر وسليان الكل وما جوارها في أنهم يجيوا ويسمعوا الفنانين هذوما ويحضروا العروض والمسرحيات الحقيقة. يعطيكم الصحة إن شاء الله نرجع ونواكب ونسمعوا كل الأخبار الطيبة على الحفلات وعلى الجمهور في مكثر في سليانة. شكرا ليك عبد السلام السمراني زميلنا الصحفي والملحق لمهرجان مكتريس الدولي. هذه كانت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: يعطيكم الصحة اللي تتبعوا فينا إن شاء الله تكونوا العباد اللي في سليانة يسمعونا وإلا على لي سوبور ديجيتو متاع ديوان فام يكونوا تطلعوا على الدورة اللي ينطلق اليوم المهرجان وعندكم حفلة ألفة بالرمضان. الحقيقة العروض متنوعة وإن شاء الله نكملوا دورتنا هذه خلال شهر أوت للمهرجانات اللي مازالت متواصلة وفما مهرجانات مازالت بشتبدأ وتقعد حتى تمتد ما بعد أوت. الكلنا نحاولوا نوصلكم ليهم وتعرفوا شنو اللي نجم يناسبكم وشنو اللي نجم يهمكم وتمشيوا تتفرجوا فيه. فاصل القصير ونرجع نكملوا فان تايم.
0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: ببليسيتي من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم، رجعنا لكم انتم تسمعوا في فان تايم، وتوا في ساعتنا الاولى ما نجموش نكملوها من غير ما نتعداو على تابي روج.
0: تابي روج.
1: مرحبا بجيهان.
2: هلا، مرحبا.
1: سافا
2: تري بيان. مرحبا ريم، مرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. الوغ تابي روج، بدايه الاخبار اليوم باش تكون مع الفنانه السوريه، كنت تسمع فيها شويه توا شويه، اصاله نصري، اللي تصدر اغنيه جديده تحمل اسم الاصاله، وهي اغنيه باللهجه السوريه، توصف بانها ذات طابع عائلي، اللي الفكره نتاعها دور حول قيم الوفاء والعوده للجذور والحنين، وبالتالي للاصاله. صناع العمل هذا هما كل من الشاعر امجد جمعه في الكلمات والالحان، معه فؤاد جنيد في التوزيع والميكساج. اما الخبر اللي نقراه في العديد من وسائل الإعلام كسابقة هو أنه العمل هذا من إنتاج ابنة أصالة الدكتورة شام الذهبي، اللي تخوض الأول مرة تجربة كما هكا في المجال الفني. بالنسبة للفيديو كليب فهو من إخراج بيتر رمسيس وبيتر جورج، وتعتبر الأغنية هذه تمهيد الألبوم المنتظر اللي بيش يخرج قريبا، واللي بيش يكون الكل باللهجة السورية بعنوان طولوا، فيه 12 أغنية. لكن بالنسبة لأغنية الأصالة اللي شام الذهبي اختارت أنها تكون جزء من تفاصيل العمل هذا، فإنها هي اللي كانت أصلاً وراء فكرة الأغنية، وبرشا يعتبروا اللي شام عندها صوت جميل، برشا يعتبروا أنه عندها صوت جميل، ويقولوا لها علاش ما تغنيش، علاش ما تخوضش تجربة في الغناء وفي الفن. ولكن الحقيقة تجربة هذه أو التعاون هذا ما ينجم كان يزيد يرسخ طبيعة العلاقة القوية ما بين أصالة وبنتها.
1: صحيح صحيح،
2: ياسر قرب لبعضهم، محليهم، وقدش فما كومبليسيتي ما بيناتهم، كأنهم صحاب. معنى احنا باقي باش نحكيو على الموسيقى مع جديد الفنان عمرو دياب، الهضبه واللي اغانيه كي تخرج لا تمر مرور الكرام بشكل او باخر، تعجب ولا ما تعجبش. المره هذه باش نحكيو على محطه تاريخيه جديده تنضاف للسجل الحافل متاع عمرو دياب من خلال تحقيقه لرقم قياسي مكنه من انتزاع لقب عالمي نادر، اللي خلاه يدخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه، بعد ما حقق انجاز عالمي يتمثل في تصدره لقائمه البيلبورد العربيه المدة 68 أسبوع. هكا يكون صاحب أطول مدة في صدارة قائمة البيلبورد العربية لأعلى 100 فنان، كان قعد لمدة 36 أسبوع متتالية الهضبة في المركز الأول دون انقطاع، وهذا ديجا إنجاز غير مسبوق. وبعد صدور الألبوم حبيتك يرجع للصدارة ويزيد 4 أسابيع جديدة، وتزيد ترتفع الحصيلة إلى 68 أسبوع في المركز الأول. الإنجاز هذا يعكس الاستمرارية الاستثنائية اللافتة اللي عند عمرو دياب، هذا من غير ما ننساو اللي هو زاد يتصدر الترند في الاستماعات بغنية لولا البنات، اللي قاعدة تحقق فيه ما يقارب 7 ملايين مشاهدة في 7 أيام من وقت اللي هبطت على اليوتيوب.
1: سمعتها جيهان؟
2: سمعتها. أنا راني تيم عمرو دياب ونحبه برشا.
1: بالحق.
2: أي لي معناها
1: هل التوجه هذا متاع الكلمات هذي السهلة؟
2: هو أنا نمن الساعة شوف الفتوى اللي باش تفتيه لك. وأنا نمن أنه اللغة هي أداة تواصل اللي تتطور بتطور المجتمعات، فالمنطق واللغة والكلمات والشعر والكلام اللي نقولوه لبعضنا عادي أنه يتطور ويتبدل. فحاسة أنه المدة الأخرى فما نوع من الفنانين والممثلين شفتوا الغنيات والأفلام قاعدين يسيروا نوعا ما في جيل زايد، يحبوا يعجبوا الناس جدد. كنت ركز في غنية نويل الزغبي جديدة، فما منطق وكلمات جديدة قاعدة جي عمناه، واللطيفة اللي عملته في ألبومها.
1: أما أنت جوست حابة تبرر العمر دياب
2: يعني خطر عمر دياب إلى النم اللي هو يعمل كما يحب
1: أي غنية الألوان. ولكن هذا الكل
2: نعطيوها أكثر وقت على خطر ديما يصير له هكرة وعمر دياب
1: من اللول بعد واللي
2: يحبوها نموتوا عليها ونحفظوها الكل
1: تاخو وقتها وبعد يكتبوها الناس.
2: خليها طيب شوية
1: بيهنا مش نخليها طيب شوية على خاطرك أنت جيهان، لكن هذا لا يمنع أنه بالحق مسيرة استثنائية، عنده قدرة رهيبة على أنه
2: استمرار.
1: يقعد ديما في بلاستو هذيك الحقيقة خير. عندك ألف حق
2: نكمل مع خبر يتعلق بثنائي مكسر الدنيا كما يقولوا بالمصري حاليا في هوليود، نحكي على زندايا وتوم هولاند. نجاحات متتالية من فيلم لوديسي لكريستوفر نولاند، واحد من أعظم الأفلام متاع السينما، كذلك الفيلم متاع سبيدرمان، واحد من أكثر الأفلام المنتظرة في 2026، الاثنين خرجوا ما بينتهم شهر، والاثنين عاملين إيرادات عالية عالية جدا والثنائي الهوليودي قاعد يجبد في برشا أضواء حول فنهم ولكن أيضا حول علاقتهم الخاصة اللي على ما يبدو دخلت الفصل الجديد بعد ما أقاموا احتفال خاص بزفافهم في واحد من أفخم الفنادق الريفية في إنجلترا احتفالا بزواجهم اللي صار بالفعل في مراسم هادئة خيروا في مرحلة أولى أنهم يعرسوا بليش زازا في بداية العام هذا ولكن حسب ما نشرته مجلة بيبول المهتمة بأخبار المشاهير فإن الثنائي كان استضاف نهار 4 أوت احتفال خاص بحضور أفراد من العائلة متاع العائلة الاثنين الأصدقاء المقربين والتقارير المتوفرة حاليا تشير إلى أنه تكلفة الحفل هذية توصل إلى ما يعادل 500,000 جنيه استرليني وصار وسط إجراءات صارمة اللي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على خصوصية المناسبة وتم منع الضيوف من أنهم يستعملوا التليفونات وإلا أي شكل من أشكال التصوير باش حتى حد ما يوصل ويتسرب للصحافة حول الحفل الزواج هذا.
1: قديش قلت لي 500,000
2: جنيه استرليني
1: وبليش زازة
2: وبليش هذه نوعا ما زازة
1: حتى 5 ملايين
2: ليه كتبت الصديق حول العام هذيك اللي بليش زازة هذا الحفل هذا بليش تصوير
1: بالزازة ما نشوفوهش والله إيش باش يقول هما محليهم وحنا نحبوا نتفرجوا على ما الغالب ميسالش مادام ما يخلونيش عندهم الحق يحافظوا على الخصوصيه نتاعهم
2: حق حياتهم الحقيقه نجم نطلبوا منهم
1: نعرف اللي انت من انصار هذايا
2: بيهنيهم
1: سي الحبيب بن صالح يسلم عليك جهه
2: سلمك ويسلم تحياتي ليك
1: كل نهار يسلم عليك
2: الناس الكل اللي تسمع فينا
1: اليوم باش وصلت لك احنا زاد نسلموا عليه برشا ميرسي جهان السليني ديما طل علينا في تابي روج
0: تابي روج
1: مرسي على سلامتكم الكل على مساجاتكم الحلوه الكل ان شاء الله باللطف على الوالده وربي يفضلها لك سي حبيب والناس كل اللي تسمع فينا كيف كيف اذا عندكم عيد ميلادات نجاحات حاجات تحبوا توصلوهم احنا هوني موجودين في الخدمه ولكن توا خلينا لازمنا نتعداو نسمعوا موسيقى اولا نسمعوا الاخبار ثانيا ثم نرجعوا نكملوا في فان تايم

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. الطابق العلوي لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس اصطدم وتحطم على سطح القمر يوم الأربعاء الفارط 5 أوت على الساعة 7:35 دقيقة صباحاً توقيت تونسي بسرعة تقدر ب 8700 كيلومتر في الساعة. الحطام هذا كان يسبح في الفضاء منذ إطلاق المهمات القمرية في جانفي من سنة 2025. الدبري مثل لو سكوند إتاج دو لانسور فالكون 9 اللي استعمل pour acheminer des atterrisseurs lunaires وبسبب une combinaison d'activité solaire et des forces gravitationnelles فإنه صار تغيير في المسار المقرر للصاروخ اللي تجه مباشرة نحو القمر. الامباكت سي برودوي بسرعة 8690 كيلومتر في الساعة على الهيميسفير نور دو لا سيلينوسفير ونتج عليها كراتير وحفرة قطرها ما بين 30 و 20 متر. لوبسيرفاتوار اوروبيان اوسترال رصد بصمات الصوديوم في التربة القمرية والليثيوم اللي مصدره يمكن يكون المركبة المتحطمة. الحدث هذا عاود احيا المناقشات الدولية حول مراقبة الاجسام الاصطناعية في المدار البعيد والخطر الكبير اللي ولات تمثله لا ساتوراسيون سبيسيال. الحدث هذا تم رصده بكاميرات خاصة يمكنكم مشاهدته على اليوتيوب une recherche bionouine collision de Falcon 9 sur la Lune. في سوق الهواتف الذكية الأودوغام نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي الشركات هما أبل وسامسونج دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملكوا أكثر من 84% من السوق وشركة التفاحة تحتل دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام، لكن لو سيكتور بريميوم قاعد ينمو ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكوري الجنوبي ما خلاه كان القليل من الفتات لباقي الشركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين متاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11% وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام لأنو السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات، وأبل وسامسونج يتقاسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026 وهذا في جميع أنحاء العالم وخلات أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي S26. L'actualité gaming du jour تخص une annonce قدمتها Rockstar Games le studio de développement بخصوص لعبتها المنتظرة منذ سنوات جي تي اي 6 واللي أعلنت فيها على أن لارج ابيرسو وضربت موعد مع كل فان مونديو على منصة نتفليكس يوم الخميس 27 أوت 2026 على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. التريلر باش يقعد حصري على نتفليكس لمدة 6 ساعات قبل ما يقع نشره على اليوتيوب وباقي البلاتفورم دو ستريمينغ وعلى سيت اوفيسيال دو جو يوم 28 أوت على الساعة 8 صباحا. برشا متابعين ما فهموش علاش Rockstar صارت هذا التوجه نتفليكس وهل هي في حاجة للمال والإشهار للعبة بحجم جي تي اي 6. آخر الأخبار اللي كانت تخص اللعبة شفنا في 24 جوان الفارط فين عرفنا لي ديتاي دي زيديسيون ستوندار والتيميت ولي تغيف وأنه ما عادش فما أن سوبور فيزيك وكل جو باش يكون سو فورم ديجيتال. الأسعار نذكركم بها هي 80 دولار للفيرسيون ستوندار و 120 دولار بور ليديسيون التيميت و بريميوم. وأخيرا جي تي اي 6 باش يكون ديسبونيبل على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز يوم 19 نوفمبر 2026. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دين لاني بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diva la femme. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2
8: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
9: ببليسيتي من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
10: ديوان FM فلاش نيوز.
11: موجز الخامسة مساء، ديوان FM مع سلامة. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزويري يؤدي زيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة، ويدعو إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجيال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. والوزير يؤكد التزام الوزارة بمتابعة إنجاز المشروع حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجيال المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير، وحث على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين من إدارة ومقاولين ومكاتب دراسات لرفع كل العوائق. هيئة السوق المالية تبرم اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة الهيئة السوق المالية، بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم، مع المحافظة على مضامينها العلمية وفق بلاغ نشرته الهيئة. الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي بصفاقس المدينة فريد السلامي يقول في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان FM، ويصف وضعية المدينة العتيقة بالكارثية جراء انتشار المباني الأيلة للسقوط وتهالك البنية التحتية وتدهور عدد من المعالم التاريخية، داعيا إلى إعداد برنامج عاجل وشامل لحماية المدينة العتيقة.
12: وضعية المدينة العتيقة مزرية، كثرة البنيات الأيلة للسقوط، بنية تحتية مهترئة، معالم تاريخية معناتها نشوف فيها قاعدة تندثر، وهذه الحقيقة ما يليقش بمعلم تاريخي كما المدينة العتيقة. احنا قمنا بالمعاينات متاعنا وشفنا الوضعية كارثية متاع المدينة العتيقة، شفنا أنه ثم ضعف أداء من قبل المسؤولين ونجال الأطراف المتداخلة الكل، ثم نوع من التقصير في حماية هذه الموروث الحضاري والإنساني، ثم بطف التدخل الحقيقة بالنسبة للبنايات هذه. طلبنا التدخل بأكثر احترافية ونجاعة لحماية المباني الأيلة للسقوط، وضع برنامج عمل عاجل لترميم وصيانة المعالم التاريخية، وطلبنا كذلك التنسيق بين جميع الهيكل المتخلة لاعتماد خطة واضحة بأجال محددة وإعلام العموم بذلك، بشكل نجمع على قليلة نحاول ننهضوا بالمدينة العتيقة.
11: وفي أخبار العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يرجح أن تعقد اجتماعات أمنية بين دول المنطقة، مضيفا أن طهران تطالب بحل القضايا الأمنية في المنطقة دون تدخل الأجانب. صحيفة فاينانشال تايمز تكشف أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.

0: السلام عليكم، مرحبا بيكم. السلام عليكم كما كنتوا تسمعوا في حكيم، نقولوا لكم ليكم انتم، لكن زيدا باش نقول هالضيفتي الاولى في حصه اليوم صديقتنا الممثله المسرحيه اللي الحقيقه وين كانت معانا، وين جاتنا في التلفزه في الراديو على خشبه المسرح، ما تجي معاها كان الضحكه وكان الجو وكان لا بون هومور سورتو والنيه الطيبه سورتو. انا دائما اكثر الحاجات اللي نحبهم في حنين الشكراني. عسلامة حنين،
1: اهلا وسهلا بيك ريم الجميله. خليني نقول لك اهلا وسهلا بمستمعي راديو ديوان فين، فرحانه برشا باش نكون معاك في الغرغور هذايا. كي تخرج في الغرغور لا تخرج كل عبد تحب.
0: يفضلك
1: خليني كليماتيزور وشرب الماء البارد معناها ما تمشي كل العزيز الغرغور.
0: ربي فضلك سنة نجيبوا لك شربة مية ساعة كليماتيزي الحمد لله يا ربي. إن شاء الله ديما الضوء موجود. يسلموا عليك فدوى، تسلم عليك برشا لهنا.
1: ومزلوا
0: أي عرفتوا ومزلوا الناس يقولوا لك البجعة ويعيطوا لك البجعة. شق ديما البجعة
1: هي البجعة جت صدفة وبتلقائية، وقعدت البجعة عاشت تقريب 7-8 سنين ورقدت البجعة. نهار اللي هبطت الشارع بورقيبة فما دي كومنتري رجعت البجعة.
0: والله
1: هاي رجعت البجعة ذيك اللي
0: يقولوا لك البجعة الجميلة الحقيقة. محليها قاعدة سينياتور نتاعك، فما حد اخر بجع وجات على بالو.
1: قلت الامبراطورية شنو ولا قلت لأميرة كذا؟ قلت البجع.
0: والله البجع الجميل.
1: مو ساعات يسميوني يقول لي واحد البجع الجميل، قولي لا بالجيب البجع مش البجع.
0: لا لطف عليك هكا توا مرحبا بيك.

0: المسرحية، قلت الحلقة الأولى من مسرحية المجيرة، حبيت يكون في شارع بورقيبة بالشخصية الرئيسية متاع المسرحية، وحمد لله نهار تلقيت في السخانة كنت برشا محبة
1: في الغرغور،
0: في الغرغور كيما نجحتي في الغرغور
1: الحمد لله الحمد لله. دونك انت الفيديو اللي مازلنا كي شفناه ريت كيفاش الماء وصل لوحده وحده
0: يعطيهم الصحه،
1: شفت كيف
0: ربي نورها،
1: مرحبا بك، صحه
0: عايشك ربي.
1: دونك المسرحيه انت نحكيو على تخميم جديد في البروموسيون، حبيت نحكيو بالطبيعه المجيره بنت الحي. حتى في المجيره مازلنا نقولوا لك البجعة. دونك المجيره بنت الحي حنان، بديتنا بالبروموسيون تو قبل العروض، رجعت لشارع الحبيب بورقيبه وعملت عملت شنو عملت انسان كانه السين نتاعك كان الحبيب بورقيبه بالشخصيه نتاع المسرحيه.
0: اي نهارتها هي الشخصيه الرئيسيه حنينه، حنينه اللي هي طيبه ياسر، عندها مستوى علمي معناها متوسط، اما ثريه انسانيا، تحب برشا الناس، تحب برشا العائله، وحتى في فشلها تخرج في ساعه تعيشك الازمه الصغيرون نتاع 3 ايام، تقول لك في المسرحيه انا 3 ايام الحزن وبعدنا
1: الطلاق.
0: مشيت نهارتها نكلم في امي، ديجا الفيديو هبط، امي بي هاني جايه، زعما شنو رطوبه وسخانه وتعب ولعبت فاده وما شو الحل، زعما نكلم ولا تهونتي نكلم نمشي الحل برا، نمشي هز الطبيب نمشي شارع بورقيبه،
1: الحل هو الجو
0: الجو الجو
1: هذاك هو به جميل ياسر. خلينا نبداو من الاول المجيره بنت الحي. يا حنان نحب نحكيو من الاول على الانطباعات الاولانيه، لي رياكسيون الاولانيين اللي خديتهم بعد العرض الخاص بالصحفيين. عملت عرض خاص بالصحفيين، عرض اول معناها خاص
0: 3 فيفري،
1: ردود الفعل الاولانيه كيفاش كانت الساعة وانت كنت متوقعتها ولا لا؟ اعطيني ساعة.
0: والله اجا نقول لك حاجة، انا نمن اللي العمل الفني اون جينيرال نسبي، معناها باللي تخدم باللي تقدم لو ديما باش تقعد شوية نقائص. انا كنت فخورة وفرحانة انا خدمته بقلبي، مش بامكانياتي، امكانياتي تكون تحصيل الحاصل اللي تعلمته اللي فهمته، اما بقلبي خدمته، معناها كنت وقتها ما نرقدش في الليل، تعبة في وقت وجيز، معناها اش معناها وقت وجيز؟ معناها نخدموا على طول، ماخذين راحتنا راحتنا راحتنا، جينا مع البروديكسيون قررنا باش يكون الدات الفلانيه. وقت يقول لك عندك لو 3 فيفري العرض تتكبس،
1: يبدا الكونتر وبور سيي، هذاك مازال
0: مش نورمال، معناها تلقى روحك محطوط قدام الحيط، ما تعرفش يتسلكها تمشي للباب وتخرج
1: يتضرب
0: الحيط. انا الحمد لله خرجت دخلت من الباب والحمد لله كانت انطباعات طيبه، وجاوا زملائي واصحابي وحتى العبيد العاجين والعائله وحتى معناها تصورت لفون بريمير، والحمد لله الانطباعات فرحانه بها على الاخر، وديك اللي قعد لي في مخي وقعد لي في احاسيسي وخلاني نكمل.
1: فماش تعليق معين قعد لك؟
0: تعليق تعرف منين تجي؟ تعليق تجي من العبيد اللي ما تفرجتش في العرض ويقول لك تي هذه يا اخي ممثله بالحق، هذوك بالتعليقات اللي العبيد ما تفرجتش. فما شكون ساعه نقول لك حاجه، انا مازلت عملت عرض في ماتر، وتحيه لاهالي ماتر ومحليهم، جمعتي اللي فاتوا عملت العرض نتاع المجيره، فما ناس تجيك تسلم عليك تبوسك تقول لك صار انت هكا،
1: شوف وجه جديد ما يعرفوش،
0: يفاجئوني ويفرحوني زوز ألف كيفاش يتفاجئوا يقولوا لي صار انت هكا، صار انت عندك الامكانيات هذه، كل مره انا على بزم ممثله معني وخريج المعهد العالي فن مسرحي، قولوا لي لو محليك. عمري ما ننسى البارح حكيت عليها ديجا في موزايك، المراه اللي جاتني تبكي هي وبنتها تقول لي راك ضحكتني ضحكتني وبكيتني، وليت انا نبكي وهي تبكي نعلق فيها بالحق، هذيك اللي فرحانه انا بيه وخليني اليوم لهذه اللحظه نقول انطلقت المجيره بنت الحاج.
1: هذا هو،
0: ما يهمنيش التعليقات السلبيه، نقول لك حاجه
1: هما اللي يفسخوا التعليقات،
0: والله اقسم بالله نقول لك حاجه، تو الدنيا مبنيه على الثنائيات، الخير والشر، الجنه والنار، الحرب والسلم، ثم الخير والشر، ثم ناس خيره حتى كي ينقد راه يعرف كيفاش ينقد، ثم ناس احباط نسميهم انا، انا اقسم بالله لا نخزر لهم، نخزر نخلي العبد يقول لي نحبك ونمشي للعبد يقول لي يلي بيك يلي عليك، ليه ثم نحيتي ونكرسها لك العبد يحبني ومسؤوليتي تكبر بكلمه هو. هذا هو
1: هذا هو. دونك العرض عملنا عرض ماتر، وشنو عملنا
0: توا باش نبدا غدوة ان شاء الله سلقتها الجميلة
1: مالا، مرحبا بيك مرحبا بيك
0: يا مالا العائلة الكل بحذايا
1: مرحبا ان شاء الله.
0: غدوة ان شاء الله المجيرة باش تكون في مهرجان سلقتها قصور السيف، نحب نشكر إدارة المهرجان اللي راهنت على العمل وباش يكون حاضر، ولا توا شدني تراك وخايفة غدوة نمشي
1: كترمح لي جمهور سلقتها طوطعم
0: برشا علي. انا كل عرض نمشي له شدني ترك، اما سعيده وفرحانه باش نمشي 8 سلقتها، وعندي ان شاء الله 11 اوت في الشبيكه القرواني الجميله، في الشبيكه واهلي الشبيكه، البارح ديجا عندي برشا من اهل الشبيكه يبعثوا لي يقولوا لك بحذينا لو 11 بحذينا،
1: هذه
0: فرحاني. وعندي لو 11 ولو 13 اوت نهار عيد المرأة،
1: عيد المرأة
0: في المكنين باش تكون سهريه، معناها هي المكنين تغني بحضور البجعه او المجيره بنت الحي.
1: محلاها
0: حاجه تو
1: عرف كومبوزي،
0: انا في العاده رايش نقول لك قسما بالله ما نقبلش باش نعمل عرض سيرتو مسرحي، وانت تعرف اما قبلت على خاطر حبا في المكنين وحبا في الكونسيبت ككل.

0: عيد المرأة والمكنين تغني والمجيرة تغني مع المكنين في عيد المرأة.
1: والله جو أي أنت في العادة ما تحبش عروض في المسرح؟ صعيب شوية
0: في المسرح, عندك مسرحية فيها ساعتين وساعتين غير بعض.
1: صحيح.
0: وقتش بشي هم بشي تظلموا هم ولا بشي تظلم أنا. دونك أنا بش نعمل هكا توأمة بش تتعدى سهرية مزيانة لأهلي المكنين اللي أنا نحبهم على الأخ.
1: جميل. مكنين 13 أوت
0: أي, وعندي إن شاء الله 21 أوت في سليانة, مازلنا ما حددناش وين بالضبط سليانة, فينا معتمدين إن شاء الله نكون في أي بلاصة في سليانة. وعندنا لو 23 أوت في جابس في بوشمة, مهرجان بوشمة. وشكرا للوجيب بن أحمد اللي راهن على عمل زيدة. وعندنا الوردية لو 24 أوت, وعندنا إن شاء الله يا ربي الدهماني لو 26 أوت.
1: جميل, باش تعمل دورة محلاها,
0: دورة مزيانة
1: شمال وجنوب وترجع لتونس وكل شيء. قداش يهمك أنك تكون في في هالمهرجانات اللي في عمق تونس, في أنه تمشي العباد اللي ما نوصلوا لهمش في العادة, معناها يمكن بتاتخ أنت توصل لهم كي تبدأ في التلفزة في الراديو يشوفوك وكل, لكن مش كيف كي تمشي لهم بعرض وباش تقابل لهم وتقعد تحكي.
0: أكيد. وإحنا نحكيوا على عروض ريم عندي كان عندي أنا أنا أنا بنت ساقية سيدي يوسف.
1: أيه.
0: وتحية الأهالي ساقية سيدي يوسف اللي أخيرا تعرضت الحرائق وصار فيهم. أيه. والأهالي تعبوا. كان فما فيستيفال معناها مبرمج غادي يكلموني وتفهمنا ما نعرفش شنو مصير الفيستيفال باش يصير ولا لا. أنا البارح كنت أعلنت قلت أنا عرض ساقية سيدي يوسف باش يكون تبرع مني أنا, كان صار العرض تبرع مني أنا الأهالي لغادي كذيك أقل حاجة نعملها. ومش كان أهالي ساقية سيدي يوسف, المجيرة بنت الحي على ذمة أي حد يطلبها باش نجمك البلايص للذر باللي نقدروا نعاونوهم.
1: انا موجود
0: والله والله من قلبي.
1: قداش مهم على رغم انه معناها العروض ما زلت في اولها, ذوما اول عروض ان شاء الله يكون فما اكثر وكل شيء, ولكن انك تخمم انه تستعملها باش تعاون المنطقه.
0: خاطر يوسف عائلتي عندي من العائله, ولاد عمي تذروا ثم شكون تحرقوا له النعاجم تاعو في مدار وفما ما كنحسش بيهم انا, شكون باش يحس بيهم؟ معناها انا موجود على ذمتكم. الناس كلوا له ايش نقول لك؟ انا صحيح بنت ساقية يوسف, اما عندي عندي بلاصه في كل دار تونسيه من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب, وذيك اللي مفرحني وذيك الحاجه اللي مفرحتني انه الجنوب والشمال وكلهم يحبوني, وانا ذيك اللي يخليني منتعشه وفرحانه, واين ما كانوا التوانسه وريح تونس انا نمشي.
1: المسرحيه فيها زاده برشا محبه هكا باش توصل لهم, شنو من غير ما برشا تحرق بالطبيعه, ما قل لي شنو تنجم تحكي لي عليها.
0: نحكي لك على فتاة تونسية باش تحكي باش تطرح برشا مواضيع تصير لأي شاب أو شابة تونسية من حي شعبي. حي شعبي معناها في برشا حب في برشا فقر. ريتك الحب والفقر ما بينك المعادلة الصعبة ما بين الحب والفقر باش تخرج حنينة, باش تعيش برشا تجارب, باش تفشل وتقول لك ليه نفشل وانا مصرة معناها بمستواها العلمي المتوسط راه مش قارئة برشا راه معناها, اما الاصرار الداخليني تقول لك ما مشيتش في هذه تمشي في الاخرى, ما مشيت تدهمك هي مسكينة حنينة. اما في الاخر باش نشوفوا فما قلبة باش تصير في حنينة وباش نقولوا سؤال المطروح, اسكو حنينة باش تقعد وفية لمبادئها؟ اسكو حنينة باش تقعد تحب حيها لحيها هو بلادها؟ اسكو حنينة باش تهز علم تونس ولا تقول لك نخرج من تونس كيما برشا ناس؟
1: هذا
0: اللي باش تطرح وذي اللي باش تشوفوه. وفما برشا حب باش نطرحوا برشا مواضيع كيما قلت كنت حكيت مواضيع الان وهنا, باش نحكيوا على التنمر على التحرش اكل الحاجات اللي نعيشوا فيها توا. انا البارح قريت ستاتيو قسما بالله قلبي وجعني, قلت هايا هذه اللي نطرح فيه في المسرحيه. وليد انتحر على خاطر تنمروا عليه.
1: صحيح.
0: انت حرش نق روحه الله يرحمه وينعمه ربي يسامحه مي من شنو من التنمر. وانا عشت التنمر قبل, عشت التنمر ما نكذبش
1: في
0: عشت في صغري وعشت ولتو ما زلت نعيش فيه التنمر.
1: هي مش كيف يبدا صعيب كي تبدا صغير.
0: صحيح. تبدا صغير بيان سور والله العظيم عشت وانا صغيره
1: في القرايه
0: وانا وانا صغيره بالكل. وكنت عندي الحقيقه احنا تربيتنا تو مش كيما تربيت صغار ما قبل, مش كيما تربيت صغار تو. كنت معناها روتين كنت مسكر على روحي برشا. انا شنو اللي هكا افادني ونجحني وفرحني وخرجني ونحلي برشا عقد نفسي؟ هو المسرح.
1: هو المسرح
0: عالجني. المسرح علاش ديما نقول لي بارون هزوا ولادكم للمسرح يعملوا فن ويعملوا تو تشوفوا تو يتصالحوا مع رواحهم ويولي حتى يعبر
1: يخليه يقبل غيره ويخليه نجم يعبر عنده لزوتي متاع التعبير
0: ويكتشف مهارات ويكتشف دوكوا إلي كابابل. معناها سي تريز امبورتون. دونك انا اللي عشتو نحب نطرحو.
1: خلينا نرجعوا له هذا خاطر مهم ياسر روحانين. انا نرى انه من دور الفنان زيدا انه يحكي من تجاربه هذيا باش العباد ساعه تتشجع نجم. فما صغار تسمع فينا يحبوك الصغار برشا حنان والكبار كيف كيف واهليهم. خليه يسمع يعرف انه ماهيش حاجه تحشم وانها انها حاجه نجم تجي تتجاوزها توا كيف يشوفك تبارك الله ما عندك حتى قطرة تراك قدام الميكرو بالعكس معناها متعبر فيه بالقدي واكثر حتى من كل شيء خليه يعرف انه ينجم يتجاوز وفما وسائل انت كي كنت صغيره شنو هو العمر شنو هو اللي كان
0: العمر ملي ملي انا كبرت شويه معناها كنت ما نخرج كنت ما قلتي لي ما نخرجش برشا من الدار معناها انا بحكم خدمه بابا ربي يفضله وربي يبقيه حرس في الحرس الوطني تحيه للحرس الوطني والامن التونسي اللي يسمعوا فينا واللي ما يسمعوش فينا ان شاء الله توصلهم المحبه الكبيره كنا ننقلوا من بلاصه لبلاصه
1: كل مره بلاصه
0: الحقيقه في داخل الجمهوريه لا في العاصمه موجود التنمر اكثر في المدن الكبرى موجود اكثر معناها تتعدى واحد يرمي لك كلمه يتنمر عليك يقول يا مثلا سامحني مخيبها مس منك شبيك برا كل مره واحد قالها لي قال لي معناها كلمه ما تتقالش والله بكيت وحسيتها وقتها انا قلت يا علاش عملت له وين عليه قل لي هكا علاش هكا يعقدوك بعد اكتشفت اللي عالجني هو المسرح المسرح بالعكس ثمني الحاجات اللي اعطاهم لي ربي لانه ربي هو اللي خلقني هكا معناها انت معناها تتنمر عليها وانا باش نجم نجاوبك ليه وقت اللي وصلت نوصل خدمت في كلام الناس في الشارع مره عرضتني مدام ربي يبارك لها وان شاء الله كانت تسمع فيا وتتذكرني ونذكرها خزرت لي قالت لي انا قبل كنت مسكر على روحي وقت اللي ريتك انت في الشارع قسما بالله قالت لي نحيت لي العقده
1: صحيح فيها برشا شجاعه
0: فيها برشا شجاعه ومش لو شرتو من الاول ريتك البدايه كيفاش خالف يقول لك شبيه خالف تعرف اي حاجه تظهر لهم غريبه عجيبه وشكوني هذه وشبيه هكاكه وهكيه وشد الميكرو في الشارع ها بعد بشويه بشويه فهموا لو كونسيبت وفهموا الروح وفهموا وقبلوها
1: وانت المريت اللي يرجع لك انك شديت صحيح على خاطر من الاول اكزاكتومون يعني من الاول اكيد في الشارع تبدا من الاول حاجه غريبه ما يحكيوش معك برشا ما يجيوكش للميكرو برشا وكل شيء لكن انت بالوقت بعدك تبارك الله ما تنجمش ما تخلطش على شكون يتكلم وشكون لا
0: اكزاكتومون ربي يفضلهم
1: ما شاء الله
0: انا مدينه اليوم على الاخر والله مدينه للشارع التونسي بكل نجاح عشته هذا هو الحقيقة
1: مدينة الحد آخر يظهر لي بالفكرة وبالإصرار هذايا الكل اللي أنت حطيته في المجيرة وحطيته في هالبروجي اللي تحب توصله وشادة فيه صحيح بالقديب القدي حنين يظهر لي مريومة زادة عندها يد في الإصرار هذايا
0: مريومة أنا قبل الحقيقة باش ما نكذبش قبل الزواج وقبل الأمومة كنت حنين الحقيقة لا كنت معني راني نحب خدمتي وكذا اما كنت مش معدلتي حيني اليوم وقتلني غدوه ما يقلقنيش توا ولات عندي بحكم العمر زاد والنضج والامومه خمم في بنتي غدوه خمم انا شو باش نخلي لها شنو باش البارح انا عملت انترفيو واحد قال شو باش تخلي لها المسرح ولا المسرح تهمه في بعض العقليات ولا انك تخدم على بروجي ومصر عليه وتعطي في مساج تقول لذيك كبش في حلمتك للاخر ولات حاجه خايبه لبعض النفوس المريضه والبغيضه انا نقول انك تشوفني بنتي نهار اخر في الانترفيو مع ريم نور الدين موجوده لهنا وترجع للستوريك وتشوف امك كيف تحكي بحماس واصرار وتقول لها راه مش سهل انا اليوم وصلت جيت لهنا وقتها هي تتولد فيك القوه الرهيبه وتكمل حياتها سافا وقويه مش هشه وروتيري وتتسكر على روحها فهمت هذه المساج نحب نعديه لمريومه بنتي وان شاء الله تكون فخوره بيا وبالمجيره بنت الحي
1: تحط في برشا ايفور وبرشا قلب خلينا نقولوا في المسرحيه لكن في هذا الكل يجي يمشي معه برشا وقت زاد
0: برشا وقت يعني ما عندكش فكره ما عندكش فكره راهو باش يقولوا شبيها كل مره وهي تتبك مانيش نبكي راهو فما حاجات
1: كل واحد وتعبيره وكيفاش فما
0: حاجات داخل راني انا
1: ما تخممش شكون يقول حاجه
0: انا نحسها انا راني راني والله يا ريم قل حسبي الله ونعم الوكيل في اي انسان يشكك في الاحساس الانساني هذايا راهي تضحي تعرف معناها تضحي معني امي ربي فضلها وبابا ربي فضلهم لي وعائلتي وعائلة زوجي زاد ربي فضلهم اللي معناها واقفين لي ويدعموا فيا معناها يعطيهم الصحه لكلهم وامي وبابا الاكثريه بالحق راني قد نقول لكم حاجه قد ما نعمل على خاطركم وبوسركم ساقيكم والتراب اللي تمشيو تحته راني ما نززيش وما نكفيش اللي نبدا انا نخدم تكلمني امي تقول لي امشي كمل ما يهمكش في مريم يا هاي عندي مريم وكمل اخدم وكمل احقق حلمتك ذيك اللي يقعد لي في ذاني ويفرحني ويخليني اليوم ناقف على ساقيا ونقول رغم الصعاب ورغم التعكيل خليني نقول التعكيل لانه المجيره بنت الحي انا ادعو المندوبيين وادعو يجوا يتفرجوا فيها وكان انت ما تهزهاش وما تختارش وتقولش هذيا مع احتراماتي زملائي اللي خدموا ربي ينجحهم الكل ونحبهم ونعرف اصرارهم وتعبهم زاد كيفي كان ما انت تقولش انا ندمت ما جبتش المجيره انا ما نسميش حنين شكراني والله تلمو خدمتها بكل دم راني في الليل نرقد نحلم بلي بيرسوناج نقوم نكتبهم
1: حنين شوف خليني نقول لك ما نحبش نخرج هكا على سعد معك غالية أول حاجة، واللي ما يفهمش أنه فما شخصيات نجم تكون ما تشبهلوش، فما ناس عاطفية، فما ناس وعاطفية رايحة راي قوة راهي ماهيش ضعف، وأنك تعبر بجوارحك الكل هذه حاجة تتحسب لك، وهذه تزيد توري أكثر قدكش فنانة، خاطر الفنان لازم يحس قبل كل شيء. ربي فضلك العائلة وربي يخليلك مريومة وربي يخليها كيف تكبر تفهم أنه الوقت هذايا اللي أنت عديتو بعيد عليها ويحسسنا برشا ذنب كأمهات وفهمتك وي. بالكدي بالكدي راهو على خاطر
0: حتى نرفي دموعك كيف يعني
1: خليني حنين شدمي روحي
0: يعبرنا
1: دوك ماهوش سهل بالكل على خاطر بالحق نعيشو برشا برشا ذنب، لكن الهدف متاعك واضح معناها قدامك المرمى هو أنك تخلي لها حاجة تكون فخورة بها ودي ميساج واضحين كيف ما هكا يعلموها برشا. الحماس متاعك إن شاء الله تورثوا مريومة خاطر برشا مهم باش تكون فخورة بيك
0: إن شاء الله.
1: نرتحوا شوية ونرجعوا حنين نكملوا مع حنين الشجراني، خليكم معنا ما تبعدوش.
2: Publicité. Super Siesta. Et j'arrive à la première fois en Tunis. Très bref, 30 ans.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. فان تايم كن هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بيكم مرة أخرى كنكم معنا. راكم تسمعوا في حنان الشجراني للديسكور متاحة ايموشنيل على خاطر هي هكاك على خاطر خاطر فنانه ومرهفه الاحساس وكيف تحب توصل المساج. حنين نحس اللي انت تحس الكلام المشبه ومش سهل رانا نقولوا لبعضنا ما تقراهوش وما توقفش عنده كذا، لكن الحقيقه الحاجه الصغيره هكا النكته كحله تفسد البياض نتاع الباهي الكل، لكن ما لازمنيش نقفوا عندها.
2: اما فما حاجه اخرى خليت دموعي تهبط، نقصه نوم وجيعانه.
1: هذه حنين، هيا هيا هذه اللي نحبه حنين، جيعانه
2: واي جيعانه ما
1: افترتش ما عادش برشا والله.
2: فما امراه انا نحب نوجه لها تحيه بالليل هي نجاح القاسمي، اخت جعفر القاسمي. صباح كنت انا بالتليفون زاد تعب على خاطر الام الثانيه بتاع جعفر
1: بالطبيعه.
2: تحيه لجعفر ومبروك الالف، مبروك النجاح جعفر والمسرحيته اللي بسيه اللي مكسره الدنيا. قال المسرحيه مكسره الدنيا
1: مكسره الدنيا. صبحتني انت وما بش يقول لي هكا، هي سلمت عليا قبل خاطر جعفر ساعه نسلم عليه برشا على خاطر مستمع في محلك جعفر في كل وقت ديما ديوانا فيم محطوطه. بعث لي وقال لي سلم على حنان. انا كنت نستنى في الوقت شيخي انت سبقته حنونه كيف تسلم عليك وان شاء الله بالتوفيق. والمهرجانات الجماهير اللي انت باش تقابلها تعدى جعفر وعرض قدامهم عرض في صلاقته والبارح في المكنين الحقيقه برشا برشا جو محليهم لغوتومبي اللي نراو فيهم الكل. جعفر كمل دوره هكا باهيه ويجي اخر الشهر خلينا نحكيوا على حصيله هالصيفيه هذيه
2: برشا. في بالك ان جعفر نحسه علاج نفسي اقسم
1: بالله.
2: اذا اما بسي اذا جعفر يضحكني انا كي نتقابل مع جعفر ما نضحك قبل ما نشوف وجهه نضحك.
1: اي الضحك اللي نحبه. جعفر اي انت تو قلت لي قداش تعب وبدمها مش سهل، راهو عرض مسرحي راهي بالحق برشا خدمه. يمكن فما عباد اللي تبع ترى كان الضو والفيديوهات والجمهور وكل راهو فما برشا تعب وراها في كل خدمه الحقيقه. الناس كل ربي يعين الناس كل. احنا كنا مع جعفر باسكو خدمنا حتى الاخر جوان ونراو في التعب نتاع نخدموا لهنا ويمشي يجري من بعديك باش يبرف وباش يعمل وباش خرجت المسرحيه نتاعو للنور. مبروك عليه جعفر ان شاء الله ديما بالنجاح. انت كيف حنان ان شاء الله المجيره بنت الحي، العروض هذه تنجح وتجي عروض اخرين وتمشي القد ما تنجم عروض وتشوفوا كل شيء. الحقيقه الشخصيه حنينا ساعه كلهم يشبهوا لك كلهم فيهم منك. خينا على البجع والمجيره وحنينا كلهم فيهم منك.
2: في
1: قديش من فيها الشخصيه من حنان الحقيقيه؟
2: يسالوه لي والله فيها 50% من حنان لانه حنينا ما تفكرش. حنينا باش تولي تفكر تفكر مخها خاطر عاطفتها مش خايبه، لا النيه مش خايبه صحيح. اما النيه ساعات تصيب ساعات تخيب دونك في الاخر باش تفكر في الاخر هذه المفاجاه باش تصير فهمتني. اما فيها 50 عاطفتي فما تنجمش تجزا شخص على الشخصيه. راه شخص باش يعطي للشخصيه من روحه اما تقعد في الاخر شخصيه وتمس كل دار تونسيه وتمس كل شخص فماش فينا. حتى هيفا وهبي جميلة الجميلات رقيقة الرقيقات بجعة البجعات وتعرضت للتنمر ما تنمروش عليها هيفا وهبي قالت دبر متمسكينة حس بأن حبيت نطرح. والتحرش زيد اللي نعيشوا فيه
1: مش صحيح.
2: التحرش يا اخي شفت ايش صاير فينا ونعانيوا فيه يلزم مساجات. انا باش تقول برشا مساجات حنينا بمستوى العلمي المتوسط جدا باش تقول برشا مساجات عميقه على الاخر نضحكوا ونتمسوا. هذا هو
1: ونخموا في الاخر ونخرجوا بحاجات لازمنا نتسائلوهم وكل أكيد. من غير خلينا الشخصيه تو على جنب والمسرحيه اللي لازم تمشيوا وتتفرجوا فيها. انت اعطيتني ان ديتاي خليني نرجع له لكن خلينا نحكيوا عليه في عند حنان الشجراني مش عند المجيره. قلت لي عن سيغتان مومون باش تخمم تزيد تصبر على تونس وتقعد والا الحل في انها تمشي وتخليها. الفكره هذيا الفكره هذيا عندك انت حنان. انت حنان اليوم الممثله الزوجه والام والوضعيه نتاع البلاد. انت جاتك الفكره خممت شنو معناها قولي.
2: اقسم بالله جيت ولا بروف اني ما ولدتش في تونس ولدت في ايطاليا
1: صحيح.
2: وفما صديقنا اما نعرفش فما الفول تاع تونسير وقت اللي انا هبطت بعد ما ولدت يمي يمتي كيفاش نعيط تحية تونس جاب ربي يعرفوني
1: كان ما يقولوش
2: يعنقوا فيا ويبوسوا نبكي راهي معزها راهي محلاها راك ما تجيبش تبعد عليها تونس
1: انت خممت تمشي تولد وتقعد
2: خممت باش نقعد غادي نمشي فاي فيا حتى نركح اموري ننستالي غادي ونقعد بعد قلت لي ما نجمش جيت عملت برنامج وبعد عملت المجيره
1: معناها زاده خممت في انه حتى لو كان انت ما عملتهاش تخلي الباب محلول لبنتك
2: اي الحقيقه اي اي هاي الحقيقه باش ما نكذبش خلينا نكذب على ربي حرام جاتني فرصه وشجعوني قالوا لي فازي اعمل لها وريقه خلت تقعد لبرا وكذا بوها قال لي بوها متمسك جدا بالعائله وبتونس وقال لي كيما الناس الكل تعيش وتقرا في المنظومه العموميه وكذا قلت له ها نشوف هاني جيت هاني نعيش وكهو هاني شيخ
1: اما كمان تخليوا لها لا بوسيبيليتي دونك
2: بور لو مومون مازلت ما فماش بوسيبيليتي هنا في تونس ما نعرفوش على الغدوه شي
1: فهمتك معليش شبيها تونس تو
2: تونس مش كنشوف كمية تو أي بلاد شوف هو عالم كامل في خماذة مش نكونوا واضحين عالم كامل في خماذة بالأوبئة حاشي اللطف علينا بالحروبات بالاقتصاد التعب معناها باش نكونوا واقعيين زاد راه مش كان تونس ممكن احنا في تونس حاجات خير من بلدان أخرين راه مي كنشوف أنا العقلية اي مشكلتي مع شنو هو ليه مشكلتي مع فقر ليه مشكلتي كل واحد يحاول من شيرته انا مع بعضنا تو العجله تدور مشكلتي في التعكيل وفي العقليه امان يا ريم يا ريم انا تو نقول انا الان هنا وعندي ستاتيو في البلاد ونعيش ويعرفوني العباد وكذا وساعات تصير لي حاجات نقعد ندرك الزربوط مالا بنتي غدوه كيفاش باش يكون وقتهم الاحساس نتاع الامومه هذاك يخليني انا نخمم نقول لا خليني نهربها بالك شي هكا يخمرني من بعد نقول لا نتمسك خليها قاعده لهنا حتى اللي ربي يعمل دليله اكيد ديما انا ديما متفائله انا ديما نقول غدوه تونس خير غدوه تونس باش تتقدر راهي باش اما يلزمنا نقدوا العقليه كل واحد ينطلق من روحه كل واحد ينظف مخه كل واحد يقوم يسمح يتمنى الخير لغيره أتو تمشي الأمور
1: إن شاء الله به حنان هذا المساج أكيد تو نلقاو حاجات عندها الصدام تاعو في المسرحية فما مساحة متاع ارتجال تخلي روحك على المسرح في حاجات تزيدهم بالرياكسيون متاع الجمهور تخرج عن النص إيش تعمل ولا أنت ممثلة شو منضبطة ياسر ومنظمة
2: هو المسرح العرض المسرحي نعرفه متغير من عرض إلى عرض من مكان إلى مكان من عائلة إلى عائلة من روح إلى روح من طقس إلى طقس من فصل إلى فصل هكاك هو احنا الاباز فما نص نخدم وراه على ليفان على كل شيء على لي ديتاي بعد انت هذيك قوه ممثل الحمد لله انا ربي رزقني الحمد لله نعمه نحمد عليها ربي اللي عندي في الارتجال معني النجم تكوني نحل شويه ارتجال مع مع البيبيك مع النساء مع الرجال مع الصغيرات فما كل تعطي كلمه تاخذ كلمه فهمت موجود الارتجال
1: جميل خليني ذكرني بالعروض باش العباد تسمع وتعرف وتمشي تتفرج في المجيره بنت الحي حنين.
2: يا أهل سلقت الجميلة أيوة. يا أهل سلقت غدوة كونوا في الموعد راني فرحانة باش نجيكم وحذروا لي كان هكا شوي بسيسة
1: هذه حنينة ومحشي المهدية والدنيا قصور الصيف مرحبا بيك
2: مرحبا وأنا بدي فرحانة على الأخر نحسوا عيد نحسوا غدوة باش تنطلق المجيرة نحسهم أعياد
1: صح إن شاء الله ديما فرحانة قولي
2: 11 أوت الشبيكة القروين المقروض يا وخياني والكفتاجي والجو
1: من ماكلة يا حنين
2: يا أختي مخي من ماكلة هذه حنينة تحكي معاك 13 أوت المكنين جميلة ويلا نغني باش نغني للمرأة التونسية ونقولوا الله يا عيش النساء وعنا 21 قوت سليانة الجميلة وأهل سليانة والربع وربوع سليانة عنا جابس لحلوة المزيانة بوشمة جايتكم وفرحانة على الأخر وكن نسمة الجابسية لحلوة وعنا نرجع لتونس في الوردية الجميلة باش لم العائلة والأصحاب وجماعة الوردية وما جاورها وعنا وجابت النسمة الكافية في الدهماني لوفانسيس إن شاء الله ربي يسهل والبقية تأتي
1: إن شاء الله كل العروض يا حنان تلقى فيها النجاح يعني. اللي تحبوا أكثر وإن شاء الله عروض جديدة ونعلن عليها لهنا أنا على تواصل ديما ربي وفقك
2: أكيد أنا بنا بنت الدار
1: بالطبيعة
2: أكيد وأنتم أحبابي وأخواتي وذيك الواحد يخرج بهم الدنيا ليش البارح أنا قلتها ونعود نقولها الصداقة أكبر نعمة وأكبر كرامة تخوها من الدنيا كي تعرف كيفاش توظفها أحلى حاجة الصديق
1: ربي فضلك يا صديقتي العزيزة ربي فضلك ميرسي بوكو حنان وإن شاء الله كل التوفيق للمجيرة بنت الحي
2: حابه نشكر راغب الحباشه المخرج اللي معايا باش يرافقني زاده في عروض المجيره نحب نشكر زاده سي رياض الدراجي اللي يخدم لي في لي كابسول ميرسي بوكو والفنفزاوي ربي يبارك لكم وينوركم ونحبكم على الاخر
1: يعطيك الصحة ربي يوفقكم الفريق الكل والمسرحية مجيرة بنت الحي. إن شاء الله الكلكم تمشي وتخلطوا على العروض وتحضروا إن شاء الله عروض أخرين يا ربي. حنان شكرا لك اللي كنت معنا, شكرا لكم اللي تبعتونا إلى حد هذا المستوى من فان تايم. احنا باش نخليكم على جوندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا اليوم في مختلف المهرجانات في البلاد, ونرجعوا نكملوا ساعتنا هذه من فان تايم.
3: أجندة كولتوريل. مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الجمعة 7 أوت, فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي يستضيف الفرقة التركية دي دبلومان. نتعديو المهرجان نابل الدولي في دورته 38 وين يقدم لنا حفل للأوركسترا السيمفونية بمقرين. العرض هذا باش يكون خاص بجمعية دعم النادي الإفريقي. نمشي والمهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي نلقاو فيه حفلة للفنانة عبير النصراوي, الفنانة التونسية اللي تعتبر من أبرز الأصوات اللي مزجت بين الموسيقى العربية التقليدية والموسيقى المتوسطية والجاز والموسيقى العالمية. من سوسة المهرجان الزهرة في دورته 45 اللي قدم لنا عرض ثنائي بين نور بن شيخ العربي وثنائي أورورا نسرين جابر ووائل جابر. وآخر عروضنا لليوم بمهرجان بومخلوف بالكيف في دورته 50 اللي قدم مسرحية موغ إكسبريس. وصلنا لختام جولتنا, هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
4: أجندة كولتوريل.

0: انتوما تسمعوه في فان تايم وباش نكملوا ساعتنا هذه باستضافه اخرى عبر الهاتف صحيح، لكن ممثله تونسيه شابه اسمها ولا معروف عند الناس كل، تفرض بقوه في الساحه السينمائيه في التلفزه. قبل عرفتوها في المايسترو، عرفتوها في الحرقه مع سعد الوسليتي، السنه حبيتوها في الخطيفه، وما بيناتهم بدينا رحله سينمائيه مزيانه برشا. نحكي على ايه باللغه اللي معايا عبر الهاتف. عسلامه ايه.
1: عسلامة يا ريم، شنحويلك.
0: مرحبا بيك، شنحويلك انت؟
1: التعريف زي الحلو.
0: يعيشك، تستاهلوا واكثر، هذا هو اللي انت عملته وحبوك بيه التوانسة. احنا توا نحبوا نبداو من الاخر، نحبوا نبداو بالنجاح الكبير الفيلم وين ياخذنا الريح للمخرجة امال الجليتي، اللي من نهاية العام اللي فات وتوا تبارك الله لشرى هذه الكل قاعدين تعيشوا في ريتم محليه متاع مهرجانات البرة، وخاصة زادة متاع جوائز. مازلت كي جيتنا بجائزة من مهرجان عمان، احكي لي.
1: صحيح، هو الفيلم الحقيقة خرج عنده عام، قاعد يعيش في حياة محلها على الاخر، يمشي في برشا مهرجانات مهمة بالكدا، ونربح في برشا جوائز الحقيقة، واخر حاجة هي احسن ممثلة في مهرجان فيلم عمان. الحقيقة هو في الحاجة دي في المهرجان اللي هو يعطي يلم المخرجين والأفلام، اللي مثلا المخرج عنده أول فيلم أو لون متخرج وإلا ثاني لون متخرج. دونك تلقى روحك مع عبيد اللي هما لكلكم فرد نيفو، فرد
0: كلكم الكل باش تبداو خط الانطلاق، ما مازلتوا كي بديتوا فرد
1: خطوة.
0: اكزاكت.
1: ولا
0: جميل. مهرجان عمان السينمائي الدولي، دوك رجعت لنا بجائزة أحسن ممثلة دور أول عن فيلم وين ياخذنا الريح، قبلها أحسن ممثلة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وهذا يزيد حاجة مهمة، وقبلهم أول جائزة جائزة أحسن أداء في الميديترانيان فيلم فيستيفال في مالطا، هكا ولا ليه؟ ما شاء الله ثلاثة جوائز هذوما، وإن شاء الله يزيد يجيب لنا جوائز أكثر. الحقيقة حكينا على الفيلم قبل هوني مع سليم بكار، نسلم عليه برشا ونستنى فيك وش تجيب أحذينا. آية مرحبا بيك. مرحبا في كل وقت. أنت مازلت كي رجعت من الأردن، دونك من المهرجان هذي اللي نحكيو فيه، وفي سعفيسة شديد ثنية الجنوب، على خاطر ذولي فما مشروع جديد تنجم تحكي لنا عليه ولا ليه؟
1: والله هي اي وبعدها جيت في فيلم مع اسمها هين الاحمر، مخرجة معايا فارس عبد الدين، معايا نعيمة الجاني، معايا سهير بن عمارة، في طوروه في الجنوب في بلاصة مزيانة برشا اسمها شناني. ولا دونك ما نجمش نزيدك اكثر الحقيقه،
0: هو هكا يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. دونك فيلم جديد فيه المجموعه هذيه، الحقيقه ما نتبعوا احنا ونحاولوا نشوفوا، عرفنا اللي سهير بن عمارة معاك، فارس عبد الدايم وسينا عيم الجيني، ميرسي على المعلومه. دونك فيلم الاسم هين الاحمر، واللي قاعد يتصور توا في غرغور الصيف في شنني، سي سا
1: سي سا
0: غرغور
1: حق نورمال.
0: كوغاش قولي
1: سأقول حقيقة على الأخير، خاطر حكاية محلها مش نرمال عمرها اللي تحكيت في تونس، وحقيقة اللي أول فيلم فيه أطان دو زي فيكس وأطان دو حاجات 3D، معناها أو تجمع تقول أول فيلم 3D برشا حاجات
0: تخوى. جميل، به ان شاء الله بالتوفيق ونشوفوه ياخذ وقته بيان سور، ان شاء الله ما يوخرش علينا برشا لما حاله، لكن فرحانين هي اللي
1: سي بون يوخر ياخذ وقته زيد ويخرج
0: كيما تحب. اي ما اونتخ تو ما دام ما نشوفوكش في فيلم، فماشي زاده حاجات في الدراما، على خاطر سي عندك بلاستيك في المسلسلات الرمضانيه والناس تحب تشوفك كل رمضان.
1: والله الحقيقة مازلت ما كلمونيش، مين من بعد خطيفة عملت فيلم آخر زي ده قبل الفيلم زي مع يوسف الشابي كيف وإن شاء الله عندي فيلم آخر زي ده في سبتمبر مع ديف بكار.
0: بيه جميل. ماني معاش خالطة على المعلومات أنا هكا هاني نقيد. بيه برافو. دونك زوز أفلام توا في البوات نقولوا احنا، وفيلم قاعد يتصور. أيوة هي
1: قلت لك اول طبعا معناها الحديث اللي قاعده تجيني ونقبل فيها الكل، الاكثريه في السينما.
0: الاكثريه السينما به دوا مثلا ماشيه في السينما، وحتى لو كان حاجات مازلت ما راتش النور قاعده انت خدمتها ديجا، وعملنا ثلاثه مسلسلات كبيره ومشاهده بالكدا بالكدا في رمضان، في برشا رمضانات على امتداد سنوات بهين كبرت فيهم ديجا انت يمكن، واكيد نضجت كممثله. شنو اللي حاسه روحك قاعد يعجب فيك اكثر وقاعده تحب تمشي فيه اكثر، السينما ولا التلفزه؟
1: والله يشوف هما الحقيقة رأوا الزوز ياسر مختلفين على بعضهم. معناها الزوز كل واحدة عندها الشغل نتاعها وكل شيء. مي كي نحب نحكي لك أنا معناها كممثلة ونحب نتوسع وكل السينما, خاطر السينما يخرج برا أكثر. معناها الفيلم معناها أوكي مسلسل باهي وشعب تونسي يتفرج فيك وكل وتقرب أكثر للتونسي, مي فينا ما يقعد شهر ويمشي على روحه.
0: الفيلم يعيش أكثر,
1: طويلة أكثر وأنت تكبر عليه وتعمل حاجة تخينه, هما زيد يعيش ويدور ويتفرجوا فيك مخرجين تحبهم وممثلين زيد تحبهم وكبرت عليهم ويدور العالم وعبيت تكتشفك من دي كلتشوف أخرى ومن شعوب أخرى. دونك الحقيقة أنا نميل أكثر للسينما.
0: به ليجيتيم الحقيقة وتميل أكثر للسينما. ضيعت السؤال اللي بعده, ماهوش مشكلة. دونك السينما أي فوالا, اسكو الأدوار اللي قاعدة تتعطالك اللي قاعدة توا تلعب فيها في السينما يشبهوا لبعضهم تحس أنه, ولا أنت ما تقبل كان أدوار مختلفة فينالمون باش تزيد؟
1: والله الحقيقة ما يشبهوش لبعضهم. أنا حتى كين معناها يجيني دور نحسه يشبه للآخر, أنا مراهش كيما ليخر, خاطر فما حتى عبد كيما ليخر هو ديجا. مش خاطر الزوز مثلا اليوم خيط دور طبيخة وغدا باش ناخذ دور طبيخ, معناها نفس الدور معناها بنفس الطريقة باش نلعبها, مش الخدمة مثلا نفسها ولا السيتياسيون تتشبه بيناتهم, مش معناها
0: نفس الدور
1: بنفس الطريقة.
0: واضح.
1: فما حاجة واحد حتى كيما يعيش ألف سنة ظهر لي ما يخافش يلعب ربعة ولا من العبيد اللي عايشة في العالم زي
0: وهو كذلك. أي فرحانين برشا ساعة اللي فما زخمة متاع أعمال كيف ما هكا أنت مشاركة فيهم, تتكونفيرم أكثر ونزيدوا نعرفوك أكثر وتكبر تحت عينين الجمهور ونعرفوك أكثر. الحقيقة فرحانين بالأفلام هذه الكل, بالجوائز سورتو منورتنا في المحافل الدولية. إن شاء الله نشوفوك قريب بحذنا. مرحبا بيك. عايش بخيرك
1: وحطينا فرحانة برشا الحقيقة. هم معناها ما نجمو كان خليوني نزيد خطوة القديم ونعطي ثقة في روحي أكثر والعبيد نعطي فيها ثقة زي.
0: بالتوفيق. مرسي بوكو أيا باللغة. كنت معانا في ألوستار أيا باللغة الممثلة متاع عنا جيل الحقيقة مزيان برشا, فيه برشا وجوه جديدة يستنوا منها برشا حاجات وبرشا أفلام جديدة زادة. هذية حاجة تفرحنا برشا. وقيت الأخبار مزلنا مكملين معاكم في فان تايم, ما تبعدوش.
2: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: Publicité.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت, أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist.
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز السادسة مساء. ديوان افام على السلامة. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تحذر من الترفيع في أسعار بيع المياه المعدنية وتنامي بعض الممارسات الاحتكارية, وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فصل الصيف حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان افام.
7: ثم غياب تام لبعض انواع المياه المعلبه, لقينا احنا في بعض الشاشكيات نتاع المستهلكين يقول لك مثلا العبوه ذات لترين ويترتين هذيك دبوس الماء غير موجوده, ولا كانت تجد سعرها ثم سعر اضافي, عاملين سعر اضافي بالنسبه للي بيع. احنا كنا كل عام نحذروا من الخزن نتاعها معروضه للشمس ونقلها في الشمس, لكن السنه زادت ظاهره جديده اللي هي زياده في الاسعار, زياده غير قانونيه. وهذا معناه احنا حذرنا المستهلك انه اللي كان تلقى واحد يبيع لك دبوس الماء أغلى من سعرها الحقيقي ما تقتنيش وشوف واحد داخل.
6: فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسريانة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة تابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سريانة. وأفاد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء, أفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار الصنوبر, إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين, فضلا عن منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى. المندوب الجهوي للسياحة بقبلية سرسوف يعلن عن انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي بهدف تقديم خدمات ذات جودة، متوقعا تسجيل موسم سياحي واعد حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
3: تم الانطلاق في عملية التفقد بصفة دورية مختلف المؤسسات السياحية بالجهة، كذلك يتم حاليا التنسيق المتواصل مع البلديات السياحية للحرص على النظافة العامة، كذلك انطلقنا في جلسات عمل مع المهنيين بالقطاع السياحي حسب الاختصاصات للتحضير الجيد لاستقبال الحرفاء، كذلك انطلقنا في التنسيق المحكم مع المصالح الأمنية للتحضيرات اللازمة بخصوص الرحلات السياحية القادمة من الجهات الأخرى خلال موسم الذروة. قمنا بوضع برنامج ترويجي خاص للجهة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة، كذلك يتم حاليا تكثيف المراقبة على السيارات الرباعية الدفع وعلى مدى سلامتها للتحضير للرحلات السياحية بالعمق الصحراوي. الموسم السياحي الصحراوي ينطلق بداية من 1 سبتمبر، وباتصالنا بمختلف المتداخلين في القطاع السياحي ثم موسم سياحي جيد إن شاء الله.
6: وفي أخبار العالم، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال ضرب الصين مجددا، واستدعى إرسال فرق خاصة إلى المنطقة المكوبة بحسب ما أعلنت عنها السلطات الصينية رسميا. السلطات الإسبانية تعلن عن تفكيك واحدة من أكبر الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط في عملية أسفرت عن إيقاف 78 شخصا ومصادرة 18 زورقا سريعا. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط وبحاليا الجنوب في آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، والحرارة تتراوح ليلا بين 24 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي اعلن عن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ قادم من الملعب المالي. امضى نكانغ على عقد يمتد 3 مواسم الى غايه 30 جوان 2029. ذكر النادي الافريقي اعلن انه الجلسه العامه العاديه والتقييميه للموسم الرياضي 2026-2025 بشكون نهار الاحد 30 اوت الجاري. في النادي الصفاقسي الكونغولي لوليندو نجح في الاختبار الطبي، قريبا اعلن عن التعاقد معه لمده موسم في نطاق الاعاره، قادم من فريق العين الاماراتي. من جهه اخرى تم الاتفاق مع الكاميروني اونانا على فسخ العقد بالتراضي. بالنسبه للتحذيرات، سياسات برمج تربص بالعاصمه من 11 الى 16 اوت الجاري. منتظر يكون فيه 2 ماتشات وديه، اول ضد الاولمبي البيجي في ملعب جمع الكميتي ببيجا، ومباراه ثانيه في العاصمة ضد النادي الرياضي لحمام لام. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي نجحت في غلق الملف 14 المتعلق بالمدرب السابق للفريق الأسعد الدريدي. نذكر أن الملف القادم سيكون ملف المدرب فوزي البنزرتي اللي تبلغ قيمته 75,000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري أتم إجراءات انتقال مصطفى سامب إلى التعاون السعودي وإبراهيم السويسي إلى نادي المسيمير القطري. بالنسبة للاتحاد يغنم مبلغ 150,000 دولار مقابل انضمام السنغالي مصطفى سامب إلى فريق التعاون، مبلغ 80,000 دولار نظير انتقال إبراهيم السويسي إلى نادي مسيمير. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن التركيبة الجديدة لمكتب الرابطة الوطنية. بالنسبة للتركيبة نلقاو فيها محمد لطفي المكني رئيس، بالإضافة إلى هالة العجيمي السمشاوي. بالنسبة لبقية الأعضاء، محمد رضا التركي، شكري الإمام، سهيل جغام، لطفي لازعر، محمد الحبيب شيخ، رشيد تنيش، بالإضافة إلى فوزي التبرسقي، كريم جبلة، علي شعبان، نزار الموشي، صبري الهمامي، أكرم الشريطي، وكذلك أنيس الغول وصبر الجبسي. رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا تشيفيرين أعلن في بلاغ رسمي أنه اعتذارات جياني أنفانتينو رئيس الفيفا بخصوص تعليق مشروع بعث شركة خاصة تمتلك حقوق مسابقات الفيفا غير كافية. اليوفا في بلاغه قول أنه ما قام به أنفانتينو هي عملية تشويه لأفضل مسابقة في العالم عبر بيعها لشركة استثمارية خاصة. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طالب بوضع قانون يمنع مثل هذه ممارسات مستقبلا، مع تجديد تعليق مشاركة المنتخبات والفرق في مسابقات الفيفا إلى حين تطبيق هذه الخطوة أو رحيل جياني أنفانتينو. يشير أنه أنفانتينو رئيس الفيفا قبل تدخل اليوفا وعدد من الاتحادات المحلية، وقبل طبعا التدخل متاع اليوفا وعديد الاتحادات الدولية، كان ينوي تكوين شركة برأس مال قيمته 20 مليون دولار من أجل امتلاك رعاية كل مسابقات الفيفا، ويحق لأي مستثمر يمتلك حصة من هذه الشركة اللي تستحوذ على حقوق كأس العالم وبقية مسابقات الفيفا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان اف ام .net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: مرحبا بكم. الرحلة مازالت متواصلة معنا في فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة وبطبيعة مع الضيوف. كل مرة ديما نجيب لكم الضيوف اللي تحبوا تعرفوا أخبارهم، اللي حتى لو كان غابوا عليكم تحبوا تعرفوا شنو فما، شنو يفكروا، شنو يحبوا يعملوا بتدخل القدام. نعرف زيدا اللي تستناو في رضوان، هذاك علاش اليوم قلنا دوزونا. أول حاجة لازمني نرحب بضيفتنا الصوت التونسي القوي القدير اللي عدى سنين قريب منكم ومازال قريب منكم، احنا باش نحكيو معاها بالكدا بالكدا ومعها رضوان. لكن خليني نرحب بالكدا بمدام نوال غشيم. عسلامة مدام.
1: للا مرحبا بيك.
0: مرحبا.
1: يعيشك يعيشك. سان غران بليزير معاكم اليوم، وان شاء الله معناتها نكونوا قد نقدموا حتى شويه هكا وقت مريح للناس وفيه شويه فرح وسعاده هكا.
0: مرحبا بيك، شرفنا.
1: جيبوا لنا فسخانه
0: يعيشك والله. لاباس توا خير شويه ان شاء الله ترجع تي فسخانه.
1: الحمد لله الحمد لله. اجا نقول لك سيف معناتها هو لا يمت لي فاتوا لي بالحق مش نتاعنا اكل السخانه القويه مع المشاكل نتاع الضوء ودرشني اللي عانيناه الكل، معناتها الناس الكل الشعب التونسي كل عانى مع بعضنا، معناتها كنا في المحنه هذه. الحمد لله تعدت على خير. واما ذي هو السيفره
0: وما هو بعيد على هذا. انت تحب الشتاء ولا الصيف في المطلق؟
1: انا مولوده في تنبك الشتاء في ديسمبر، دونك نحب الشتاء.
0: تحب الشتاء هكا هو يتعدى ونرجعوا للشتاء على خير. بحلينا رضوان كالعاده. عسلامه رضوان.
2: عسلامه ريم.
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
0: اكزرسيس جديد هذا
2: بالفنانه القديره
0: نوال غشيم. مرحبا بيك. اكزرسيس جديد هذايا انه تعمل الفقره بحضور الضيف. هاي خلينا نشوفوا سي رضوان اليوم كالعاده زوم فن.
2: زوم فن. دونك اليوم ريم باش نحكيو على الساحه الفنيه الليبيه، واحده من ابرز الساحات الفنيه العربيه ومن اهمها زاده. نعطيو لمحه تاريخيه. البدايه كانت من قرون وهي نتاج لتفاعل بين الموروث العربي والموروث الاندلسي والامازيغي وحتى الافريقي. ارتبطت الاغاني الليبيه قبل بالحياه اليوميه، الطقوس الدينيه، المناسبات كيف الافراح والاحتفالات الشعبيه. يغنيوها زاده البدو برشا لانهم ديما كانوا رحل فيغنيوها وقت الترحال. تاثرت الغناء اللي بتاثر برشا بالموسيقى الاندلسيه اللي وصلت لشمال افريقيا. مراحل التطور انقسمت لاربع مراحل. المرحله الاولى هو الغناء التقليدي، اعتمدت بالاساس على المديح الديني المالوف وحتى الاغاني الشعبيه. بعد مرحله الغناء الطرابلسي او طرابلسي، الاسم يرجع لمدينه طرابلس اللي ظهر فيها النمط هذا في اواخر القرن 19. السيل الغنائي هذا كان متأثر برشا بالموسيقى العربية اللي جاية من المشرق، من مصر ومن بلاد الشام. بعد جت مرحلة الإذاعة الليبية اللي انبعثت في الخمسينيات، صار الانتشار وأوج الازدهار الأغنية الليبية داخل ليبيا وخارجها. الإذاعة ساهمت بشكل كبير في نشر الأغاني الليبية، وفي السبعينات دخلت الآلات الموسيقية الحديثة وتقنيات التسجيل اللي عملت تجديد أما حافظت على روح الأغنية الليبية. اللي يميز الفن الليبي هو الاعتماد على الشعر الشعبي البدوي، وخذا زاد قوته من طبيعة المعيشة في ليبيا، الصحر يعني الصحراء والبدو والترحال وغيره. من أشهر أنواع الغناء الليبي المالوف، الغناء الطرابلسي والأغنية البدوية الشعبية. نحكيه كيف كيف على أبرز المغنين الليبيين. نحكيه على محمد حسن، نحكيه على أحمد سامي، نحكيه على يوسف العالم، نحكيه على عادل عبد المجيد. من أبرز الأغاني الليبية ليش بطا مرسالك عني
0: اللي نعرفوهم احنا اللي حافظينهم.
2: كيف كيف نحكيه على يسلم عليك العقل لنفس الفنان محمد حسن. نحكيه زاد على طيرين في عش الوفاء لمحمد صدقي، ونحكيه وغيرهم زاد من الأغاني. باش نحكيه على زوز من أبرز النجوم، نجوم الفن اللي غناوا الأغنية الليبية والأكثر من هذا أتقنوا غناء الأغنية الليبية. نحكيه على ذكرى محمد اللي بدأت الغناء الليبي في مطلع التسعينات وانتقلت إلى ليبيا، وكانت من بين المحطات اللي صنعت شهرتها وسجلت عشرات الأغاني الليبية العاطفية الوطنية وحتى التراثية، وأغلبها أغلب أعمالها سجلت للإذاعة والتلفزيون الليبي. من أشهر أعمالها اللي ارتبطت باسمها وصلني جواب اليوم وعزيز النفس وغيرهم من الأغاني. ومن أبرز الشعراء اللي تعاملت معهم هو عبد الله منصور اللي جمعته أعمال عديدة مع ذكرى كيف كيف عن اي وعليك اي وكيف كيف عنا مش نحكي على نجمتنا زادة نوال غشام اللي بدأت تقديم الأغنية الليبية في بداية التسعينات، وفي سما عملها لقات ترحاب وقبول كبير ومحبة خاصة من عند الجمهور الليبي اللي لأنه صوتها كانت واحدة من أهم الأصوات اللي غنيت الأغنية الليبية. من أشهر أعمالها الليبية هو ألبوم الغوالي
1: غوالي رجيت لا يا حبيب العين.
2: من

0: الأغاني الليبية اللي غنيتها، لا يا حبيب العين، رجيت، كيف كيف، أنت الغلا والروح. تعاملت مع كبار.
1: لا، أنت الغلا والروح تونسية.
2: تونسية.
0: تونسية. أما اللهجة كانت فيها.
1: لا، أنت الغلا والروح غنية تونسية، كلام حبيب محنوش وألحان سليم دمق.
0: أي خطر.
1: أما الليبي غنينا برش، غنينا غيبت، غنينا طاح النجوم الليل، غنينا برشا أغاني معناتها، رجيت، لي حبيب العين، غوالي، إلى جانب الأغاني الوطنية والقومية كما يا خويا في الوطن العربي، ولا مطلوب قاتل والناضل. هذوما ملاحم معناتها، ملحمة تدوم تقريبا 20 دقيقة نصف ساعة، وفيها شغل كبير كما الأوبريت. وإلى جانب ذي زد غنينا على فلسطين برشا، غنيت على ليبيا، وهذه في التسعينات. وغنيت توا معناتها في الفترة الأخيرة، منعش نقصيت عليك.
2: لا بالعكس، بالعكس، فرصة انت يوني بالعكس.
1: الفترة اللي فاتت يعني من تقريب 24 جيت فتراتك، غنيت بعض الأغاني اللي هي يسميه المرسكاوي. المرسكاوي اللي هو قريب من الشعبي، نوع من كما احنا عنا المزود وعنا الشعبي البدوي معناتها الزكرة والطبلة، هما عندهم زادة أنواع كما المرسكاوي. المرسكاوي هو شرقاوي، الشرقاوي اللي من المنطقة الشرقية، شرقية يعني من سرت وانت طالع فوق حتى البنغازي، البيضة، حتى الحدود مصر. هذاك الجو اللي توا مشهور برشا عنا في تونس، اللي توا نسمع فيه برشا عنا في تونس، اللي قاعد يوصل لنا كل شعبي ذاك الكل، هو ذاك كله مرسكاوي. دونك انا غنيت بعض التجارب، لكن اخر حاجة هي من 2023 23 و24 والسنة اللي هذه معناتها 26 عملت يعني برنامج كبير اسمه الجافلة كيما النجع. كان تعرف النجع اللي هو غنيت فيه ذكرى، وغنيت فيه انا غنيت غنية مشهورة ياسر اسمها يطول وريدي، اللي هي اللي علي الكيلاني، نوجه له تحية، معناتها شاعر كبير مع ليبي، وإلى جانب طبعا المسيرة الطويلة مع عبد الله منصور. وتوا عندي تركي، مش تركي، أكثر معناتها الأغاني النوع البدوي، النوع الصعيب، حتى في طريقة الأداء وطريقة نطق الحروف،
0: اللهجة
1: سورتو لازم تنطقها صحيح.
2: هو صعب، لكن درجة الإتقان اللي أنت وصلت لها اللي قبلوك بطريقة رهيبة، معناها ليبيا بالنسبة ليهم
1: أنا وليت حتى نصلح للفنانين، معناتها كي بدأ فما فنان جديد هكا يقولوا لي نوالا ما نهاك عاونا صلح، معناتها نصلح له، نقول له راهو تنطق بالطريقة هذه، تنطق بالطريقة هذه، لأني شربت اللهجة الليبية بأنواعها، إن كانت شرقوية ولا غربوية، أنا شربتها، يعني نعرف الفرق ما بين هذه وهذه، طريقة الشكل الكلمة، فهمت؟ دونك الحمد لله، وهذا فخر لي أني محبوبة في ليبيا، خاطر هما زاد يحبوني برشا وعطوني برشا سكسي وعطوني برشا.
2: هو من التسعينات من الأول تبنيت الشعب الليبي الحقيقة، والتوانسة ولينا نحبوا الأغاني الليبية، ويمكن صنستنا
1: أتخافيغ أنا وذكرى ولطيفة زادة، عملت حاجات
0: ثم تنافس إيجابي بينها وبين ذكرى زادة.
1: طبعا الله يرحمها،
2: الله يرحمها،
1: الله يرحمها. كانت معناتها هي الحقيقة، هي روى كي نحسبه هي غنيت أكثر مني ليبي، خاطر جيت فترة انقطعت شوية واتجهت لمصر وقعدت ركزت على مصر أكثر. فترة اللي عملت ألبوم ابعد وكل شيء، هي قعدت تغني في الأغاني الليبية، يعني تمشي لمصر وليبيا ما وقفتش على التعامل. وشويه جديده ما كتعرف، فما تنافس وفما مش هو هي حاشا لله المراه في معناتها في دار الحق، لكن فما فنانين اخرين عملوا من بعض المشاكل، عملوا لي معناتها بعض العراقيل اللي خلتني صارت بيني وبين الشاعر عبد الله منصور اللي هو كان متبنيني، معناتها صارت مشاكل، صارت شويه هكا ضغوطات، بعد رجعنا خدمنا
2: قطيعه صغيره وبعد رجعته بالضبط.
1: اما ذكرى للأمانة معناتها هي غنيت أكثر أكثر مني أغاني كعدد
2: ريبرتوار أكثر من هذه
1: وربما ربك سبحان وخاطر هي عمرها أقصر وقصير ومشيت معناتها في وقت في عمر صغير فخليتك الريبرتوار هذاك الكبير رصيد كبير والله يرحمها معناتها من أجمل ما غنى الأغاني الليبية الحقيقة
2: صحيح الله يرحمها. أنا متأكدة أنك اخترت لنا أغنية من الغنيات الليبية لناويل غشام اللي يحبوها التوينز
0: أكيد.
2: نتصور يا غوالي يا رجيت
1: أش اخترت
2: رجيت هذا هو الحقيقة هاو لي كومنتير الكل تبارك الله يقولوا لي رجيت خلينا نسمعوها ونرجع ناويل نكملوا الحديث لهنا على الجديد والقديم
1: تيك صحة
2: مرحبا.

0: لحقيقة أنا وين ساعة أنا فرحان لقيت روحي حفظتها الغنية كلها لحقيقة ما شاء الله. والعبيد الغنيات هذو ما يقدموش معناها بالحق رجيت وغاويلي الألبوم الكل
1: يطلبوا لي فيه توا معناها انا كماريكا كان عندي مهرجان افتتاح مهرجان مساكن انت غنيت رجيت وغنيت كوكتيل اخر من اغاني شعبيه ليبيه يحبوها التوانسه والناس تقول لي غاويلي غاويلي غاويلي انا قلت باش ما انت بنساوها ما عندها توا تقريب احسب من 91 اليوم معناتها شوف قداش من عام تبارك الله
0: 35 سنة
1: مش حاجة سهلة
0: مش شوية صحيح
1: مش شوية والعبيد والله رام سي ديجا انا مش من سي كبار لا لا لا في عمري في اقل مني معناتها في الثلاثينات ما غوالي مدام غوالي غنيت غوالي
0: كي تبدا الأغنية مخدومة على قاعدة ومزينة تعيش
1: خارجة من بصدق معناتها الكلمات اللي تخرج بصدق وتخرج ببرشة ماهيش محسوبة معناتها تخرج هكا تلقائية من عند الشاعر وتتلحن بطريقة كيف وتتأدى هذيك الأغنية عمرها ما تموت كيما العزام
0: صحيح
1: العزام لليوم العزام الأغلى أقدم منهم الكل
0: أقدم منهم
1: معناتها من 89 من 89 88 89 90 معناتها العزام لليوم يطلبوني فيه نقعد ساعات بيت نقول سبحان الله معناتها وفما أغاني عملناهم توم ننسيهم في وقتها شوية وسيء
0: تفرح كيف غنية قديمة مازلت تعيش ولا تقول خسارة توا يمكن معناها مانيش قاعدين نلقاو نعملوا في
1: نفرح
0: نفس
1: ونحزن في نفس الوقت
0: في حاجات عندها نفس القيمة
1: نفرح بتاعت. وقلبي وجعني خاطر لايف الأوف نحكي لك معناتها قلت لك راني عندي عامين ولا ثلاثة سنين عامين نقول قاعدة نفركس في غنية عاطفية حتى أنا خرجت غني أخرين خرجت غنية على حراير تونس تحكي على النساء تونس الكل بالاسم من وقت الكهنة وعليسة لليوم معناتها حكيت على أسماء بالاسم الممثلات القاعدة الطيارة أول دكتورة أول غنيت عن نساء التوينسة وكانت هدية مني للنساء التوينسة في عيد
0: المرأة
1: عيد المرأة ويوم المرأة العالمي وفي نفس الوقت بعدها غنيت عملت نحبه بقوة ذيك زي دغنية من نوع هكا شوية هكا فزاني أما تقول أنت الجو مدرن شوية عملت أغنية ولدي آخر ما غنيت ما يخفى سكسي الحمد لله يا ربي معناتها الناس قعدت تطلب فيها حتى في الحفلات وكل أغنية ولدي تعرف خاطر ساتوش
0: بالطبيعة اللي عندها يشارج إيموسيونال يحبها
1: غنيت تونس بهت فينا كلام سمير كمون غنيت على رمضان غنيت رمضان غنيت على العيد غنيت برشا أغاني الفترة دي أغاني مناسبتية ولا أغاني فيها نوع من المواضيع الاجتماعية أو الوطني لكن قعدت نفركس في حاجة هكا
0: عاطفية
1: رومانسية حاجة جو ابعد جو كلي غنيته وطولت بالي عليك غوالي معناتها ما فيه ما نتذكر الأغاني ذيك كل أنا معناتها عاطفية تشبعت بها كلمات ما لقيتش
0: الكلمات مشكلة في الكلمات
1: عندنا مشكلة كبيرة وأنا حبيتها تونسية يعني مش نفركس على حاجة أخرى لا عندي إنتاج آخر ليبي وكذا لكن حبيتها تونسية. غنية تونسية ما فهميش معناتها النقص كبير في الكلمة سورتو الكلمة اللحن يجي لكن الكلمة حاجة صعبة
0: معناها ما فهميش شكون يكتب ما فهميش أشعار في المستوى قريت حاجات ما عجبوكش معناها
1: قريت حاجات اللي سمعتهم قبل مثلا
0: يشبهوا الحاجات موجودة فلا.
1: قريت حاجات نفس النوعية اللي أنا سمعتها معناتها ما لقيت شكل الفكرة ولكن الجملة اللي كيما غنيت عيني يا للا معناتها رغو فيها فيها كيما نقول وإحنا حاجة اللي تحسها باش تضرب
0: أكخوش حاجة تشد
1: أما الأخرين لا ريت هذيك ديجا كي هو يقول لي في الشعر أنا عرفت هذه غنية باش تضرب
0: صحيح
1: فهمتني دونك فما ساعات غنية راهو فكرة أو فازة هكا نقولوا احنا تيك معناتها فهمت في الغنية يعطيك أنا باش تنجح الغنية باش فاسكخوشي
0: هذا ما شديتوش توا ماهوش
1: ما لقيتش الحقيقة وإن شاء الله نلقى بو عندي قاعدين نسمعوا نتمنى أنه نسمع حاجة مزيانة حتى مش شباب راه ومش لازم
0: صحيح.
1: عن فما كلام مع فنانين كبار تونسة باش إن شاء الله يكون فما تعامل معهم كما زياد غرسة عندي إن شاء الله حاجة معاه ونتمنى حاجة من لطفي بس إيه
0: واضح
1: ولطفي بوشنيق أيضا وأيضا نتمنى الحقيقة أنا هذيك إنسان أو فنان ياسر نحبه اللي هو عدنان الشواشي
0: صحيح.
1: نتمنى ناخذ من عنده غنية من ألحانه هو خاطر نعرف اللي هو عنده حاجة إحساس كبير ياسر في الـ في الـ في الألحان متاعه في طريقة أدائه دونك هذوما من الأسماء اللي نحب
0: اللي تحب تخدم
1: مقدم من عندهم حاجات الفترة الجاية
0: به قبل ما نرجعوا للحفلات ونحكيوا على المهرجانات ما تعرف والعروض وكل شيء انت تتكلم وحتى في الريجي الزملاء ولهنا الغنيات اللي سميتهم فما حنين كبير راهو والحقيقه حتى كي يبدا ما فماش الغنى الجديد ولا ما لقيناش بالضبط الحاجه اللي تنجم تعجبك الغنيات القديمه هذيا اللي ما تموتش شنو تحب مثلا هما قاعدين يطلبوا في انك تسمعنا شوي تحب ابعد ولا طولت بالي عليك ولا شنو تحب هكا اختار حاجه منهم نسمعوا منها شويه باش نكملوا حوارنا قولي
1: غني وشويه ابعد
0: بي ناليزي نسمعك
1: ولو انا ابعد لزمها كورا لكن نحاول لو غلطا رح سمحك لو زعلا رح صلحك لو مجروح ايه جرحك وانا بعني يداويك

0: لو تتحمل بعضي انا ما اقدرش عليه. انا مش ممكن احبك ابدا ما انت كمان بتحب، مهما تكابر قلبك دايما احلى واطيب قلب، احلى واطيب قلب. ابعد ابعد قد ما تبعد.
1: لا لا الحقيقة أغنية ما تموتش، هذا هي أغنية ياسر
0: مطلوبين ويحبوه.
1: أكيد أكيد يعطيك الصحة، إن شاء الله نسمعوا الصوت كان لازم يرجع لنا في حاجات تعاود تعيش أكثر وتقعد. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. التعاون مع الفنانين الكبار اللي سميتهم لنا يوصلوا إلى بوتي. والحفلات توا باش نحكيو على الحفلات، حاب نعرف اللي مدام نوال عملت عرض نهار 1 أوت في إطار مهرجان ليالي سكرة اللي في كان في دورته الرابعة. كيفاش كانت السهرية ساعة؟ كيفاش
0: رائعة جدا ما شاء الله، رائعة. كان جمهور كبير وكان اقبل ما شاء الله وكان تفاعل محلي. صورنا منه شوية حاجات وهبطناهم في الباج متاعي وكل ما شاء الله. زاد قبلها كان افتتاح مهرجان مساكن
1: 29 جويلية.
0: وللأسف البارح كان عندي عرض ألغي. لي
1: حبيت نسألك، المفروض البارح كنت تغني في مهرجان الفسقية الدولي في القيروان في دورته الخامسة، والمفروض الحفلة مع كريم شعيب.
0: أنا وكريم كنا باش نعملوا حاجة، يعني هو حب يعملوا حاجة سهرة تونسية. وكنا مستعدين فريمون، معناتها ايموشني على الاخر. كيف كيف انا قروين غنيت فيها برشا مرات، لكن اول مرة باش نكون موجودة في ما وهو في سيرته الدولية. الغل فما اشكال صار ما بين المتعهد وما بين إدارة المهرجان. احنا ما عندنا حتى دخل قبل بليلة. قالوا لنا راهو معناتها ألغي العرض ما الغالب. وهو في الحقيقة معناتها انا بالنسبة لي والله صدقني معناتها توجعت برشا، خاطر نحب نمشي القروين. نعرف القراوة ياسر يحبوني، ياسر كيف كيف متوحشتهم انا كيف كيف. على غالب ساعات ظروف راهو اقوى منا احنا، يعني تتعدينا احنا، خاطر فما متعهدين حفلات في النص، فما اتفاقيات ما بيناتهم هما من العشرون اللي صار بالضبط. لكن
1: هما حسب اللي اعلنوا عليه انه لعدم استكمال اجراءات تنظيميه وتعاقديه في المطلق. الحقيقه كي تصير حاجه
0: ما كانش مصحة
1: كي تصير حاجات كيف ما هكا فينا الخايبة للفنان ساعة وللجمهور والجمهور
0: طبعاً
1: اللي يستنى.
0: اي خاطر فان كون انا سألت، حتى سألت معناتك المدير المهرجان، قال لي سألته حتى على الإقبال، قال لي والله جينا اليوم معناتها باش يقصوا. قلنا لهم راهو
1: تم
0: الغاء وكذا، ما صافي مالو كور، خساره ان شاء الله تتعوض مره اخرى.
1: ان شاء الله تتعوض، وخاصه معناها كنت نتصور اكيد انكم حضرتوا برنامج مزيان وزوز اصوات من احلى ما عندنا كريم شعيب. كيف كيف قولي.
0: انا عندي معناتها عملت لهم حاجات تربيه أغنية، أنا عملت كوكتيل ليبي اللي حبوه، عملت كوكتيل تونسي فيها أغنية طبعا، أغاني الوطن متى كل شيء، عملت توليفة بيا متاع ساعة غربعة تقريب ساعة غدرجين. كيف كيف كريم يا فيلا ممشوز ما تعملنا حاجة مزينة، كنا باش نتفقوا على حاجة غنيها ما بعضنا زي غسوكسين. أنا غالب ما كتب
1: إن شاء الله تتعود. الحقيقة أكثر طرف يتضرر في حاجات كيف ما هكا الفنان والجمهور، زاد على خاطره أكيد يبدأ يستنى، والعبيد في المهرجانات في الولايات معناها تستنى ديما بالطبيعة، وحاجة تستجيب للأذواق الكل، حاجة طربية كيف ما هذه مازلنا كيف معناها. وهذا قاعد يصير في مهرجانات، حتى المهرجانات الكبيره نحكي على ساعه معناها ده مهرجانات دورات دوليه كبيره. مهرجان بنزرت مازال كي صار فيه نفس الشيء، والغيت حفله رامي عايش الفنان اللبناني قبل بنهار بركة. هالامور اللي قاعده ديما
0: والله مشكله. شوفي مشكله، انا جوفاك الحقيقه فما متعهدين حفلات عندهم الكفاءه انه باش ياخذوا مثلا كيف يجيه فنان، هو يختار الفنانين اللي يتعامل معهم من قبل السيزون، معناتها الان انت تختار فلان وفلان وفلتين، هذا في الوتري، هذا في الشعبي، هذا في يختار كتالوج نتاعو شنو باش يقدم معناتها للمهرجانات، ويكون هو مسؤول انه باش يخلص الفرقه، باش يخلص المصاريف، باش يخلص الفنان، باش يعني عنده كاباسيتي باش يخلص. ومن بعد يستخلص معناتها مستلزمات متاعه هو من مدير المهرجانات او من وزارة او حسب الاتفاق كيفاش باش يكون. يعني عرض مدعم مش مدعم من وزارة من خاطر احنا عندنا برشا
1: اشكال متاع
0: اشكال متاع
1: متاع تعاملات مختلفة,
0: فما اللي وحده, فما اللي تبع الوزارة, فما اللي تبع المندوبية, دونك كل مرة حاجة. هذية ليزامبريزاريو القلالش برشا مش نحكي لك بصفة عامة اللي ما عندهمش مشاكل على خاطر عارف نفسه ومحذر نفسه أموره واضحة. وأنا سعيدة أني معاه الحقيقة مش على خاطر أنا معاه, أما سعيدة جدا أني معاه متعهد حفلات من نوع هذا اللي هو السي ناصر القرويشي. أنا معاه معناتها أمور مريقلة ماشية ما شاء الله في أمور
1: حاجة ومرتاحة منها متهني عليها.
0: حاجة العرض الوحيد اللي فيه صارت إشكال مش معايا هو,
1: فهمت,
0: وهو معناتها صرح لي باش
1: نخدم
0: وقال لي ميساج معناتها جاك عرض من عند امبريزاريو آخر. وأنا صدقني والله بكل احترام انت ليه لوتر امبريزاريو ما نعرفوش, اللي كلمني هو صاحب الفرقة وهو إنسان عزيز على قلبي برشا, معناتها نخدم معاه في سوسة فرقة كبيرة برشا, لكن الله غالب صارت إشكال من شامته. إن شاء الله في أقرب وقت نعود
1: إن شاء الله يتعاوض بحفلات أخرى في القروين ولا في البلايس الأخرى الكل حقيقة على خاطر السيستم كما فسرته لنا. شنو عندنا ديدات أخرين
0: إن شاء الله؟ نهار لحد 9 أوت في سيدي بوعلي, وعندي إن شاء الله يوم نهار 13 أوت في دار الثقافة المرحوم شكري بالعيد في جبل
1: الجلود
0: عيد المرأة. وعندي نهار 18 أوت عرض سيكون إن شاء الله جميل جدا في مدينة من أجمل ما يكون, والناس كل تحب تجي معايا للمدينة هذه, هي كسرة
1: أي كسرة
0: في سليانة,
1: في سليانة.
0: فمرحبا بالناس اللي تحب تجي على خاطر بالحق راهو منظر وجمال
1: تاب الكسرة مزيانة برشا.
0: أنا مشيت لها قبل نعرفها
1: مزيانة برشا,
0: ديجا العرض الوحيد اللي نمشي له بكري باش نمشي
1: نتمتع
0: بالشليل وبالدنيا وبالواحد ونقعد هكا ونرتاح ونعمل سيترونات ونحش شوية كرموس.
1: صحيح والله
0: حاجة روعة
1: كسرة من بلاده مش بعد ما يوصل لنا
0: طبعا يبدأ هكا فرش من الشجرة. إن شاء الله يا ربي هذيك زيدا من العروض المهمة ومازال راهو مازال مفتوح,
1: هي مازالت لا سيزون تبارك الله تعيش وتكمل حتى بعد اوت وفي اول سبتمبر الدنيا مازالت سخنه
0: فما برشا مهرجانات
1: صحيح تبدا مخر ولات وهو كذلك. هذاك علاش احنا مازلنا نكملوا حتى لاخر الصيف نتبعوا المهرجانات. قداش مهمه عندك نوال انه هالمهرجانات اللي تمشي لهم في بلايص اللي مش ما نقولوش بعيده لك في بلايص داخليه في تونس وتمشي لهك الجمهور هذاك يبدا عنده يظهر لي حماس اكثر برشا من جمهور
0: المهرجانات كبيره تعبت. فما بلايص راهو صعيبه زاد الثنيه صعيبه ونمشي ونروحوا في الليل ماهوش سهل معناتها احنا عملنا راهو صعيب برشا معناتها في برشا ارهاق خصوصا على المراه كانثى معناتها باش تتحمل المشي والرجوع والديبلاسمون وموضوع عندها ديبلاسمون اخر وتمشي تقوم وتدوش وتفطر وتقد امورها وتمشي وتمكيج وتعمل شعرها وتعمل يعني توساسي ولازمك تطلع ومبون فاهم زاد باش تغني للناس يعني نقولوا منا تو كي نكمل كيني عملت 20 كيلومتر جري معناتها الانسان بالحق تعب مش
1: والتفاصيل برشا
0: والتفاصيل برشا ولازمك تكون فايق على كل شيء وتاكد من كل شيء. المهم الحمد لله معناتها تعودنا على هذه يعني سنين في المهرجانات. الحاجه الحلوه اللي يذوق ناس الحقيقه معناتها كي تمشي لهم في الجنوب ولا في الوسط في اقصى الشمال الفرحه نتاعهم راهو بسيطه, هي ساعات يجيبوا لك هديه رمزيه مثلا معش هديه ما عندش قيمه مدي لك قيمتها الرمزيه كبيره برشا.
1: توا كي تمشي الكسره غير كي حد يجيب لك الكرموس باش تفرح برشا.
0: والله يجيبوا لي كرموس نروح بالكرموس نبدا نفرق على بيت
1: صحيح خاطر هما يحبوا يشكروك على انك جيتهم يفرحوا بيك صحيح
0: راهو خاطر هما ناس في الأول والأخير عندهم أنفة وعندهم تاريخ وعندهم، لكن أنت كي تمشي لهم هما من الحقيقة يفرحوا بيك الضيافة ذيك لازم منها.
1: صحيح.
0: فهمت ساعات حاجات رمزية لكن حاجة عندها أنا عندي أنا قيمة معنوية كبيرة برشا،
1: عندها قيمة كبيرة برشا. إن شاء الله الحفلات هذوما خلينا نذكر بالليدات باش العباد تمشي وتسمع نوال غشام معنا لحد 9 أوت في سيدي بوعلي، 13 أوت نهار عيد المرأة في دار ثقافة جبل جلود، و18 أوت في كسرة، وإن شاء الله تواريخ ليدات أخرين يتزادوا. شنو علاقتك بالديجيتال اللي توا معناها قل
0: علاقة؟ نحب تيك توك، شوي تخو تيك توك أنا أكثر من انستغرام. ولدي بدي يقول لي يا أمي حرك الانستغرام شوية، يقولوا حرك وانت أنا ما والله ما مانيش يسر انستغرام.
1: معناها في علاقتك هذه أنت شنو تحب تتفرج؟ لكن خدمة للغناء للذات للموسيقى
0: حتى التيك توك يظهر لي بلوز امبورتون، معناتها يمشي أكثر سورتو في الغنية كانت تعبت المقاطع و
1: صحيح يغنيوا فوق
0: يغنيوا فوقهم كل دونك نشوف اللي التيك توك اكثر يخدم الموسيقى والفن والاغاني وكل شيء. فيسبوك سي الاخبار سي
1: صحيح
0: سي شنو عندك جديد الحاجات تصاور فهمتني هذيك اكثر.
1: تحاول تتعامل مع دي بروفيسيونيل هما يشدوا لي كونت يخدموا يهبطوا الغنية.
0: حاجه انا كنت قبل عندي تعامل وبعد التعامل ذاك صارت مشاكل، كي تولي فما دخول مثلا مش تولي اليوتيوب يدخل
1: ما دخول فلوس يعمل مشاكل
0: كلها مشاكل واعطيني واكثر وزيد وما كانش نحيلك هو خاطر يعرف كل شيء
1: بالطبيعة
0: يعرف اسرارك كلها ويعرف
1: وعنده لا بلاتفورم لي مود باس والدنيا كلها
0: هنا بالنسبه لي مود باس ما عادش نعطيه اللي موجود. نحب نعمل حاجة شركة مثلا عندي شركة اللي هي شركة تكوين تهبط في الحاجات اللي على اليوتيوب أنا أما عاملة شيء هي متاحة هي معناتها وإنا نتحاسب أنا وياه، لكن باش نعطي أنا اللي كنت متاعي أنا بيرسونيل ما نعطيهمش خاطر بالحق ما تعرف عليه خاطر احنا فنانين كي بدينا فدخلنا في الميدان هذا
1: العالم الرقمي هذا
0: العالم الرقمي ما كنا نعرفوا حتى شيء
1: صحيح
0: وكان فما هما عارفين حاجات ديجان معناتها لكن فما نوع من الانتهازيه فما نوع من يحب يعرف عليك كل شيء واللي يحب فهمت مش معقول ما فما حدود ما تنجمش تتعديها. دونك انا قلت اخويا لوي التعب ذي فما اليوتيوب هاني نهب ديجا فما برشا صفحات نتعامل معهم معناتها نقول انا مثلا كي باش نهب التغنية هكا فلان فلان فلان يهبطوا فهمت فما بأجر فما كذا دونك سي بون معناتها
1: فهمتك
0: ما تحتاجش اكثر من هكيك على خاطر الحقيقة تولي انا منحب نكون تحت حد حرة نهبط اغاني اللي نحب عليهم نهبط التصوير اللي نحب عليها دونك فوالا معناتها
1: صحيح ليلي اي فهمتك على خاطر انا سالتك على خاطر فما توا فنانين ولا غناء يعتمدوا كليا على اون بوليتيك في الديجيتال على يتعاملوا مع دي انفلونسور على دي مونتاج على حاجات كيف ما هكا انت الحقيقه تحب
0: هو فما ساعات مثلا انفلونسور ولا انفلونسوز معناتها تكون في مستوى به باش نقدم نقولها معناتها تعدي شويه من غنيتي ولا ممكن هذي ولا هني ما عملتهاش معناتها جوست كما تنون الحقيقة ما استعملتش الخطة دي على خاطر ساعات نقام يتكلموا عليها واحد على فكرة
1: اش خير من هكا
0: معناتها المرة اللي فاتت فما انفلونسور يعرفوه لي جون كل بوبا اسمه ولا معروف وقعدوا يحكيوا عليها هو وأميل ليمام
1: جوبا
0: جوبا صحيت ميرسي بوكو حتى ما نحبش نغلط في اسمه
1: يعني لا لا جوبا
0: وشكروني هكا وقعدوا يحكوا علي على فازة صارت بيني وبين أمين ليمام وفي الحوار التونسي ومناش قد يشكروا فيا ويشكروا وفنانة كبيرة صافي بليزير
1: بطبيعة ولي جون اللي تبعوا فيهم
0: وولدي جاني يقول يغزي قد يحكيوا عليك هو يسمع فيه خاطر هو فن
1: يتبع تاعه. فيه بيان سور
0: دونك انا صافي بليزير هذي
1: صحيح
0: نهار السبت مثلا عندي باش نحضر العرس اخت شفشة هو معروف
1: اي بيان سور
0: خاطر يعرفوني عليه خاطر انا زيدا نحترم الناس هذو، نحترم الشباب
1: صحيح.
0: نحترم الناس اللي جان، كل واحد شنية الطريقة متاع التعبير متاعه، ما نحبش نكسر مقاذف الشباب. ليه نعطيه نصيحة ساعات نقول له أمانيسي شوية من الكلام هكا، ولا نقص شوية، ولا ولا أحكي على الموضوع هذايا، ولا ولا أكون أكثر بوزيتيف مع في الكلام متاعك باش اللي جان يتأثروا بيك أكثر. رو فهمت، نعطي بعض الحاجة، أما من بالعكس نحترمهم اللي جان، نحب العبيد تعبر كيما أنا كنت عمري 18 و19 سنين نحب طريقة نعبر بها كيما هما، كيف كيف سلام مشوز.
1: هذا هو ذاك علاش هما يحبوك، واهم حاجه محبه الناس الحقيقه. تجي بالديجيتال، تجي وحده، تجي من ذكريات، تجي من العباد اللي سمعوك، ما لي جينيراسيون عداوها لي جينيراسيون الاخرين.
0: احنا وصلنا اللي اسم معين وخدمنا، معناتها انا وجيلي انا وجيلي اللي قبلي يمكن انا اخر العنقود نتاع الجيل هذاك، التسعينات الثمانينات والتسعينات والجيل الذهبي اللي يسميوه معناتها. وصلنا الى درجه معينه، ليفل معين، انه الاسم اصبح ركيزه معناتها،
1: ماركه مسجله،
0: ماركه مسجله. لكن يقعد شنو يقعد ديما أكل تلميع كيما حاجة تلمحها،
1: مش تقعد ديما جديدة،
0: ما تبديش الغبرة عليها ديما، لازم تمسحها، مش تقعد منورة، تقعد ديما موجودة،
1: البريق متاحة موجود. الحقيقة نوال غشام اسمه وصوت ما ينجم كان يقعد بالبريق متاعه. شكرا جزيلا اللي انت جيت بحذينا مدام نوال، شكرا لك سمعتنا من صوتك زادة لدات اللي حكينا عليهم، ان شاء الله حفلات ناجحة، وان شاء الله لدات اخرين باش الصيفية تكمل كيما تحب انت، ونستناو الاغاني جديدة وتعاملات مع الفنانين الكبار اللي سميتهم. مرسي اللي جيت بحذينا،
0: مرسي
1: ربي فضلك.
0: نحب نشكركم، نحب نشكر الجمهور اللي يسمع فينا في تونس، في خارج تونس، في ليبيا. زاد نحب نحيي جمهوري في ليبيا الكبير برشا، ونقول له ان شاء الله نتقابلوا في اغاني اخرى القافلة الجاية وبعدها، وباغاني اخرى يعني من كل الانواع انماط والانواع. وتونس كيف كيف، نحبكم برشا، انتم جمهوري وانتم سندي وقوتي في الميدان هذا.
1: مرحبا بك، ربي فضلك. شكرا لكم انتم زادة اللي وصلتوا معنا الرحلة هذه.
0: اتمنى تحطوا غنية ولدي كان
1: الأخبار ولا قبل شوف هو يعرف بيانسور بعد الأخبار كان هكا نسمع ولدي نوال غشام. مرسي بوكو، شكرا لكم انتم زادة اللي تبعتونا هذايا أسبوع، وتعادة نتقابلوا بعد الويكاند في فان تايم كالعادة. ما تبعدوش ديما على ديوان اف ام في لامان، وباي باي.
2: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: ديوان اف ام في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز،
4: موجز السابعة. ديوان اف ام، عسلامة. إمضاء اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، والتي تندرج في إطار مشروع تصرف التكيف واستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين والممول من طرف صندوق البيئة العالمي بهبة قدرها 2.48 مليون دولار أمريكي. يهدف المشروع لاستعادة واستصلاح منظومات غابات الصنوبر الحلبي والتصرف فيها بولاية القصرين من خلال مخططات تهيئة وتصرف مندمجة وتشاركية بغرض تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين الإنتاجية وتجنب المزيد من تدهور الأراضي والأمن الغذائي. وحدة مصلحة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت تتمكن من إلقاء القبض على شخص عمد أمس إلى تهشيم موزع آلي تابع لأحد البنوك بمدينة جرزونة من ولاية بنزرت، كما تم حجز سكين وبطاقة بنكية بحوزته وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان اف ام بالجهة. وأضاف المصدر ذاته أن المضمون فيه من ذوي السوابق العدلية، واعترف بأنه أقدم على تهشيم الموزع الآلي بعد أن تعذر عليه سحب مبلغ مالي، وباستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به على أن يقع تقديمه لاحقا أمام أنظارها. في العالم، رئاسة الوزراء العراقية تقول إن رئيس الوزراء الزيدي بحث مع رئيس الاستخبارات السعودية تعزيز تنسيق بشأن التطورات الأمنية بالمنطقة، وأكد موقفه بحماية سيادة العراق وعدم السماح باستخدام أراضي بأي أعمال تمس دولة أخرى، كما أكد الحرص على ترسيخ علاقات التعاون مع السعودية بما يخدم المصالح المشتركة. الرئيس اللبناني ميشيل عون أبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى، كما أبلغ عون الوزراء أن واشنطن ستعمل على معالجة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقع نادي ونفهم بنات. إلى اللقاء.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2.

حاجه. العريس شو عريس؟ وين العريس؟ وينه؟ اجي وحدي. طب يلا يلا كرمال العريس اخر.

0: EJ Nems.
1: Publicité.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: ديوان أفهم فلاش نيوز.
4: موجز هو الثامنة، ديوان أفهم مع السلامة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في إجابة عن سؤال كتابي توجه به النائب مجلس نواب الشعب يسري البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة. تفيد بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأضافت الوزارة في ردها على السؤال الكتابي أنه على مستوى التعهد يتولى مندوب حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة شعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل لعائلته أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بأحدى مؤسسات الرعاية. مدير مشروع تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة ينفي ما تم تداوله بشأن دخول المحطة طور الإنتاج الفعلي وإنتاج مياه غير صالحة للشرب وتحتوي على مواد خطيرة، موضحا أن المحطة تخضع لعملية التجربة وفق ما صرح به لمراسل ديوان فم. المندوب الجهوي للسياحة بقبل ياسر صوف يعلن عن انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي وذلك بالتنسيق مع البلديات السياحية والمصالح الأمنية وديوان السياحة. وتوقع مندوب السياحة في سياق متصل تسجيل موسم سياحي صحراوي واعد والذي قال أنه ينطلق مع بداية شهر ديسمبر القادم. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤول لبناني قوله إن لبنان والاحتلال اتفقا على قائمة مختصرة تضم دولا محتملة يمكن أن ترسل قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، موضحا أنه جرى تحديد والجهات المقبولة لدى كل طرف على أن تتخذ الولايات المتحدة القرار النهائي مع إمكانية اختيار أكثر من دولة. وأضاف أن لبنان رفض مقترحا سابقا لإسناد مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله إلى شركة أمنية خاصة. وأشار المسؤول إلى أن الجانبين لا يزالان بحاجة إلى بحث آلية تنفيذ المهمة وعدد القوات وطريقة تنسيق عملها مع الجيش اللبناني. الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على منصات لتداول العملات المشفرة تمول الحرس الثوري الإيراني وتسهل التمويل غير المشروع. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات ضد منصات تداول الأصول الرقمية التي يعتمد عليها النظام الإيراني لغسل مليارات الدولارات والحفاظ على وصول سري إلى الأنظمة المالية الدولية ودعم الحرس الثوري إلى جانب جماعات إرهابية أخرى. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدر. إلى اللقاء.
5: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: ديوان FM فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الافريقي اعلن عن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادو سنكانك قادم من الملعب المالي. كانك امضى 3 سنوات الى غايه 30 جوان 2029. ذكر الافريقي اعلن ايضا انه الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025 2026 باش تكون لحد 30 اوت الجيري. في النادي الصفاقسي اللاعب الكونغولي لوليندو نجح في الاختبار الطبي قريبا الاعلان عن التعاقد معه لمده موسم في نطاق الاعاره من نادي العين الاماراتي. من جهه اخرى تم الاتفاق مع الكاميروني فابريز اونانا على فسخ العقد بالتراضي. تم الاتفاق معه على فسخ العقد بالتراضي. كيف الفريق اليوم ابرم اول عقد احتراف للجناح الهجومي محمد امين بن نصير لمده 4 مواسم إلى غاية 2031، 5 مواسم كاملة بليتو بالنسبة للعرض لصاحب 21 عام مع ساسس. مواصلين مع نادي الصفاقسي لبرمج تربص بالعاصمة من 11 إلى 16 أوت الجاري. منتظر الفريق يلعب زوز وديات أمام الأولمبي البيجي في بيجا مباراة نهار 13 أوت ونادي حمام لنف في حمام لنف نهار 16 أوت. ساساس يواجه وديا نهار الأحد في صفاقس 5 متاع العشية سان بيدرو الإيفواري بحضور الجمهور. لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي نجحت في غلق الملف 14 المتعلق بالمدرب السابق للفريق لسعد الدريدي. نذكر الملف القادم سيكون ملف المدرب فوزي البنزرتي لتبلغ قيمته 75,000 دينار. الاتحاد الرياضي المونستيري أتم إجراءات انتقال مصطفى سامب إلى التعاون السعودي وإبراهيم السويسي إلى فريق مسيمير القطري. بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري باش يغنم 150,000 دولار مقابل انضمام مصطفى سامب إلى فريق التعاون مقابل 80,000 دولار نظير انتقال إبراهيم السويسي لنادي مسيمير. الاتحاد الرياضي ببنغردين توصل اتفاق رسمي مع الثنائي الأجنبي شريف كامارا وكينغسلي رمضان للانضمام إلى صفوف الفريق بعد نهاية تجربتهم مع الشبيبة الرياضية القيروانية. الزوز ملاعبية خضعوا الاختبار الطبي تمهيدا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة بشكون في الساعات القليلة القادمة. ميلان الإيطالي فسخ عقد الجزائري إسماعيل بن ناصر بالتراضي. ذكر بن ناصر انتقل للفريق اللامباردي في صيف 2019 قادم من إمبولي الإيطالي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: Déjà, le Céliena, Diwan FM, Diman Rag, 103.2.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ديوان افهم عسلامة. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري أدى زيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة ودعا إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجل التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. وأكد الوزير التزام وزارته بمتابعة إنجاز المشروع حتى يتم فتح أمام مستعملي الطريق في الأجل المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير، وحث على ضرورة التنسيق بين مختلف المتداخلين من إدارة ومقاولين ومكاتب دراسات لرفع كل العوائق. عملية الرقابة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد أسفرت خلال شهر جوليا المنقضي إلى رفع 269 مخالفة إثر 1913 زيارة ميدانية نفذها 147 فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد. وأوضح زيد في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن أغلب المخالفات سجلت بقطاع المواد الغذائية ب80 مخالفة، يليه قطاع الخضر والغلال ب54 مخالفة، والملابس ب21 مخالفة، والمواد الفلاحية ب17 مخالفة، والمطاعم والمقاهي ب12 مخالفة، والدواجن والبيض ب9 مخالفات، والمخابز والمرطبات ب8 مخالفات، وقطاع الأسماك ب3 مخالفات. اليوم اعطاوا إشارة انطلاق أشغال بلدية لالا بمعتمدية الكسار من ولاية قفصة بكلفة 1.150 مليون دينار، وستساهم البلدية في تقريب الخدمات لنحو 11,000 سكن، وفق ما صرح به كاتب عام البلدية صالح أحمد صالح لمراسل ديوان فم، مشيرا لنا مدة الأشغال ستدوم حوالي سنة.
2: أعطى إشارة انطلاق مشروع بناء مقر بلدية ليلة بكلفة تقريبا في حدود 1,150,000 دينار. المشروع يتكون من قسط أول وظيفي، وإن شاء الله مدة الأشغال 360 يوم، وإن شاء الله بحول الله المشروع يتم في الأجال المتفق عليها ويعاوننا معنا كنقلة نوعية للخدمات في بلدية ليلة إن شاء الله.
1: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إنه تم فرض عقوبات على 6 كيانات وشخص واحد يدعمون الأنشطة غير المشروعة للوصول الرقمية الإيرانية بعد هجماتها على السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن واشنطن ستواصل حرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لتهديد جيرانه والسفن ودعم الإرهاب وتحقيق طموحاته النووية، كما أعلنت عرضها مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
3: diwanfm تبع الموسيقى.

هاشم هاشم العريس شو يا عريس وينو عريس وينو هاشم وحدي طب يلا يلا كرمال العريس آخر

بتاع لعب بتاع لعب بتاع بتاع بتاع يلا خلينا نشعل يلا.

في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: مجزوة العشيرة ديوان اف ام عسلامة. مكتب المندوب العام لحماية الطفولة يفيد في بلاغنا اليوم بأن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له الطفل من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأشار إلى أنه باعتبار أن المس من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرقا صارخا لحقوقه، فقد قيدت المنظومة الشرعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية وحجرت معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة من الولي وقضي الأسرة وجرمت كل تجاوز ورتبت عليه تبعات جزائية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال المد يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد السعيدة بولاية منوبة وتذليل الصعوبات التي تعترض تقدم الأشغال. وأشاد خلال زيارة ميدانية أدها أمس لمشروع سد السعيدة على ضرورة توفير كميات الحجارة اللازمة لاستكمال المنشأة الرئيسية للسد، وذلك لضمان استكمال المشروع في أقرب الأجل ودعم استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المستفيدة. واطلع المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بالمناسبة على مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يتمثل في بناء سد تبلغ طاقة استيعابه نحو 45 مليون متر مكعب، ويعد من المشاريع الرامية إلى دعم منظومة تحويل مياه الشمال وضمان الإسهام في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. ولي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو إلى رفع نسق الإنجاز الفني لمجمل المكونات المدرجة ضمن صفقة مشروع توسيعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء، وذلك كان خلال جلسة عمل قطاعية التأمت اليوم بمقر الولاية. وأضاف الولي أن جميع ممهدات تسريع الأشغال الفنية متوفرة سواء منها المالية أو الإدارية، علاوة على الدعم الكامل لكل مكونات السلطة الجهوية والمحلية والمركزية ونسيج المنتخب والمنظمات والمجتمع، مطالبا المقاولات المكلفة باختصار الأجال ووضع رزنامة دقيقة للأشغال وتلافي كل أشكال التأخير. في العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز متوقعا اتفاقا قريبا. وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، وستظل الإجراءات مبنية على ما يحدث ومرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها وفق المسؤول الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM. فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نادي الافريقي اعلن اليوم عن اتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانك قادم من الملعب المالي. نكانك امضى 3 مواسم الى غايه 30 جوان 2029 مع السيال. نذكر زاد النادي الافريقي اعلن انه موعد الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون نهار الاحد 30 اوت الجاري. في النادي الصفاقسي الكونغولي لوليندو نجح في الاختبارات الطبية، وفي الساعات القادمة الإعلان عن التعاقد معه لموسم في نطاق الإعارة من نادي العين الإماراتي. من جهة أخرى تم الاتفاق مع الكامروني ويلي أونانا على فسخ العقد بالتراضي في انتظار الإعلان الرسمي. كيف كيف الفريق أبرم أول عقد احتراف للجناح الهجومي محمد أمين نصير صاحب 21 عام إلى غاية جوان 2031. مواصلين مع CSS اللي برمج تربص بالعاصمة من 11 إلى 16 أوت الجاري. منتظر الفريق يلعب زوز وديات ضد الأولمبي البيجي في بيجا نهار 13 أوت وضد نادي حمام الأنف في حمام الأنف. في الختام التربص نهار 16 أوت CSS يواجه وديا قبل التربص نهار الأحد في صفاقس 15 سان بيدرو الإيفواري بحضور الجمهور. الاتحاد الرياضي ببن قردين اتفق مع الثنائي السابق لشبيبة القيروان شريف كاميرا وكينغسلي رمضان باش ياخذوا على الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع فريق الاتحاد. نذكر ان الاتحاد البارح كان امضى 4 صفقات محليه. هيئة نجم المتلوي توصلت لاتفاق رسمي مع المهاجم النيجيري إيفياني أوغبا اللي باش يمضي زوز مواسم مع الفريق قادما من الشبيبة الرياضية القيروانية في صفقة انتقال حر. من المنتظر انه اللاعب يخلط غدوة لإتمام الإجراءات التعاقدية مع نجم المناجم. ذكر زاد اللاعب 24 سنة لعب سابقا مع منتخب نيجيريا الأولمبي. الاتحاد الرياضي ببن قردين توصل اتفاق رسمي مع الثنائي الأجنبي شريف كاميرا وكينغسلي رمضان للانضمام لصفوف الفريق بعد نهاية التجربة مع فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. اليوم دارت جملة من الماتشات الودية في تربص اعدادي للموسم الكروي القادم. بالنسبة للنتائج النجم الساحلي امل حمام سوسة 2-0 نجم الساحلي شبيبة العمران المنتخب الاولمبي 1-0 للجياسو النادي الافريقي فاز ضد تقدم ساقط الدائر 3-2. بالنسبة للمباراة هذه كانت في البارك بي. بخصوص مباراة النادي الافريقي وتقدم ساقي الدير فقط تصحيح كانت في البارك آ بارك النادي الافريقي. والختام سيكون بخبر يهم ميلان الايطالي اللي فسخ عقد الجزائري اسماعيل بن ناصر بالتراضي. بن ناصر انتقل للفريق اللمباردي في صفقة انتقال حر سنة 2019. اكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في امبونيت. كان معكم قدور خليكم مع بقية برامجنا في الامان وتحية تونس.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان فم. مع السلامة. شركة النقل بتونس تعلن أنه رغم المجهود المتواصل الذي يؤمنه أعوان الشركة على امتداد فترة اليوم، حيث تسهر بالتداول فرق نظافة صباحية ومسائية وليلية تنفذ برنامج العناية بالبيئة وبمحطاتها، وخصوصا تدخلاتها على مستوى الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الود المرسى المتكامل. فإن محطات النقل وحرمة السكة على امتداد مسلك الخط TGM ما زالت عرضة للاعتداءات من قبل المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورين لهذه الفضاءات. وأكدت شركة نقل تونس تكرر ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة، وهما قالت إنه يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بهذا الخط، وهو ما تسجله الشركة في هذه الفترة بمحطة الكرم، حيث حدت هذه السلوكيات المتكررة تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار الأشغال التي يتم القيام بها في مستوى محطة تونس البحرية وحنا بعل وقرطاج وأميلكار، وفق بلاغ صادر عن الشركة. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي أدى أمس زيارة ميدانية إلى المركز العسكري السينوتقني، وعين جاهزية وحدته وتفقد ظروف عيش وعمل العسكريين المنتمين إليها. وطلع الوزير على مختلف الأنشطة التي يطلع بها المركز ودوره في تكوين العسكريين في مجال تدريب الأنياب وحماية المنشآت العسكرية وإسناد التشكيلات العسكرية المنتشرة على الميدان في إطار مقاومة الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وتنفيذ مهام النجدة والإنقاذ والبحث تحت الأنقاض. وواكب بالمناسبة عروضا ميدانية شملت تمارين الكشف عن المواد المخدرة والمتفجرات والأسلحة. شبكة ABC تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن اتفاق إيران وسلطنة عمان سيكون محدودا بفترة 60 يوما، وسيتم العمل خلال تلك الفترة على التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يهدف إلى فتح مضيق هرمز بالكامل ومواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وقال المسؤولون أن إدارة ترامب تريد ضمان حرية كاملة للملاحة عبر مضيق هرمز دون فرض رسوم أو أي ترتيبات تلزم السفن بالحصول على موافقة من طهران للعبور. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الاحتلال للبدء بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في قطاع غزة بهدف وضع الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء الإسرائيلي المعني بالسياسة والأمن، حيث عرض الوزراء هذا الطلب زاعمين أن هناك مجال لاستمرار استخدام القوة بحسب هيئة البث. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل. إلى اللقاء.
2: ديوان فم تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في إجابتين عن سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة. أفادت الوزارة بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأضافت الوزارة نوعا على مستوى التعهد يتولى مندوبو حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل لعائلته أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بأحدى مؤسسات الرعاية. أعوان والغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء الجمعة تمكنوا من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبر الولني. وبيّن المصدر ذاته في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات التبريد تتواصل حاليا بعدد من الجيوب النارية مشيرا إلى أن عمليات الإخماد تواصلت على امتداد 3 أيام متتالية. وأكد أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات، في المقابل أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي. ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بمصلحة التحديد بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحة المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا ترفع 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي وفق ما أكد والمدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي لوكالة تونس إفريقية للأنباء. ونفذت فرق المراقبة 2381 زيارة تفقد بمشاركة 100 فريق مراقبة من بينها 80 فريقا مشتركا وفق المتحدث ذاته. وشملت المخالفات ممارسات مختلفة على غرار البيع بأسعار غير قانونية من بينها 29 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و45 في قطاع المواد الغذائية. في العالم الحكومة الإسبانية تعلن أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف الليلة وحتى 7 سبتمبر القادم في تصاعد لخلاف مع إيطاليا بشأن سياسة الهجرة. وأضافت أن الإجراءات ستشمل تدقيقا على جوازات السفر والجنسية وتأشيرات الدخول للقادمين من إيطاليا من الإيطاليين والزوار في ظل استمرار ضغط الهجرة غير النظامية. وقالت إسبانيا أن الإجراءات ستطبق في ظل تنفيذ إيطاليا حاليا لإجراءاتها الخاصة والتي قالت روما أنها مدفوعة بالتدفق الكبير لنحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة التابع لإسبانيا شمال إفريقيا في 30 جويلية. شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحث في مخرج من الحرب مع إيران. وأكد في حديث خاص مع كبار مستشاري رئيس دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، كما أضاف أن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها الرئيس ترامب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: على ديوان اف ام تفرشك مع الموسيقى. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do.